0: حماية أرضها وشعبها. لكن السؤال المطروح الآن، ما هي تبعات حادث مقتل العسكريين اللبنانيين على المفاوضات بين إسرائيل ولبنان؟ لنستمع لمداخلة الكاتب الصحفي اللبناني وليد شقير، كان متحدثا لليال بشارة.
1: إسرائيل تجهد بهذه العملية التي استهدفت الجيش اللبناني قرار مفاوضات واشنطن بإقامة مناطق تجريبية. المنطقة التي قتلت فيها إسرائيل قائد اللواء السابع ومساعده وهو من رتبة رقيب وأحد العسكريين معهما، هي منطقة تقع شمال البريطاني، والتي انطلق منها إلى قرية ميدون حيث جرت المحاولة التجريبية الأولى للمناطق التجريبية التي أقر القيام بها في مفاوضات واشنطن الإسرائيلي. وسع قصفه، القصف طال مناطق محيطة ببلدة جزين، بما يوحي بأنها رسالة إلى رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم الذي هو ابن جزين. وطاول القصف أيضا بلدة كفرحونة التي هي قريبة من بلدة العشية، قرية رئيس الجمهورية جوزيف عون، اللذين أصرا على وقف إطلاق النار في اجتماع واشنطن.
0: استمعتم لمدخلة الكاتب الصحفي اللبناني وليد شقير. إلى تطورات الملف الإيراني، حيث شنت إيران هجوما على الولايات المتحدة بسبب رفضها منح تأشيرات لعدد من بعثات منتخبها المشارك في كأس العالم لكرة القدم، في وقت كان اللاعبون يستعدون لمغادرة تركيا متوجهين إلى المكسيك. هذا فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أنه قصف قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين بصواريخ باليستية ومسيرات انقضاضية كرد على الهجمات الأمريكية على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، وهذه المرة إلى السودان، حيث تتواصل الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين نافذين إلى صفوف الجيش السوداني. حازم حماد والتفاصيل.
2: تشهد الساحة السودانية موجة متصاعدة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين بارزين إلى الجيش، أبرزهم النور القبة وعلي رزق الله سافنة، وهما اسمان ارتبطا بمعارك دامية في دارفور والفاشر. وتقول الباحثة خلود خير إن دوافع الانشقاق ليست عقائدية بل مرتبطة بمطالب لم تلبى، منها مناصب ونفوذ وأموال وعلاج خارج السودان. وأكدت مصادر عسكرية لفرانس بريس أن انتقال القبة والسافنة تم ضمن عمل استخباراتي يستهدف تفكيك الدعم السريع من الداخل مع توقعات بانشقاقات إضافية. لكن استقبال الجيش للمنشقين أثار غضبا شعبيا واسعا، خصوصا لدى عائلات ضحايا الانتهاكات، في ظل انتقادات لغياب أي آلية للمحاسبة. وتحذر منظمات حقوقية من أن انتقال مقاتلين متورطين في فظائع إلى مناطق سيطرة الجيش قد يشعل مواجهات جديدة في ظل إرث عدائي وقبلي معقد. كما تنبه باحثات إلى وجود تمييز عرقي داخل الدعم السريع يدفع مزيدا من القادة للفرار، فيما أصدر قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو حمدتي أحكاما بالإعدام بحق المنشقين في محاولة للردع.
0: هنا في فرنسا تحولت قضية مقتل الطفلة ليانا التي عثرت السلطات على جثتها إلى قضية رأي عام، وذلك بعد أن تبين بأن المتهم الرئيسي باختطافها وقتلها سبق وقدمت بحقها عدة شكاوى حول الاغتصاب والتحرش بقاصرات، ما أدى إلى انتقادات كبيرة طالت الجسم القضائي المتهم بالتقصير. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: لموني لغاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها، لموني لغاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها. جاوبت

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 توأم إيه أستراليا، أخبار أول بأول.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة. منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، إثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلوا يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن، البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you are the saint of sea people. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

16:38 AM معي ربا قالت لي انه كيف ممكن نعاملهم باخلاقهم مش باخلاقنا مش باخلاقهم مع اوقات بيطققوكي بفقعوكي. طيب بدي اقول لك شيء، الانسان الناضج دائما بيفكر مين منا ما حدا تعدى عليه بكلمة بموقف بتهمة، مين منا ما نقل عن لسانه كلام ما قاله، مين منا ما طالوا أذى من يلي حواليه، مين منا ما أسيء لإله، مين منا ما استفز، مين منا ما انجرح جرحه، أنه كل هودي يعني من رد الإساءة بإساءة مثله، يعني منكون مثل بعض، ما منكون مختلفين عن الناس اللي حوالينا يلي نحنا كتير تعبانين منهم وكتير الأنين.

0: انستغرام فيسبوك 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME Australia.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: اعتزال أسطورة السباحة الأسترالية برونتي كامبل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات. زيارة قائد الجيش رودولف هايكل إلى باكستان أثار تساؤلات. افتتاح مطار لايعات بارقة أمل للبنانيين. كل هالعناوين متابعة بكرة ضمن الدرافت تايم بروجرام عبر راديو 2ME أستراليا.

0: الناس يلي بيعيشوا بهالحياة بيتعاملوا مع الناس بالمكر، بيخدعوا كل الحواليهم، قرايب، أصحاب، زملاء، مدراء، جيران، وبيتخيل لقلن أنه قادرين يخدعوا الخالق وعلى هالأساس بيتعاملوا معه. بس هيدا ولوج بباب الهلاك، سلوك بوادي خطر، والله دائما عليم بكل شيء.
1: Australia. 2ME Australia.

0: Australia.
1: ABC News.
2: Dominique Bayens with the top stories. Multiple people have been shot near a festival in Toledo, Ohio, in the US, with police actively searching for suspects. Toledo police officers responded to a report of a person shot near the Old West End Festival, a two-day celebration with live music and food vendors. When they arrived, they found multiple shooting victims. In a statement, the police department say many of the victims have been taken to nearby hospitals. However, they didn't provide details on the injuries or number of people shot. Ukraine says it's hit a military base and an oil depot in a massive drone barrage on the Russian city of St. Petersburg. Russia's defense ministry says it shot down more than 300 drones during a 13-hour period, with residents ordered to take shelter inside. A number of other regions were also hit in the unprecedented Ukrainian attack, including Leningrad and Pskov. And West Australian police are yet to name the man who was killed by a shark in the state's south. Police say a 35-year-old man was spearfishing with his family near Albany when he was attacked. It's the second fatal shark attack off WA's coast in the past month. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: To ME listeners,
4: bring it back.
3: Tell it like it is.
4: Bring it back.
5: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض مسلمين ومسيحيين.
6: جست أنا اسمي جوزيف عم تسمع بس تقلك شو مزوقة بحط الغنية لعبد الحليم حافظ.
7: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
3: Tell it like it is. 2ME.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. ملبورن.
10: انتم معنا. Love the music. نحن معكم عبر 1638 AM.
11: لغة القلوب ما بتعرف الكذب، لأنه المحبة ما في ولا مطرح قادرة تسكنه الكذبة، ولا زاوية من زوايا المحبة فاضية لحتى تسكنه ولا كذبة. لغة القلوب أصدق اللغات على الإطلاق. 1638 AM من بعد رجعين هون 2ME.

0: ما بعرف قديش راضيين، ما بعرف قديش زعلانين، قدي قلقانين. الرب يكون معكم ويكمل معكم هالنهار، يحتضنكم ويحميكم. هون راديو تو ام اي.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيق كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
8: هدى العناس.
7: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة 3 عسكريين لبنانيين، والرئيس اللبناني يقول إن بلاده لن تتهاون في حماية أرضها وشعبها. إيران تشن هجوما على الولايات المتحدة بسبب رفض الأخيرة منحها تأشيرات لعدد من بعثات منتخبها المشارك في مباريات كأس العالم. والحرس الثوري يقول إنه قصف قاعدة عسكرية بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين كرد على الهجمات الأمريكية. في السودان الانشقاقات تتواصل داخل قوات الدعم السريع، وانتقال قادة ميدانيين نافذين إلى صفوف الجيش السوداني.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. نستهل نشرة مستمعين الكرام من لبنان الذي شهد تصعيدا لافتا وخطيرا، حيث أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل 3 عسكريين لبنانيين بينهم عميد وضابط وجندي. الرئيس اللبناني جوزيف عون دان الاعتداء الإسرائيلي واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وللقوانين والأعراف الدولية، كما شدد على أن الدولة اللبنانية لن تتهاون في حماية أرضها وشعبها. لكن السؤال المطروح الآن، ما هي تبعات حادث مقتل العسكريين اللبنانيين على المفاوضات بين إسرائيل ولبنان؟ لنستمع لمداخلة الكاتب الصحفي اللبناني وليد شقير، كان متحدثا لليال بشارة.
9: إسرائيل تجهد بهذه العملية التي استهدفت الجيش اللبناني قرار مفاوضات واشنطن بإقامة مناطق تجريبية. المنطقة التي قتلت فيها إسرائيل قائد اللواء السابع ومساعده وهو من رتبة رقيب وأحد العسكريين معهما، هي منطقة تقع شمال البريطاني، والتي انطلق منها إلى قرية ميدون حيث جرت المحاولة التجريبية الأولى للمناطق التجريبية التي أقر القيام بها في مفاوضات واشنطن الإسرائيلي. وسع قصفه، القصف طال مناطق محيطة ببلدة جزين، بما يوحي بأنها رسالة إلى رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم الذي هو ابن جزين. وطاول القصف أيضا بلدة كفرحونة التي هي قريبة من بلدة العشية، قرية رئيس الجمهورية جوزيف عون، اللذين أصرا على وقف إطلاق النار في اجتماع واشنطن.
7: استمعتم لمدخلة الكاتب الصحفي اللبناني وليد شقير. إلى تطورات الملف الإيراني، حيث شنت إيران هجوما على الولايات المتحدة بسبب رفضها منح تأشيرات لعدد من بعثات منتخبها المشارك في كأس العالم لكرة القدم، في وقت كان اللاعبون يستعدون لمغادرة تركيا متوجهين إلى المكسيك. هذا فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أنه قصف قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين بصواريخ باليستية ومسيرات انقضاضية كرد على الهجمات الأمريكية على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، وهذه المرة إلى السودان، حيث تتواصل الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين نافذين إلى صفوف الجيش السوداني. حازم حماد والتفاصيل.
10: تشهد الساحة السودانية موجة متصاعدة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين بارزين إلى الجيش، أبرزهم النور القبة وعلي رزق الله السافنة، وهما اسمان ارتبطا بمعارك دامية في دارفور والفاشر. وتقول الباحثة خلود خير أن دوافع الانشقاق ليست عقائدية بل مرتبطة بمطالب لم تلبى، منها مناصب ونفوذ وأموال وعلاج خارج السودان. وأكدت مصادر عسكرية لفرانس بريس أن انتقال القبة والسافنة تم ضمن عمل استخباراتي يستهدف تفكيك الدعم السريع من الداخل مع توقعات بانشقاقات إضافية، لكن استقبال الجيش للمنشقين أثار غضبا شعبيا واسعا، خصوصا لدى عائلات ضحايا الانتهاكات في ظل انتقادات لغياب أي آلية للمحاسبة. وتحذر منظمات حقوقية من أن انتقال مقاتلين متورطين في فظائع إلى مناطق سيطرة الجيش قد يشعل مواجهات جديدة في ظل إرث عدائي وقبلي معقد. كما تنبه باحثات إلى وجود تمييز عرقي داخل الدعم السريع يدفع مزيدا من القادة للفرار، فيما أصدر قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو حمدتي أحكاما بالإعدام بحق المنشقين في محاولة للردع.
7: هنا في فرنسا تحولت قضية مقتل الطفلة ليانا التي عثرت السلطات على جثتها إلى قضية رأي عام، وذلك بعد أن تبين بأن المتهم الرئيسي باختطافها وقتلها سبق وقدمت بحقه عدة شكاوى حول الاغتصاب والتحرش بقاصرات، ما أدى إلى انتقادات كبيرة طالت الجسم القضائي المتهم بالتقصير. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

متابعين برفقتكم عبر سيرتو ايمي أستراليا لوقت كافي لنستعرض كل ما حاملينه بجعبتنا اليوم عبر أسير إذاعتنا. الله معكم.

0: app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: في ضحكة محتشمة وفي سلوك محتشم وفي قلب محتشم مش بس اللبس. هون تو إيمي أستراليا. تو إيمي Trusted
1: Talkback. على طول كل ساعة بسمع الأخبار ما بتركها على طول على طول.
2: Listen to Australia's only Talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دائما بستمع لبروغرامكم.
2: Listen to Talkback. 2ME Talkback Australia.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. انا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من اكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء واجار وعمل الوصية. انا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. اول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: I love swimming.
4: هون راديو 2ME أستراليا. بيقول برنارد شو: النجاح ليس عدم فعل الأخطاء، النجاح هو عدم تكرار الأخطاء.

0: دائما نتمنى الخير بكل لحظة مع انتهاء كل ساعة واقتراب ساعة جديدة، مع كل ما نقفل ساعة أو نفتح باب ساعة جديدة نتمنى أنه تتجدد أيامكم والوعود يلي وعدتوها للرب أنه ننفذها. ندعيكم معنا لحتى ينور أيامنا ويساعدنا لنوصل لأهدافنا. الله معكم.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. تاريخ جديد يكتب في عكار، فبعد 37 سنة على هبوط آخر طائرة مدنية فيه، مطار الشهيد روني معوض يعود إلى الحياة.
1: أهلا وسهلا فيكم بمطار الرئيس روني معوض بالقليعات.
2: ببلد اعتادوا فيه اللبنانيين على تأجيل المشاريع أكثر من إنجازها،
3: كيف ما كنت بحبك بشدونك بحبك يا لبنان بحبك.
2: وجهت الدولة اللبنانية اليوم رسالتين. أولا، لما القرار السياسي بيكون موجود، الحلم قد ما تأجل بيصير واقع. ثانيا، أنه المشاريع الكبيرة ما بتولد من الهندسة والتمويل فقط، بل من التوازنات السياسية كمان. فبعد عقود من التعطيل والاعتراض، ومع التحولات الإقليمية الكبيرة من سقوط نظام الأسد لتبدل موازين القوى اللي حكمت لبنان والمنطقة لسنين، نضجت الظروف أخيراً لإطلاق مشروع مطار روني معوض بالإقليعات بعد ما بقي أسير حسابات سياسية تجاوز الزمن.
4: نحن أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز ألا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. لذلك فإن إعادة الحياة إلى مطار روني معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار.
5: هي أول مرة بحياته لبنان بيقرر على مصيره هو لحاله بدون ما حدا يتدخل. بقى المفاوضات اللي عملوها بواشنطن كانت كتير مهمة، لأنه هني قرروا شو بدوا يعملوا، ما حدا وراهم وما حدا عم بيشد وراهم. إن شاء الله
1: نوصل لنتيجة سعادة السفير.
5: أكيد بدنا نوصل لنتيجة، نتيجة يعني قديش لازم توصل بسرعة، بس النتيجة أكيد لقدام.
1: شفنا أن نعيم قاسم رفض الاتفاق.
5: نعيم القاسم هو بيقرر مثل ما بده، نحن منقرر كمان، يعني كل واحد عنده رأي معين هون بهالبلد.
2: من السراي الحكومة ببيروت لمتن الطيارة بمطار رفيق الحرير الدولي وصولا لمدرج مطار روني معوض بالإقليعات، واكبت الـ LBCI حصرياً رئيس الحكومة نواف سلام خطوة بخطوة برحلة تحول فيها حبر البيان الوزاري لحقيقة.
6: مثل ما كان مشروع واليوم بدأ يتنفذ، هلأ بدنا يتكمل هذا، وإن شاء الله بأسابيع قليلة بتبلش الرحلات منتظمة من مطار الإقليعات.
2: مطار روني معوض يلي كان أشبه بحلم مأجل تنقل بين الحكومات، ولكن مدرج المطار ما استقبل ولا سواح ولا مختربين ولا زوار. اليوم الحلم صار حقيقة، من مدرج بقي لعقود من الزمن شاهد على فشل الدولة المركزية بالانطلاق نحو الأرياف، اليوم عم تنفتح صفحة إنمائية جديدة عنوانها إعادة الحياة لمنطقة همشتها الدولة.
7: فلتنطلق الطائرات من هذا المدرج لتكون بداية مرحلة جديدة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين، اسطنبول ودبي، مع دراسة إضافة خط إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. نحن نعمل على التواصل مع عدد من شركات الطيران المنخفض الكلفة، من بينها إيجت، بيجاسوس، إير أرابيا، بهدف توسيع شبكة الرحلات.
2: يلي صار اليوم بيتجاوز عكار والشمال وقطاع الطيران، وهو رسالة للبنانيين بأنه الدولة مش محاصصة ولا تعطيل ولا تأجيل، إنما مستقبل وخطط وتنفيذ.
8: تقوم رؤيتنا لتطوير المطار على ثلاث مراحل واضحة. المرحلة الأولى تتمثل في إنشاء وتشغيل مبنى المسافرين وأطلاق الرحلات الدولية المنتظمة إلى الوجهات الأساسية، تطوير البنية التحتية الخاصة بالشحن الجوي وأطلاق الكارغو فيليج واستقطاب شركات الشحن والمشغلين اللوجستيين، تطوير المدرجات وأنظمة الملاحة الجوية والتجهيزات التقنية. ويستفيد المطار من موقعه استراتيجي قرب مرفق طرابلس، بما يتيح ربط النقل البحري بالنقل الجوي.
2: وعكار يلي لطالما شعرت أن على هامش الدولة لقيت حالة بقلب مشروع وطني استراتيجي. والشمال يلي انتظر عقود استثمارات بتوازي إمكاناته عم يترقب يلي ممكن إنه يحمله المطار من فرص عمل ونشاط اقتصادي وحركة سياحية وتجارية. أما لبنان فبيكسب مطار إضافي بيعزز قدرته على مواجهة الأزمات والتوترات الأمنية والكوارث الطبيعية وبيخفف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي وبيدعم السياحة والاستثمارات بالشمال.
0: لماذا الآن وما الذي تغير؟ سؤال يرافق عودة مطار رنيم عوض إلى الحياة. القصة ليست فقط قصة مطار جديد بل قصة إنماء للمناطق وكسر واقع جعل لبنان رهينة مطار واحد لعقود.
9: ليش ومن بعد 35 سنة من المشاريع والدراسات والوعود يلي ما وصلت لمحل قررت الدولة اللبنانية اليوم تفتح ملف مطار رنيم عوض جدياً؟ لأنه الحقيقة أنه هيدا المطار ما كان بس مجرد مطار، طول عمره كان رهينة حسابات سياسية تتبدل مع تبدل موازين القوى. من وقت ما انتخب الرئيس رنيم عوض فيه عام 89 ومن بعد ما وقفت الحرب بالتسعين طرحت فكرة تشغيله أكثر من مرة عبر السنوات وعلى عهد أكثر من رئيس ووزير أشغال، وكل مرة كانت القصة توقف، مرات لأسباب تقنية، مرات لأسباب مالية، ومرات لأنه ما كان في قرار سياسي فعلي. بمرحلة من المراحل وتحديداً على أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان الرهان كله على بيروت، وكانت الفكرة أنه الاستثمار والإنماء والحركة الاقتصادية لازم تتركز بالعاصمة، ولهيك بقيت الأولوية لمطار بيروت وحده. كمان وبمرحلة التسعينات كانت الوصاية السورية متحكمة بمنافذ البلد، وكانت أولوية الرئيس الشهيد رفيق الحريري تفادي الصدام مع نظام الأمن السوري، فتضافرت العوامل وراحت على المطار وعلى المناطق النائية، وهيك صار لبنان عملياً رهينة مطار واحد. هالواقع استفاد منه حزب الله أيضاً، فعلى مدى سنوات طويلة كان الحزب يملك الكلمة الفصل بالملفات الكبرى، وكان من مصلحته بقاء المعادلة مثل ما هي، مطار واحد وطريق واحد بيضل ممسك بمفاصله. بس اليوم يبدو المشهد تغير والأسباب كتيرة. أولا إنمائي، الحكومة الحالية بتقول صراحة ما بقى مقبول إنه يبقى الإنماء محصور ببيروت، وما بقى طبيعي إنه يضطر ابن عكار أو ابن الشمال أو أي شاب من المناطق إنه يترك منطقته كل يوم وينزل على بيروت حتى يلاقي فرصة عمل. أما السبب الثاني فهو سياسي بامتياز، الدولة اللبنانية رسالتها واضحة إنه الدولة هي يلي بتقرر، لا حزب ولا أي جهة سياسية ولا أي طرف بيعتبر إنه من حقه إنه يحط فيتو على كل مشروع ما بيناسبه. لهيك قصة مطار رنيم عوض اليوم أكبر من قصة مدرج، هي قصة إنماء للمناطق وقصة فك احتكار دام لعقود وقصة الدولة عم بتحاول تستعيد قرارها. وكمان في سبب ثالث لا يقل أهمية، وهو إنه الدولة ما فيها تضل رهينة مطار واحد، فمع كل حرب وكل عدوان إسرائيل بتضغط على لبنان بالتهديد بضرب مطار بيروت، ما يعيد طرح السؤال نفسه، ماذا لو تعطل المطار مجدداً مثل ما صار بالعام 2006؟ لذلك ومع كل يلي صار بلبنان والمنطقة خلال السنوات الأخيرة صارت القناعة أكبر بأنه بلد بكامله ما في ضل مرتبط بمنفذ جوي واحد.
0: 92 عاماً على إنشاء مطار القلاعات من مطار لشركة نفط بريطانية إلى قاعدة عسكرية، وعبره انتقل النواب من الطائف إلى الشمال لانتخاب رئيس.
10: حين بدأ إنتاج النفط في العراق يتوسع منذ العام 1934.
11: Now for my next number, I'd like to return to the classic.
12: الأخبار خلصت وهلا الساعة الذهبية يلي كلكم بانتظارها. أهلا وسهلا فيكم على الساعة من الأغاني الخيبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكم، العصر الذهبي، العصر الجميل، ساعة من الوقت بتبلش هلا على Radio 2 ME.
13: What we gonna do right here is go back.
14: نزل
13: way back.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: صباح النور محبوبي، صباحك.
4: اعتزال أسطورة السباحة الأسترالية برونتي كامبل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات. زيارة قائد الجيش رودولف هايكل إلى باكستان أثار تساؤلات. افتتاح مطار ليعات بارقة أمل لللبنانيين. كل هالعناوين متابعة بكرة ضمن الدرافت تايم بروجرام عبر راديو تويمي أستراليا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلا ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Why not? 2ME
0: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
5: كلهم كلهم عنا on 1638 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2

0: بوعده.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. ميلبورن.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محل حلت السمانة العربية.
2: First. 2ME Australia.

0: استخبارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان، وتل أبيب تعلن استهداف نحو 150 موقعا لحزب الله في اليومين الماضيين. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى إيران، ووسائل إعلام إيرانية تنقل عنه أنه يحمل رسالة مهمة لكسر الجمود في ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في حماس، ومصدر فلسطيني يؤكد لسكاي نيوز عربية أن مشاورات الفصائل لم تسفر حتى الآن عن أي اتفاق نهائي. تأكيد رسمي على استمرار إجراءات حصر السلاح بيد الدولة العراقية، ووزارة الدفاع تتسلم كميات كبيرة من الأسلحة.
1: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
0: يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات عدة جنوب لبنان، وأفاد مراسلنا بمقتل 8 أشخاص على الأقل من جراء هذه الغارات. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف نحو 150 موقعا لحزب الله خلال الساعات 48 الأخيرة، ولفت إلى أنه استهدف منشآت تخزين أسلحة ومراكز قيادة ومنصات إطلاق صواريخ ومواقع بنى تحتية أخرى لحزب الله. هذا وأدان الرئيس اللبناني بأشد العبارات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دورية للجيش اللبناني على طريق الخردل النبطية، والتي أسفرت عن مقتل ضابطين وجندي. واعتبر الرئيس اللبناني الهجوم انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية والقانون الدولي، شديدا على أن لبنان لن يتهاون في الدفاع عن أرضه وسيادته. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتحرك لوضع حدا للاعتداءات الإسرائيلية. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق بالحادثة، وإن عملياته تستهدف حزب الله وليس الجيش اللبناني. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره إثر معارك مع حزب الله جنوب لبنان، ويرتفع بذلك عدد القتلى من عناصر الجيش الإسرائيلي إلى 17 قتيلا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار مع حزب الله في 17 من أبريل الماضي. أعلن الجيش اللبناني أن قائد الجيش رودولف هيكل غادر البلاد متوجها إلى باكستان في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير، ولم يقدم الجيش في بيانه مزيدا من التفاصيل حول الغرض منها أو مدتها، والتي تأتي في ظل الجهود الباكستانية للتوسط من أجل إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي امتدت أيضا إلى لبنان. تتصاعد دعوات رسمية والحزبية في لبنان لإيران بكف يدها عن التدخل في شؤونه. في المقابل تواصل طهران تجاهل هذه الدعوات، مقحمة لبنان في أوراق تفاوضها مع واشنطن.
2: لم يكن لبنان مجمعا على ضرورة كف يد إيران عن عرقلة مسار الدولة كما هو الحال اليوم، ويشمل هذا الإجماع ممثلي مؤسسات لبنان الدستورية وأيضا الأحزاب الفاعلة الكبرى ذات التأييد الشعبي. الرئيس اللبناني جوزيف عون، والذي جاء انتخابه مطلع العام السابق كثمرة لاضمحلال نفوذ حزب الله بعد أشهر طويلة من الفراغ الرئاسي، لم يترك أي مجال للتأويل عبر توجهه لإيران بوقف تدخلها في الشأن اللبناني. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip. كلمة عون كادت أن تتطابق مع ما أدلى به رئيس الحكومة نواف سلام خلال مؤتمر لمنظمات أممية، رافضا جعل إيران للبنان ورقة تفاوض.
3: لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
2: وقبل عون وسلام كان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي اتخذ قرارا قاطعا بطرد السفير الإيراني قبل أسابيع إثر قيامه بعقد لقاءات وزيارات في لبنان دون تنسيق مع الوزارة، ولكن ولسابقة دبلوماسية في العلاقات بين الدول أبى أن يغادر. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وهو الحزب ذو الكتلة المسيحية الأكبر في البرلمان اللبناني، لم ينفك يتهم إيران بتقويض قيام الدولة في لبنان.
4: من 40 سنة لهلأ يلي منع قيام دولة فعلية في لبنان، دولة فعلية مش دولة صورية، هو إيران.
2: سامي جميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية رأى في لقاء تلفزيوني أن أفضل ما يمكن أن يقدمه الحرس الثوري للبنان هو عدم التدخل بشؤونه.
5: لو بيرتاح هو وبيتركنا نهتم بحالنا ونرجع على الفترة يلي كان لبنان ما عنده فيها ميليشيات مسلحة يلي كانت إسرائيل ولا عم تعتدي عليه ولا عم بيعتدي عليه.
2: لا تكاد تحصى إذن الأصوات اللبنانية الرسمية والحزبية والشعبية المنادية بسلخ لبنان عن النفوذ الإيراني في مقابل تجاهل إيراني صارخ لهذه الدعوات. واللافت أن طهران نفسها ظلت حتى الأمس تنسج سردية تدخلها في سوريا منذ عام 2011 وحتى لحظة سقوط نظام الأسد بأنها تلقت دعوة من الدولة السورية لتفعل ما فعلت. فبماذا تبرر اليوم تجاهل دعوات الدولة اللبنانية؟
0: أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى العاصمة طهران. وقال النقوي فور وصوله إلى طهران إن الرسالة التي يحملها لإيران مهمة، معربا عن أمله في أن تسير الأمور بشكل جيد. ومن المقرر أن يجري نقوي خلال الزيارة محادثات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم وزير الخارجية عباس عراقجي. وتهدف الزيارة إلى تحريك الجمود في ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران. نقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله أن الولايات المتحدة ستستخدم أدواتها لإتاحة الأصول الإيرانية لدول الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة للأضرار المستقبلية التي قد تتسبب بها إيران. ونقلت رويترز عن المصدر أن وزير الخزانة الأمريكي وجه فريقا لتقييم الأوضاع لدى دول الخليج وتقدير تكاليف الأضرار التي تسببت بها إيران، مضيفا أن واشنطن ستدرس إمكانية استخدام الأصول الإيرانية لدعم عمليات إصلاح الأضرار السابقة كذلك. بينما تتحدث واشنطن وطهران عن اتفاق محتمل، يبرز مصطلح تقني يتكرر في كل جولة تفاوضية هو خفض تخصيب اليورانيوم. لكن ماذا يعني ذلك عمليا؟ وهل يمكن فعلا تحويل مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب إلى مادة غير قابلة للاستخدام العسكري؟
6: إيران اليوم تمتلك نحو 450 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب، وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذه الكمية تكفي نظرياً إذا رفع التخصيب إلى مستويات أعلى لإنتاج مواد إنشطارية لعدة أسلحة نووية. وفي ظل رفض طهران إخراج هذه المواد من البلاد، برز حل وسط على طاولة المفاوضات، خفض التخصيب داخل إيران نفسها. لكن ما أهمية ذلك؟ اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية المدنية يخصب عادة إلى ما بين 3-5%، أما إيران فقد وصلت إلى نحو 60%. ورغم أن هذه النسبة لا تكفي لصنع سلاح نووي، فإن مستوى السلاح النووي يقدر بنحو 90% فقط، أي أن الجزء الأصعب من عملية التخصيب أصبح وراءها بالفعل. ولهذا لا يقوم الحل على تدمير اليورانيوم، بل على تخفيفه عبر مزجه بيورانيوم طبيعي أو منخفض التخصيب لخفض نسبة التركيز تدريجياً. وتعرف هذه العملية باسم التخفيف النووي، لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في خفض التخصيب فقط، بل في منع إعادة رفعه إلى 90%. فكلما زاد عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة وكلما بقيت المواد داخل إيران، تقلص الوقت اللازم للوصول مجدداً إلى مستويات التخصيب العسكرية. ولهذا تركز المفاوضات على 3 عناصر: خفض التخصيب، تقليص المخزون، وتشديد الرقابة الدولية. في النهاية المعركة بين واشنطن وطهران ليست على اليورانيوم وحده، بل على الوقت الذي تحتاجه إيران للانتقال من 60% إلى 90%.
0: تتصدر الأموال الإيرانية المجمدة المقدرة بنحو 100 مليار دولار نقاط المفاوضات بين واشنطن وطهران. وتسعى إيران للإفراج عن 36 مليار دولار في المرحلة الأولى من أي اتفاق محتمل، بينما تربط الولايات المتحدة أي خطوة في هذا الاتجاه بتنفيذ التزامات نووية.

0: Get the news first from 2ME.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: This is Seiha, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. This is Seiha, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

2ME Australia.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: اعتزال أسطورة السباحة الأسترالية برونتي كامبل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات. زيارة قائد الجيش رودون هايكل إلى باكستان أثار تساؤلات. افتتاح مطار ليعات بارقة أمل للبنانيين. كل هالعناوين متابعة بكرة ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو تويمي أستراليا.

0: Good times and the greatest hits on 2ME.
1: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: عربي وإنجليزي
4: Greatest flashbacks of all time, 2ME.

0: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: First. 2ME Australia.

0: السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم في هذا الموجز من العربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت أمس طائرتين إيرانيتين مسيرتين كانتا تهددان حركة الملاحة البحرية الدورية في مضيق هرمز. أضافت القيادة أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب واستعداد لمواصلة الدفاع ضد أي هجوم إيراني. وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران حاملا رسالة خاصة وصفت بالهامة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. نتابع.
1: أنا هنا لتسليم رسالة خاصة لأسلمها من السيد المشير إلى آية الله السيد مجتبى خامنئي، ورسالة أخرى من رئيس وزرائنا بشأن الظروف الحالية. أعتقد أن الرسالة مهمة جدا، وآمل أن تسير كل الأمور على ما يرام.
0: ثمن الرئيس العراقي نزار آميدي قرارات الفصائل المسلحة التي بادرت إلى التعاون لحصر مسألة السلاح في يد الدولة العراقية. وفي السياق نفسه أكد الرئيس العراقي أن الجهود بشأن نزع سلاح الفصائل ستبقى متواصلة بما يعزز أمن واستقرار العراق، ويساهم أيضا في الذهاب سريعا نحو مرحلة البناء والإعمار. أمر زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيادة قدرة إنتاج الصواريخ مرتين ونصف خلال السنوات الخمس المقبلة. قبل ذلك قال شقيقته كيم يو جونغ إن بلادها لن تتنازل أبدا عن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية.

السلام عليكم، حياكم الله إلى نشرة الرياضية. نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز عناوينها. بيريز وريكيلمي، يوم الحسم في انتخابات رئاسة ريال مدريد. البرتغال تفرض رتمها على ودية تشيلي وتتغلب عليها بحضور رونالدو. النرويج تواجه المغرب بذكريات مونديال 98. وقبل كأس العالم بأيام، إضرابات ومشكلات تأشيرات، والبابا يدعم أمريكا. أنتونيلي يتصدر المتسابقين في انطلاق سباق موناكو للفورمولا 1.

0: هذه ساعة من أخبار الرياضة على العربية يقدمها محمد القناص. السلام عليكم. تشهد العاصمة الإسبانية اليوم انتخابات الرئاسة لنادي ريال مدريد الإسباني التي يتنافس فيها رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي ضد الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز. كان بيريز فاز بالتزكية في انتخابات الرئاسة في آخر 5 مرات. من المقرر أن تنتهي ولايته الحالية عام 2029 قبل أن يقرر الدعوة لانتخابات مبكرة.
1: لقد تحملنا الإحراج بسبب شائعة انتشرت في برنامج تلفزيوني بهدف تضليل الأعضاء، وبعد دقائق نفى والد اللاعب ووكيله والنادي الذي يلعب فيه مانشستر سيتي هذه الشائعة بشدة وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية. هذا أمر لا يسبب لهم أي حرج بالتأكيد، لكنه يسبب الكثير من الخزي لجميع أعضاء ريال مدريد ولي شخصيا. الليلة الماضية ذكروا اسم مدرب قالوا إنهم سيتحدثون معه. انظروا، لا ينبغي أن يلطخ قميص ريال مدريد بالأكاذيب. نحن النادي صاحب أعلى إيرادات في تاريخ الرياضة، متفوقين على أي مؤسسة رياضية أخرى هذا الموسم، وقريبا سنصل إلى 2 مليار يورو، ومع ذلك يستمرون في الكذب والادعاء بأن حساباتنا سيئة في الوقت الذي تصنفنا فيه مجلة فوربس كأعلى ناد من حيث الإيرادات والقيمة. حسنا، لم يحالفهم الحظ، أطلب منكم التصويت لنتمكن من مواصلة الدفاع عن ريال مدريد معا من أجل أولئك الذين جعلونا مدريديين. من أجلهم ومن أجلنا صوتوا، لأن أمامنا تاريخا طويلا لنصنعه. شكرا جزيلا لكم.
2: تصدرت صحيفتان وطنيتان عناوين صفحاتهما الأولى بالخبر الذي كنا نشك فيه جميعا، وهو ريال مدريد يمر بأزمة مالية حادة. لم نكن نعلم بذلك حتى اليوم، ليس بسبب شفافية النادي في المعلومات، بل بفضل هذه الصحافة. فقد استنفد ريال مدريد أكثر من 770 مليون يورو من سيولته في فترة وجيزة جدا، وانخفضت احتياطاته النقدية بنسبة 99%، وتراجعت خزينة النادي إلى 4 ملايين فقط. سنكشف الحقيقة ونحدد المسؤولين، وأضمن لكم أننا سننفذ خطة اقتصادية قابلة للتطبيق لضمان بقاء ريال مدريد ناديا مملوكا لأعضائه، وليس لعبة مالية في أيدي أحد. يورغن كلوب المنخرط حاليا في مشروع رياضي ضخم لا ينوي تدريب أي ناد، ومع ذلك فقد أوضحنا كما قلت للجماهير وأعضاء ريال مدريد سابقا أنه في حال توليت رئاسة النادي بدءا من يوم الاثنين المقبل سيسعى راؤول غونزاليث بلانكو لجلب يورغن كلوب إلى ريال مدريد. إنه مدربنا الوحيد حاليا، وهو من نرغب بالعمل معه

0: ورحب بالزميل ماريو كورتيخانا من ذا أتلتيكا الذي ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا بك ماريو. يوم سيكون لافت لانتباه واهتمام كثير من عشاق كرة القدم حول العالم إن كانوا يشجعوا ريال مدريد أو إن كانوا لا يشجعوا ريال مدريد. فما حدث خلال الأيام العشرة الماضية كان بالفعل أمرا استثنائيا في عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة، يمكن من 2006 ما عشنا هالأجواء.
1: Yeah, how are you? It's a pleasure to
2: مرحبا، يسعدني أكون معكم مرة أخرى.
0: أهلا وسهلا.
2: يوم الأحد سيكون يوم مثير جدا لريال مدريد. كما ذكرت 20 عاما مضت من دون انتخابات لرئاسة النادي، مضت أسابيع فيها إثارة كبيرة جدا في أجواء ريال مدريد، ونحن على بعد بضع ساعات قبل بدء الانتخابات أو التصويت لرئيس فلورنتينو بيريز. لا شك هو المرشح الأقوى.
0: جميل. هل تعتقد بأن بيريز سيعاني للفوز بهذه الانتخابات إن كان بالفعل سيفوز بها؟ أنت ترشح تقول بأنه هو المرشح الأقوى للفوز بها.
2: حتى الآن كانت مترح حلات الأفعوانية في البداية، ما لم يصدق أحد أو يعتقد بأن ريكيلمي قد تكون له أي فرصة، ولكن مع مرور الوقت والأيام قام بعمل جيد، فالفارق حتى الآن بدأ يتضاءل، ولكن في الختام بعد بعض إخفاقات ريكيلمي، فالإحساس والأجواء في النادي وبين الجماهير هو أن فلورنتينو بيريز سيفوز، لأنه كما تعرفون فهالاند أو ممثل هالاند وكل أعماله ووالده قال أنه لن ينضم إلى ريال مدريد، وكل أعمال كلوب فعل نفس الشيء يوم أمس عندما قال ريكيلمي أن رائول غونزاليس سيتحدث مع يورغن كلوب يوم الاثنين. ففي الأيام الأخيرة الماضية ريكيلمي خسر نقاطا كثيرة.
0: هذه النقاط ربما يعزوها كثيرون إلى ضعف خبرة ريكيلمي قياسا بفلورنتينو بيريز في الألعاب الانتخابية نتحدث، لكن على مستوى رئاسة ريال مدريد ألا تعتقد بأنه حان الوقت بالفعل لدماء جديدة في رئاسة ريال مدريد، خاصة بعد موسمين عانى فيهما فريق كرة القدم؟
3: ببلش مشوارنا برفقتكم الحلوة، مشوار الأربع ساعات يلي منقضيها لغاية الساعة 6 المساء، ومن هلأ برفقكم معكم ماريا من استوديوهي 2ME مايسات من بيروت.

يوم الأحد صباح حزيران منتابع المشوار مع بعض وبرجع بذكركم بأحوال الطقس بسيدني مشمس الحرارة 19 بملبورن بتوصل كحد أقصى ل 17 درجة مع طقس ممطر وهون ببيروت طقسنا الصيفي والحرارة 26 رح ننتقل لأغنية رائعة برفقة السيدة فيروز لبنان يا أخضر

0: قديه حلو لما غنية تخلينا نشوف لبنان مثل ما منحبه، أخضر حلو ومليان حياة. يمكن هيدا هو لبنان اللي بيبقى بقلبنا مهما تغيرت الظروف. سمعنا هالأغنية الرائعة مع فيروز دنا، ورح نتابع ضمن هالجولة الفنية ضمن أول ساعة من مشوارنا.
1: QME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المئة.
1: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First.

0: من وسط بيروت عبر استوديو 2ME ومايسات معكم ماريا وبوجهلكم أطيب التحيات. نهار أحد مبارك بتمنى لكم مستمعينا. رح نتابع مشوارنا ومناخد أول فاصل استراحة بهالساعة ومنرجع لعندكم. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: عم نشوف اليوم من زاوية مختلفة للأحداث أنه مضيق هجمز بعده عم بيتصدر المشهد السياسي والاقتصادي العالمي باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والطاقة بالعالم. فبينما عم تتركز الأنظار على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، عم بيشوف مراقبون أنه مصير المضيق صار أحد أبرز الملفات العالقة نظرا لتأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة. وبالمقابل عم تتواصل المواجهات بجنوب لبنان، عم تتسع العمليات العسكرية الإسرائيلية وعم تزداد المخاوف من تداعياتها الإنسانية والاقتصادية مع استمرار النزوح والدمار بعدد من المناطق الجنوبية. ويرى محللون أن التطورات بلبنان لم تعد منفصلة عن هيدي المفاوضات الكبرى بالمنطقة، بل باتت جزء من المشهد الإقليمي الأوسع اللي بيربط بين الملف الإيراني وأمن الحدود الشمالية لإسرائيل ومستقبل الاستقرار بالشرق الأوسط. أما بالنسبة إلى لبنان، فالتحدي اليوم كمان ما بيقتصر على وقف القتال بس، بل بيمتد إلى كيفية تجنيب البلاد مزيد من الدمار والخروج من دوامة الحروب المتكررة يلي أثقلت كاهل اللبنانيين لسنوات طويلة. ننتقل معكم إلى خبر جديد ضمن تغطيتنا المستمرة عبر راديو 2 إميا أستراليا بعد الفاصل.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Dominique Bayens with the top stories. Three family members are in police custody in India following the alleged murder of Victorian teacher Sunil Sharma, who was preparing for a property sale in the Indian state of Punjab. They allege the brother of Mr. Sharma murdered him while his sister-in-law and nephew assisted with the crime and disposing of evidence. Mr. Sharma's body hasn't been recovered, but police say it has been disposed of in a canal. Police in the US state of Ohio say at least two people have been critically wounded, among at least 12 injured, after gunfire erupted near a busy street festival in the city of Toledo. The shooting occurred near the Old West End Festival, an annual gathering of live music and home tours. Police say no suspects are yet in custody, and they're urging people who were at the festival to come forward with any photos or videos for possible leads. And the US military says it's shot down two Iranian attack drones that were threatening traffic in the Strait of Hormuz. It comes a day after the US shot down four Iranian drones and attacked coastal radar sites in an exchange of fire that's testing their fragile ceasefire. Iran fired seven ballistic missiles towards Kuwait and Bahrain in response, with six of the missiles intercepted while the seventh failed to reach its target. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

فوق الألف واغلط وعيد حساب ما ريد غيرك والبصمصوم قلبي داب داير على حبك ألف والليل نجمه شاب سويت معهن حلف نبك

0: مستمعينا العودة لكم، منكمل مشوارنا ومنروح للملف اللبناني السياسي. بوقت عم بيشوف في البعض أنه مجرد الجلوس إلى طاولة التفاوض يشكل خطوة لاستعادة القرار اللبناني ووضع مصلحة الدولة بالواجهة، بيعتبر آخرون أنه نجاح أي مسار تفاوضي يجب أن يقترن بخطة واضحة بتعالج الملفات الأمنية والعسكرية العلقانة بشكل جذري. الجدل اليوم ما بيدور حول مبدأ التفاوض فقط، بل حول ما الذي يمكن أن يحققه فعلا أو فعليا للبنان، وكيف يمكن تحويله من مجرد إدارة للأزمة إلى مسار بيؤدي لاستقرار طويل الأمد. وبين من يعتبر التفاوض فرصة لوقف الحرب وتقليل الخسائر، ومن يرى أنه الحل بيتطلب معالجة أعمق لأسباب النزاع، بيبقى الهدف المشترك لدى اللبنانيين هو إنهاء المعاناة وإعادة الاستقرار إلى البلاد. من السياسة اللبنانية منكمل معكم بآخر المستجدات والأخبار، دايما مع راديو 2ME أستراليا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: معكم مستمعينا بننتقل بهالأثناء إلى جولة إخبارية لنتابع من خلال أبرز المستجدات والأحداث لتمام الساعة 3. خليكن معنا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME, Australia.

0: أهلا بكم. وقاحة الجمهورية الإسلامية في إيران فاقت كل التوقعات، فهذه الجمهورية الخارجة عن الأعراف والقوانين الدولية. لم يتردد وزير خارجيتها والمتحدث باسم وزارة خارجيتها من الرد على المقابلة التاريخية للرئيس جوزيف عون. طبعا سبب الاستنفار الإيراني مفهوم، فإيران دولة مارقة وفاشلة بمعظم المعايير، ولم تستوعب بعد كيف أن السلطة في لبنان خرجت من تحت وصايتها غير المباشرة المتمثلة بحزب الله، واختارت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. إنها خطوة جريئة ومتقدمة لم تكن تتخيلها دولة الملالي التي أوجدت حزب الله وعززته وسلحته لتستعمله كورقة إما للحرب أو للمقايدة. هكذا نفهم لماذا فقد عباس عراقجي دبلوماسيته، ولماذا تخلى عن الكلام المدور الزوايا ليهاجم مباشرة الرئيس جوزيف عون، علما بأن مضمون كلامه غير منطقي وسخيف. فعراقجي ذكر الرئيس عون في تصريحه بأن إيران ليست هي التي احتلت خمس لبنان، ولا هي التي شردت ربع اللبنانيين وقصفت البلد يوميا، لكن الحقيقة أن إيران هي التي تسببت بذلك. فلولا حرب الإسناد التي خاضها حزب الله بأمر من إيران لما كان هناك احتلال إسرائيلي ولا قصف يومي ولا تشريد لربع اللبنانيين. لذلك أوقف الكذب يا سيد عراقجي، وتذكر أنك لا تستطيع أن تكذب على أو تكذب على الشعب اللبناني كما تفعل في إيران، حيث يوقف نظامك الإنترنت كلما بدأ في ارتكاب المجازر في حق الناس الآمنين لئلا يعرف هؤلاء حقيقة ما يحصل. الوقاحة الإيرانية الثانية جاءت من إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الذي انتقد الرئيس عون من دون أن يسميه، معتبرا أنه يبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده، وهو أمر لا ينطبق على أحد كما ينطبق على النظام في إيران الذي لم يعزز وضع الحزب ماديا وعسكريا وأمنيا إلا ليحارب بعناصره بدلا من المحاربة بالإيرانيين، وليبيعه عند الحاجة أي عند ساعة الصفقات، وهو ما تجلى في حربي الإسناد. فإيران تركت الحزب يلقى مصيره الأسود لوحده، ولم تتدخل عسكريا إلا عندما ضربت وقصفت وعندما اغتيل مرشدها، وها إنها على عتبة أن تبيع حزب الله في المفاوضات في مفاوضات إسلام أباد، لأنها تريد التخلص من العقوبات واستعادة أموالها المحتجزة ولو كان الثمن المطلوب رأس الحزب. لكن قبل تفصيل العناوين السياسية والعسكرية، البداية من حدث إيجابي انتظره اللبنانيون طويلا، فمطار الشهيد رنيم عوض في القليعات سيقلع قريبا، والمرحلة التنفيذية من مشروع تطوير وتشغيل المطار أطلقت وانطلقت. تقرير يارا الهندي.
1: على هذا المدرج الذي يبلغ طوله 3 كيلومترات حطت أول طائرة في مطار الشهيد رنيم عوض لقليعات للاحتفال بافتتاح مشروع تأهيل وإعادة تشغيل المطار بحضور من مختلف المناطق اللبنانية والذين شاركوا ترحيبا بالحدث التاريخي. الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام في عهدهما وعدا، وفي 6 حزيران وفيا.
2: نحن أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز، ألا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. هذا ليس مطارا بديلا عن مطار رئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أتى حرفيا في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار.
1: وزارة الأشغال كخلية النحل لم ولن تهدأ لإنجاز هذا المطار.
3: عنا هدفين لا يمشي المطار مزبوط. أول هدف هو أكيد تطور النقل المشترك، وبنفس الوقت الطريق الدولي والطريق اللي بتربط طرابلس بالمطار كمان بدها كتير شغل. كمان في عنا خطط عمل لهذا الموضوع.
4: الشغل ببلش يوم الاثنين الساعة 6:30 الصبح، وعم نبلش بالتيرمينال اللي هو باسنجرز تيرمينال. الستركشر والديزاين كلياته خالص، وبلشت فرق العمل تحضر حالة من بعد الايفنت اليوم تيبلشوا يشتغلوا.
1: إذا كنتم تتساءلون عن معنى KYE فهو رمز إياتا المعتمد لمطار الإليعات، تماما كما أن BEY هو رمز الإياتا المعتمد لمطار بيروت. ثلاث مراحل سيشهد عليها الجميع بدءا من 8 حزيران. المرحلة الأولى إنشاء وتشغيل مبنى المسافرين وإطلاق الرحلات الدولية المنتظمة. المرحلة الثانية تطوير البنية التحتية الخاصة بالشحن الجوي وإطلاق الكارغو فيليج. المرحلة الثالثة تطوير المدرجات وأنظمة الملاحة الجوية والأنظمة التقنية.
5: ما بيجوز أكيد نفتح مطار إلا ما يكون كل الإجراءات الأمنية مكتملة بالكامل. هيدي بوابة للبنان للخارج، فحتكون أكيد الأمور الأمنية مضبوطة بالكامل.
6: المسافرين رح يكون عندهم خيار آخر، مطار تاني، وأكيد هذا حدث كتير مهم رح يفتح أفق جديدة.
1: نواب المنطقة والشمال وكل لبنان كانوا من أوائل الحاضرين.
7: افتتاحه هو عنوان لانتصار مشروع الدولة. كنا نتعود بعكار أنه ينفرض شوارع حفظ الأسد، لا، صار المطار اسمه مطار غني معوض. انتصار للسيادة، السيادة على أجواءنا، لأنه منع فتح هذا المطار من منطلق الهيمنة على السيادة وعلى أجواءنا.
8: هي أول مرة من عشرات السنين إزباك يرفع الحصار عن المنطقة الشمالية. كان نظام السوري السابق محاصر المنطقة ومسكدة كل مرافقها، وكان اليوم الإيراني بكل أسف خلال حكوميته السابقة فرض حظر على كل مرافقنا مبدئيا. اليوم نحن حكما قدام حقبة وقدام مرحلة جديدة،
9: حلم أصبح حقيقة. إن شاء الله تكون هيدي بداية بكورة عمل لكل مشاريع الشمال.
10: مع الحكومة السابقة بعز حرب الإسناد كنا عم نقول افتحوا هيدا المطار، اتهمونا بتقسيم لبنان. هيدي فرصة لوحدة لبنان ولا تعميق التواصل.
11: كان في اعتراض كبير من حزب الله لفتح هذا المطار، اليوم تغيرت الظروف بالسياسة وقدرت نجحت الحكومة بفتح هذا المطار، فمبروك لانتصار منطقة الدولة.
1: في موسمه التشغيلي الأول يستقبل المطار 130 ألف مسافر لتصل قدرته إلى 600 ألف في السنة الرابعة. 6/6/2026 تاريخ مميز وإنجاز مميز، حجر الأساس لافتتاح مطار الشهيد روني معوض في الإليعات وضع. أولى الرحلات تنطلق بعد 90 يوما، ومن هنا يكتب فصل جديد للبنان. من مطار الإليعات فادس كيف، يارا الهندي، NTV.
12: ميدانيا الجيش اللبناني يدفع بالدم من جديد ثمن حرب إسناد إيران، استشهاد 3 عسكريين. والجيش الإسرائيلي يحاول التقدم على أكثر من محور، وحزب الله يطلق صواريخ داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي قبلاوي. مساء الخير صبحي.
13: مساء الخير فادي. مساء الخير نبيلة. 973 يوما مرت حتى الآن على بداية هذه الحرب، من بداية إسناد غزة إلى إسناد إيران، و97 يوما على بداية هذه الجولة. أكثر من 6% من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي. بحسب معلومات الـ MTV هناك محاولات جديدة للجيش الإسرائيلي للتقدم، تحديدا إذا ما دخلنا إلى هذه الخارطة هنا تلة علي الطاهر. وبالتالي الجيش الإسرائيلي أصبح الآن، تلاحظون هذا اللون البنفسجي يتمدد، أصبح في ميفت.
14: In Melbourne, Sunshine North, watch out for a crash. Ballarat Road at Anderson Road affecting around both ways. Port Melbourne, a crash inbound on the Westgate Freeway approaching the Burnley Tunnel. One lane's closed there with a speed limit down to 40 k's as well. In Sydney, Quakers Hill, a truck and a car have collided on Quakers Hill Parkway at Talagandra Drive. One of the southbound lanes is blocked there. And travel time along the M4 eastbound from the M7 through to Homebush Bay Drive is just 15 minutes. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Grant with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to EMI Australia.
15: تحياتي مجددا لكل المستمعين بثاني ساعة من مشوار الأحد اليوم، وأحلى فترة من هالنهار بتمنى تقضوها برواء ويكون وقتكم ماشي بشكل جيد. وبرجع بقول أحد مبارك للجميع.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

مستمعينا العودة لكم، برجع وبذكركم بأحوال الطقس اليوم. بيسدني مشمس، الحرارة كحد أقصى 19 و17 على صعيد ملبورن. هون ببيروت طقس مشمس والحرارة 26. رح نتابع نحن وياكم في جولتنا الفنية هون راديو 2ME. نهاركم حلو.

وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

مع الفنان عبد الحليم حافظ. وهلأ العودة لكم مستمعينا ولهالخبرية يلي رح تفيدكم وأكيد قلت لازم لكم عنا. شو منخسر إذا جربناها؟ 5 دقايق بس ممكن تغير حياتنا، وهيدا دراسة بتكشف سر إطالة العمر. كشفت دراسة أنه ممارسة هيك قدر بسيط من النشاط البدني يوميا ممكن يكون كافي لأحداث فرق بالصحة وجودة الحياة وإطالة العمر. فتخصيص 5 دقايق فقط يوميا لممارسة نشاط بدني ممكن يساهم بتقليل خطر الوفاة المبكرة. وبتشير النتائج إلى أنه الزيادات البسيطة بالحركة اليومية بتحمل فوائد صحية طويلة الأمد، كما تظهر أنه الانتقال من نمط حياة خامل إلى أي مستوى من النشاط البدني يمكن أن يحسن الصحة بشكل ملحوظ. يعني للي هو بحالة خمول، إذا شوي شوي ببلش كل يوم كلنا عنا هال5 دقايق اللي فينا نلاقيها بنهارنا، قد ما كان نهارنا ضاغط ومشغولين، هال5 دقايق لنحرك فيها جسمنا مننتقل من حالة الخمول إلى النشاط شوي شوي. والدراسات أظهرت أنه تقليل وقت الجلوس بمعدل 30 دقيقة يوميا بيرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسبة بتوصل إلى 7%. وبينصح المختصون بدمج الحركة بالروتين اليومي بطرق بسيطة، وبيوصل خبراء بممارسة 150

50 دقيقة أسبوعيا من النشاط البدني، ولكنهم بيشددوا على أنه أي حركة مهما كانت بسيطة تبقى أفضل من عدم الحركة. فهيك بخبركن لا تتنشطوا هيك بكرة التنين، ويلي بيقولوا انه بكرة منبلش او التنين يعني منبلش دايت ولا منبلش روتين جديد، هيدا الفرصة لألكن مع بداية اسبوع جديد بكرة تبلشوا بهيك نظام وروتين صحي جديد. رح ننتقل للفنانة كارول سماحة، معكن دايما مع راديو تويميا أستراليا، مكملين بأجمل الأغاني.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: من واشنطن مستمعينا، برز تطور لافت بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية ممكن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين. فقد قدم عضو بالكونغرس الأمريكي مشروع قرار يقضي بإنهاء نموذج المساعدات العسكرية الأمريكية التقليدية لإسرائيل واستبداله بشراكة بتقوم على الاستثمار المشترك والتعاون بمجالات الدفاع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. المقترح بيتحدث عن إنهاء المساعدات السنوية المباشرة اللي بتبلغ نحو 3.8 مليار دولار مع انتهاء الاتفاق الحالي عام 2028 مقابل تعزيز التعاون الصناعي والعسكري بين الجانبين بآليات جديدة. وبحسب أصحاب المشروع فأن الهدف هو الانتقال من علاقة المساعدات إلى علاقة الشراكة بما يعكس التطور الاقتصادي والتكنولوجيا اللي وصلت له إسرائيل خلال السنوات الماضية. ورغم أنه هذا المشروع لا يزال بمراحله الأولى وبيحتاج إلى نقاشات وموافقات من داخل يعني المؤسسات الأمريكية، إلا أنه بيعكس توجه متزايد داخل بعض الأوساط السياسية لإعادة صياغة طبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب خلال السنوات المقبلة. منكمل معكم ومع أبرز الأخبار والتطورات يلي حنوافيكم فيها بخلال مشوارنا مع راديو 2ME.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.

0: بدي حيي مجددا كل مستمعين راديو 2 ام استراليا على موجتنا الاقوى 1638 AM واللي مرافقيننا بهالوقت الحلو من مشوار الاحد. ومنشوف بوقت عم تستمر المفاوضات بين واشنطن وطهران رجع اسم المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى الواجهة من جديد. فقد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن التواصل مع المرشد مستمر وأن توجيهاته تصل إلى الحكومة بشكل مباشر، مشددا على أن المفاوضات مع الولايات المتحدة عم بتصير وفقا لهيدا التوجيهات. تصريح أو تصريحات عرقجي اجت ردا على تقارير أمريكية تحدثت عن صعوبة التواصل مع خامنئي وتأخر وصول الردود الإيرانية خلال المفاوضات. وبملف مضيق هرمز أوضح أن إيران وسلطنة عمان رح يتعاونوا بإدارة الممر البحري بحسب قواعد القانون الدولي مع التشاور أيضا مع دول المنطقة. لافت أن مجتبى خامنئي لم يظهر علنا منذ انتخابه مرشدا أعلى لإيران بمارس الماضي. هذا الشيء أبقى الكثير من الأسئلة حول حجم دوره الفعلي داخل النظام الإيراني، ولكن التصريحات الأخيرة بتوحي بأنه الرجل بيت لاعبا أساسيا بالقرارات الكبرى وخصوصا بالملفين النووي والتفاوضي مع واشنطن. منكمل معكم مستمعينا، ما تروحوا بعيد، بناخد وقفة صغيرة مع البريك وبنرجع. ABC News Update 2ME Australia.
1: ABC News. Dominique Bayens with the top stories. Indian police allege missing Melbourne High School maths teacher Sunil Sharma was murdered by his brother and his body dumped in a canal. The Australian citizen had gone back to his country of birth to attend to property matters but went missing last month. Mr. Sharma's brother is in custody along with his sister-in-law and nephew, who police allege assisted with the crime and disposing of evidence. Mr. Sharma's body is yet to be recovered. The WA Fisheries Minister has urged Western Australians to check a shark tracking app before getting into the ocean. The call comes after the death yesterday of a 35-year-old spearfisher who was bitten by a large shark off the south coast city of Albany. It's the second shark attack in WA in the past 4 weeks. And more UN peacekeepers and police are being deployed amid attacks on health facilities in the eastern region of the Democratic Republic of Congo as the latest Ebola outbreak continues there. The move in the region, where a number of insurgent groups are also active, comes following threats against health workers and distrust and misinformation about Ebola. The World Health Organization says nearly 500 cases of Ebola have been confirmed, including 82 deaths in the outbreak in Central Africa. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: Now. Enjoy the new music first, fresh and clean. Clean from the original 2ME.
0: لمعرفة أدق الأخبار والتفاصيل تابعونا دايما وكل الوقت عبر راديو 2 إميا أستراليا، ومع كل ساعة منقدم لكم آخر وأبرز التطورات والأحداث يلي عم بتصير بخلال هال 24 ساعة، إن كانت أخبار محلية أو عالمية. تابعونا.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
11: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
12: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان يستهلها بالعناوين.
13: شكرا سليم، أهلا بكم مستمعينا. الغارات الإسرائيلية تتواصل في لبنان رغم اتفاق الهدنة. مقتل جنديين إسرائيليين وثلاثة جنود لبنانيين، وقائد الجيش اللبناني يتوجه إلى باكستان. تجدد الهجمات في الخليج يهدد بتقويض الهدنة بين واشنطن وطهران، والولايات المتحدة تدرس استخدام أصول إيران لتمويل إصلاح الضرر في الدول الخليجية. 10 قتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وفرنسا وحلفاؤها يبحثون زيادة الضغط على إسرائيل بشأن الضفة الغربية. وسط اعتقالات وتدخلات خارجية، أرمينيا تصوت على مستقبلها بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. العالم يصرخ من أعماقه طلبا للسلام، يقول بابا الفاتيكان داعيا من إسبانيا قادة العالم إلى الإصغاء.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم مستمعينا. رغم الهدنة المعلنة قتل أمس 3 عسكريين لبنانيين بينهم ضابطان في غارة إسرائيلية استهدفت آلية للجيش اللبناني في جنوب البلاد. الجيش الإسرائيلي أقر بتنفيذ الضربة وأشار إلى أنه اشتبه بحركة الآلية في منطقة قتال نشطة وأن الحادث قيد التحقيق. الرئيس اللبناني جوزيف عون أدان الهجوم واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة لبنان، وكذلك نددت به قوة حفظ السلام اليونيفيل باعتباره انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701. كما أعلن الجيش الإسرائيلي من طرفه مقتل 2 من جنوده في هجمات نفذها حزب الله. المزيد مع مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
14: واصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني بعد استهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني ومقتل ضابطين وجندي. فشن سلسلة غارات على بلدات جنوبية عدة تركزت في قضاء النبطية، خصوصا في كفر تبنيت، ميفدون وتلال علي الطاهر. الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في جوية، العباسية، حروف، حبوش، زبدين، عرب صليم وغيرها، وإصابة عدد من الجرحى بينهم مسعفون. عمليات النسف والتفجير تواصلت وكان آخرها في الطيرة وكونين، أما الاتصالات التحذيرية فكانت من نصيب سكان المروانية لإخلاء حي محدد وسكان مغدوشة للتنبه من وجود عناصر حزب الله بين النازحين. من جهته استهدف حزب الله مقرا قياديا وتجمعات للجنود، إضافة إلى دبابتين وآليتين عسكريتين في 9 بلدات جنوبية، كما استهدف مربضي مدفعية في يفتاح ومحيط وادي هنين وتصدى لمسيرتين في أجواء الشهبية والزهراني. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
13: هذا هو توجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان للقاء نظيره عاصم منير في زيارة تم ربطها بالمباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. التفاصيل مع مراسلنا في بيروت نولا نصيف.
15: تزامنت زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان بناء على دعوة من نظيره قائد قوات الدفاع الباكستانية المشير السيد عاصم منير مع اعتداء إسرائيلي على آلية للجيش اللبناني تسببت بمقتل عميد ونقيب إضافة إلى عسكري على طريق الخردلي، ما طرح علامات استفهام حيال الرسالة التي أرادت إسرائيل توجيهها إلى الجيش اللبناني بعدما أجمعت ردود الفعل اللبنانية على أن الاعتداء متعمد، وتاليا فسر على أنه محاولة فرض ضغوط مبكرة على الجيش اللبناني ودوره مستقبلا. زيارة العماد هيكل رغم أنها قيل إنها كانت مقررة سابقا إلا أنها على صلة مباشرة بالدور الذي تطلع به باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، ما يضفي على زيارته أهمية حيال الدور المنوط بالجيش اللبناني في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، لسيما ما نص عليه وهو المنطقة التجريبية، نواة انتشار الجيش في الجنوب وأنهاء أي وجود مسلح لحزب الله قبل التوسع إلى كل الجنوب. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
13: في إسرائيل إذن قتل ضابط وجندي في جنوب لبنان مع استمرار تبادل الضربات مع حزب الله، فيما أقر مسؤول أمني إسرائيلي بأنه لا توجد طريقة حاليا لنزع سلاح الحزب وأن ذلك يتطلب احتلال كامل لبنان مدة عام على الأقل. كما نقل لنا مراسلنا في القدس زياد حلبي.
16: يتزايد الإحباط الإسرائيلي سياسيا وشعبيا وحتى عسكريا من استمرار فرض القيود الأمريكية على العمليات العسكرية في جنوب لبنان ومنع استهداف بيروت، حيث قتل ضابط وجندي في المعارك هناك. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 138 موقعا لحزب الله في اليومين الأخيرين، كما احتل 3 قرى في جنوب لبنان. ولجانب الضغوط الأمريكية ومحاولة إرساء تفاهمات، انضم الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل وحزب الله، فيما يزداد قلق إسرائيل من استمرار توجه الرئيس الأمريكي نحو اتفاق مع إيران. وكان ملفتا أن رئيس الموساد الجديد رونين جوفمان سارع لإقالة نائب رئيس الموساد الذي يعتقد أنه عمل ضد تعيينه، لكن أيضا كان المسؤول الأساسي عن ملف إسقاط النظام في إيران والذي فشل تماما. جبهة غزة تشهد تصعيد كذلك، حيث استمرت الغارات الإسرائيلية إلى جانب التوتر في الضفة الغربية بسبب اعتداءات المستوطنين هناك. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
13: ولبنان أطلق أعمال تأهيل مطار ريني معوض في شمال البلاد تمهيدا لتشغيله خلال الأشهر المقبلة ليصبح ثاني مطار دولي في لبنان بعد مطار بيروت. إلى قطاع غزة، هناك قتلت غارات إسرائيلية 10 فلسطينيين بينهم نساء، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائد خلية تابعة لحركة حماس، وكل ذلك تزامنا مع انطلاق لقاءات في القاهرة بين حماس والوسطاء لبحث تطبيق اتفاق وقف النار، لقاءات حدثنا عنها هذا الصباح مراسلنا في العاصمة المصرية مستجاب عبد الله.
17: هناك مجموعة من الملفات تتركز المباحثات الجارية في القاهرة عليها، وهي تحدد مستقبل قطاع غزة ومسار التسوية، منها ملف إدارة قطاع غزة الذي يعد من أبرز الملفات المطروحة، حيث يناقش المجتمعون تشكيل لجنة إدارية تتولى إدارة شؤون القطاع بشكل مؤقت. هناك ملف آخر مهم هو ملف السلاح والترتيبات الأمنية، وهو يشكل أحد أكثر الملفات تعقيدا وحساسية. أيضا المفاوضات تتناول مسألة الانقسام الفلسطيني ووجود سلطتين، أي السلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة حماس في غزة، ومحاولات بلورة صيغة حكم أو إدارة موحدة. أيضا مصر والوسطاء يعملون على منع انهيار الاتفاق ودفعه نحو مراحل التنفيذ لاحقة وسط مخاوف من محاولات لتجميده أو تأجيله.
13: تعمل فرنسا مع عدد من الدول الأوروبية على إعداد عقوبات منسقة ضد أفراد متهمين بالتورط بأعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، تشمل تجميد أصول وحظر السفر بعدما تعثر التوصل إلى إجماع أوروبي بشأن إجراءات أشد صرامة. الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران ما تزال تتعرض لضغوط متزايدة بعد هجمات إيرانية جديدة بمسيرات قالت واشنطن إنها تصدت لها فجر اليوم، وكذلك لا تزال المفاوضات بينهما متعثرة. وزير الخزانة الأمريكي وجه فريقا لتقييم الأوضاع لدى الحلفاء في الخليج وتقدير تكاليف الأضرار التي تسببت بها إيران لإتاحة أصولها المجمدة لدعم الإصلاحات اللازمة. في العراق أعلن نائب قائد العمليات العسكرية المشتركة أن خطة حصر السلاح بيد الدولة ستقتصر على دمج الحشد الشعبي ولن تشمل الفصائل المتحالفة مع طهران. التفاصيل مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
18: تصريحات نائب قائد العمليات العسكرية المشتركة قيس المحمداوي حول استبعاد الفصائل العراقية غير المنضوية في الحشد الشعبي عن خطة الدمج في القوات الأمنية العراقية الرسمية تعني أن الحكومة العراقية تستجيب للطلب الأمريكي في عدم ضم فصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية، وهي حزب الله العراقي وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وأولياء الله الأوفياء في المؤسسات الأمنية والعسكرية للدولة. الرسالة الأمريكية إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كانت واضحة وحاسمة في عدم شمول الفصائل العراقية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بخطة الدمج، لأن ذلك وفق رؤية الولايات المتحدة يعد تعزيزا للنفوذ الإيراني داخل الدولة العراقية. تقييم للإطار الشيعي اعتبر استبعاد فصائل تنسيقية المقاومة عن خطة الدمج توجها أمريكيا يهدف لاحقا إلى ضرب هذه الفصائل. وفي أحدث تقييم لحزب الله العراقي قال إن خطة نزع السلاح والدمج مؤامرة على الحشد الشعبي وفصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية ومحور المقاومة في المنطقة وإيران، وأن هذه المؤامرة تمهد لإلحاق العراق باتفاقيات إبراهام مع إسرائيل. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو الدولية.
13: شهد محيط مبنى مجلس الشعب في العاصمة السورية دمشق مساء أمس اعتصاما دعا إليه تجمع 17 من نيسان تحت شعار قانون وكرامة للمطالبة بحزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والحقوقية، وسط التجمع مضاد لرافضي هذه الفعالية قبل أن تتدخل قوى الأمن وتفض الاعتصام لعدم حصوله على ترخيص رسمي. فجر اليوم دعي الأرمن إلى التصويت في انتخابات برلمانية هي الأولى في بلادهم منذ أن سيطرت أذربيجان على ناغورنو كاراباخ، اقتراع فوق العادة لبلد يمر بتحول كبير ويتساءل عن مكانه بين النفوذ الروسي والتقارب مع أوروبا. شيرين ناصر.
19: نحو 2,400,000 ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تشير استطلاعات الرأي حولها إلى أن حزب أرمينيا القوي الموالي لروسيا يحظى بدعم يتراوح بين 6% و11% من الناخبين، ما يضعه في المرتبة الثانية خلف حزب العقد المدني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نيكول باشينيان الذي يتصدر بنسب تتراوح بين 24 و32%. استحقاق يعد اختبار اعتبارا لباشينيان إن لناحية تحقيق السلام مع أذربيجان الخصم التقليدي لأرمينيا أو لناحية إعادة تشكيل علاقات بلاده مع واشنطن وروسيا التي باتت قضية محورية في الانتخابات. وعشية انطلاق التصويت ألقت السلطات الأرمينية القبض على 6 مرشحين من حزب أرمينيا القوية الذي يقوده رجل الأعمال الروسي الأرميني سانفيل كارابيتيان الخاضع للإقامة الجبرية. منظمات المجتمع المدني الأرمينية عبرت بدورها عن قلقها مما وصفته بمحاولات تضليل إعلامي ترعاه روسيا قبيل الانتخابات، في حين تنكر موسكو تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
13: في أوكرانيا أعلن الجيش استهداف قاعدة
19: الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
13: في أوكرانيا أعلن الجيش استهداف قاعدة تابعة لأسطول

0: البلطيق الروسي في منطقة لينينغراد في ضربة جديدة بعيدة المدى في عمق روسيا ألحقت أضرارا بقاعدة تضم سفنا حربية وغواصات ومراكز تدريب وأحواض إصلاح وبناء سفن. القوات البرية التابعة للناتو بدأت عملياتها في فنلندا والسويد أمس لتعزيز الأمن في أقصى الشمال ردا على النشاط العسكري الروسي واهتمام الصين بالمنطقة. أما الصين فلقد نفذت فجر اليوم عملية قالت إنها لإنفاذ القانون في المياه الواقعة شرق تايوان بعد محادثات جرت بين اليابان والفلبين لترسيم الحدود، فيما ردت تايوان بإرسال سفنها إلى المنطقة. في أول زيارة له إلى إسبانيا دعا البابا ليون إلى نبذ الخطابات المثيرة للانقسام والتخلي عن التبسيطات العقيمة، داعيا إلى فهم أكثر عمقا وأثمارا للواقع الاجتماعي والتاريخي ومدى تعقيدهما، وبالإضافة إلى افتتاحه برج جديد بكاتدرائية ساغرادا فاميليا الشهيرة في برشلونة. البابا سيتوقف في مدريد وفي جزر الكناري حيث يزور مراكز إيواء المهاجرين. أحلام الطاهر.
1: خلال مراسم استقباله الرسمية في العاصمة الإسبانية أشاد البابا بالالتزام الثابت لإسبانيا بالقانون الدولي وحرصها على السلام والتضامن بين الشعوب. ووصل لاون 14 السبت إلى مدريد في زيارة لإسبانيا تركز على قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية في ظل ظروف سياسية مضطربة يمر بها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وتعتبر هذه الزيارة الأولى للبابا المولود في الولايات المتحدة إلى دولة من دول الاتحاد الأوروبي خارج إيطاليا، تتضمن أبرز محطاتها قداسا في كاتدرائية ساغرادا فاميليا الشهيرة في برشلونة وخطابا أمام البرلمان الإسباني. ولم تغب قضية الاعتداءات الجنسية المنسوبة لرجال دين كاثوليك التي اعتبرها البابا جرحا مفتوحا. وكانت حكومة سانشيز قد وقعت مع الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا اتفاقية في آذار مارس لتعويض الضحايا بعد سنوات من التكتم والغموض من جانب السلطات الكنسية. وبعد إسبانيا يتوجه البابا إلى جزر الكناري قبالة سواحل إفريقيا ويلتقي بمهاجرين ومنظمات مكرسة لمساعدتهم.
0: والبابا أشار إلى إسبانيا حيث تعاون المسيحيون والمسلمون واليهود في العصور الوسطى على تطوير المعرفة الإنسانية عبر ترجمة النصوص في مدرسة طليطلة للمترجمين. هذا بينما كان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسس يدعو الدول الأوروبية إلى تشديد إجراءاتها لمواجهة ما وصفه بغزو تدفق المهاجرين. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز العناوين. الغارات الإسرائيلية تتواصل في لبنان رغم اتفاق الهدنة، مقتل جنديين إسرائيليين وثلاثة جنود لبنانيين وقائد الجيش اللبناني إلى باكستان. 10 قتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وفرنسا وحلفاؤها يبحثون زيادة الضغط على إسرائيل بشأن الضفة وسط اعتقالات وتدخلات خارجية. أرمينيا تصوت على مستقبلها بين بروكسل وموسكو.
2: نشرة السابعة صباحا قدمها لكم نبيل شوفان، شكرا لك نبيل.
3: In Melbourne, Port Melbourne, we've got a crash inbound on the Westgate Freeway approaching the Burnley Tunnel. One lane is closed, speed down to 40 km. Essendon North, a crash on Tullamarine Freeway near Buller Road. Watch out for that one. Sydney, there's no major delays happening. The Harbour Bridge is looking well in both directions. Same story for the tunnel. The M4 travelling nicely between Homebush and Girraween as well. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au because happiness matters. I'm Graham Ayling with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: ساعة جديدة وأجواء جديدة طربية حلوة بتنال أعجاب كل المستمعين مع سلطان الطرب جورج والصوف. رح نسمع حبيبي والزمان. خليكن معنا هون راديو 2ME. أطيب التحيات وجه لكم إياها من وسط بيروت.

مع بداية أسبوع جديد بكرة التنين رح نشوف أحوال الطقس. بسدني حيكون ممطر، الحرارة 19 و16 على صعيد ملبورن، طقس مشمس بملبورن، وهون ببيروت طقسنا الصيفي بامتياز، الحرارة 26. هلأ سوا رح ننتقل للفنان آدم وأجدد أغنية من أغاني بدونك.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقو، صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة 100 أستراليا.

0: بتاريخ 7 حزيران العالم بيحيى اليوم العالمي لسلامة الغذاء، يعني World Food Safety Day. هيدا تذكير انه الغذاء الصحي ما بيتعلق بس بالطعام بل كمان بالجودة والسلامة وحماية صحتنا وصحة عائلتنا، يعني من اول فنجان قهوة لكل شيء من طعام بيجمع العيلة، سلامة الغذاء هي جزء أساسي من حياتنا اليومية. وهيدا اليوم العالمي لسلامة الغذاء هو مناسبة لتذكرنا أنه نهتم أكتر بالتفاصيل الصغيرة يلي بتحمي صحتنا. ناخد بريك كتير قصير ومن بعده بنرجع ومنكمل سوا هالمشوار.
1: Our music, OME music, Australia. Music.
2: The hits before they hit.
3: Today's hottest hits.
4: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
2: 2ME.
4: أستراليا.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل.

0: مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: Australia. New music. 2ME Australia.

0: الكفوري ملك الرومانسية بأغنيته الجديدة شو مشتاق لي. والاشتياق يمكن من أكثر المشاعر يلي ما بتحتاج شرح، لأنه كل حدا فينا يمكن عايشها بطريقته الخاصة. أغنية رائعة حلوة كتير، مثل ما دايما معودنا على هالستيل الرائع وائل كفوري، وألف مبروك على الغنية، وبتمنى تكون نالت كل أعجبكن. رح ناخد بريك قصير ومنرجع لنتابع أجمل الأغاني والأخبار المنوعة اللي منقدم لكم إياها خلال مشوارنا عبر الراديو 2ME. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: معكم منتابع مشوارنا، ومن السياسة والحروب رح ننتقل لعالم التكنولوجيا، حيث بيزداد الجدل يوم بعد يوم حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. فأطلقت شركة أنثروبيك الأمريكية المطورة لنموذج كلود تحذير لافت دعت فيه إلى تباطؤ عالمي مؤقت بتطوير أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي. الشركة اعتبرت أن التطور السريع جدا قد يقود مستقبلا إلى أنظمة قادرة على تحسين نفسها بنفسها من دون تدخل بشري كبير، وهو ما يثير مخاوف من فقدان السيطرة عليها. كما شبهت أنثروبيك التحدي الحالي بملف الأسلحة النووية داعية إلى تعاون دولي بين الشركات الكبرى والحكومات لوضع ضوابط واضحة لهيدا القطاع المتسارع. ولكن بالمقابل بتواجه هيدي الدعوات معارضة قوية، خصوصا بالولايات المتحدة، حيث بيشوفوا كتار انه اي تباطؤ بتطوير الذكاء الاصطناعي قد يمنح الصين فرصة للتقدم بهيدا السباق التكنولوجي العالمي. فيبدو أن السؤال لم يعد فقط كيف نطور الذكاء الاصطناعي، بل ايضا كيف نضمن ان يبقى تحت سيطرة الانسان. كيف؟ حدا بيعرف. منتابع أنا وياكم مشوارنا، معكم ماريا من وراء ميكرو راديو 2ME أستراليا، وبتمنى أوقات سعيدة للجميع. ABC News Update 2ME
2: Australia. ABC News. Dominique Bayens with the top stories. Indian police allege missing Melbourne High School maths teacher Sunil Sharma was murdered by his brother and his body dumped in a canal. The Australian citizen had gone back to his country of birth to attend to property matters but went missing last month. Mr. Sharma's brother is in custody along with his sister-in-law and nephew, who police allege assisted with the crime and disposing of evidence. Mr. Sharma's body is yet to be recovered. The WA Fisheries Minister has urged Western Australians to check a shark tracking app before getting into the ocean. The call comes after the death yesterday of a 35-year-old spearfisher who was bitten by a large shark off the south coast city of Albany. It's the second shark attack in WA in the past 4 weeks. And more UN peacekeepers and police are being deployed amid attacks on health facilities in the eastern region of the Democratic Republic of Congo as the latest Ebola outbreak continues there. The move in the region, where a number of insurgent groups are also active, comes following threats against health workers and distrust and misinformation about Ebola. The World Health Organization says nearly 500 cases of Ebola have been confirmed, including 82 deaths in the outbreak in Central Africa. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: Here's what you want new music now. Musia, musia, musia. Ajdad al-hits. Hayda al

0: رح نترك شوي الموسيقى عجنب ونروح مع بعض إلى نشرة الأخبار لنتعرف على أبرز العناوين والأحداث اللي عم بتصير حوالينا وين ما كنتوا تابعونا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار العوصات، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
8: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان يستهلها بالعناوين.
9: شكرا سليم، أهلا بكم مستمعينا. الغارات الإسرائيلية تتواصل في لبنان رغم اتفاق الهدنة، مقتل جنديين إسرائيليين وثلاثة جنود لبنانيين، وقائد الجيش اللبناني يتوجه إلى باكستان. تجدد الهجمات في الخليج يهدد بتقويض الهدنة بين واشنطن وطهران، والولايات المتحدة تدرس استخدام أصول إيران لتمويل إصلاح الضرر في الدول الخليجية. 10 قتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وفرنسا وحلفاؤها يبحثون زيادة الضغط على إسرائيل بشأن الضفة الغربية. وسط اعتقالات وتدخلات خارجية، أرمينيا تصوت على مستقبلها بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. العالم يصرخ من أعماقه طلبا للسلام، يقول بابا الفاتيكان داعيا من إسبانيا قادة العالم إلى الإصغاء.
10: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعينا. رغم الهدنة المعلنة قتل أمس 3 عسكريين لبنانيين بينهم ضابطان في غارة إسرائيلية استهدفت آلية للجيش اللبناني في جنوب البلاد. الجيش الإسرائيلي أقر بتنفيذ الضربة وأشار إلى أنه اشتبه بحركة الآلية في منطقة قتال نشطة وأن الحادث قيد التحقيق. الرئيس اللبناني جوزيف عون أدان الهجوم واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة لبنان، وكذلك نددت به قوة حفظ السلام اليونيفيل باعتباره انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701. كما أعلن الجيش الإسرائيلي من طرفه مقتل 2 من جنوده في هجمات نفذها حزب الله. المزيد مع مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
11: واصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني بعد استهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني ومقتل ضابطين وجندي. فشن سلسلة غارات على بلدات جنوبية عدة تركزت في قضاء النبطية، خصوصا في كفر تبنيت، ميفدون وتلال علي الطاهر. الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في جوية، العباسية، حروف، حبوش، زبدين، عرب صليم وغيرها، وإصابة عدد من الجرحى بينهم مسعفون. عمليات النسف والتفجير تواصلت، وكان آخرها في الطيرة وكونين. أما الاتصالات التحذيرية فكانت من نصيب سكان المروانية لإخلاء حي محدد وسكان مغدوشة للتنبه من وجود عناصر حزب الله بين النازحين. من جهته استهدف حزب الله مقرا قياديا وتجمعات للجنود، إضافة إلى دبابتين وآليتين عسكريتين في 9 بلدات جنوبية، كما استهدف مربضي مدفعية في يفتاح ومحيط وادي هنين، وتصدى لمسيرتين في أجواء الشهبية والزهراني. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
9: هذا وتوجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان للقاء نظيره عاصم منير في زيارة تم ربطها بالمباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. التفاصيل مع مراسلنا في بيروت نولا نصيف.
12: تزامنت زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان بناء على دعوة من نظيره قائد قوات الدفاع الباكستانية المشير السيد عاصم منير مع اعتداء إسرائيلي على آلية للجيش اللبناني تسببت بمقتل عميد ونقيب إضافة إلى عسكري على طريق الخردلي، ما طرح علامات استفهام حيال الرسالة التي أرادت إسرائيل توجيهها إلى الجيش اللبناني بعدما أجمعت ردود الفعل اللبنانية على أن الاعتداء متعمد، وتاليا فسر على أنه محاولة فرض ضغوط مبكرة على الجيش اللبناني ودوره مستقبلا. زيارة العماد هيكل رغم أنها قيل إنها كانت مقررة سابقا إلا أنها على صلة مباشرة بالدور الذي تطلع به باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، ما يضفي على زيارته أهمية حيال الدور المنوط بالجيش اللبناني في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، لسيما ما نص عليه وهو المنطقة التجريبية، نواة انتشار الجيش في الجنوب وأنهاء أي وجود مسلح لحزب الله قبل التوسع إلى كل الجنوب. نقول نصيب بيروت مونت كارلو الدولية.
9: في إسرائيل إذن قتل ضابط وجندي في جنوب لبنان مع استمرار تبادل الضربات مع حزب الله، فيما أقر مسؤول أمني إسرائيلي بأنه لا توجد طريقة حاليا لنزع سلاح الحزب وأن ذلك يتطلب احتلال كامل لبنان مدة عام على الأقل، كما نقل لنا مراسلنا في القدس زياد حلبي.
13: يتزايد الإحباط الإسرائيلي سياسيا وشعبيا وحتى عسكريا من استمرار فض القيود الأمريكية على العمليات العسكرية في جنوب لبنان ومنع استهداف بيروت، حيث قتل ضابط وجندي في المعارك هناك. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 138 موقعا لحزب الله في اليومين الأخيرين، كما احتل 3 قرى في جنوب لبنان. ولجانب الضغوط الأمريكية ومحاولة إرساء تفاهمات، انضم الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل وحزب الله، فيما يزداد قلق إسرائيل من استمرار توجه الرئيس الأمريكي نحو اتفاق مع إيران. وكان ملفتا أن رئيس الموساد الجديد رونين جوفمان سارع لإقالة نائب رئيس الموساد الذي يعتقد أنه عمل ضد تعيينه، لكن أيضا كان المسؤول الأساسي عن ملف إسقاط النظام في إيران والذي فشل تماما. جبهة غزة تشهد تصعيدا كذلك، حيث استمرت الغارات الإسرائيلية إلى جانب التوتر في الضفة الغربية بسبب اعتداءات المستوطنين هناك. زياد حلبي، القدس، مونت كارلو الدولية.
9: ولبنان أطلق أعمال تأهيل مطار ريني معوض في شمال البلاد تمهيدا لتشغيله خلال الأشهر المقبلة ليصبح ثاني مطار دولي في لبنان بعد مطار بيروت. إلى قطاع غزة، هناك قتلت غارات إسرائيلية 10 فلسطينيين بينهم نساء، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائد خلية تابعة لحركة حماس، وكل ذلك تزامنا مع انطلاق لقاءات في القاهرة بين حماس والوسطاء لبحث تطبيق اتفاق وقف النار، لقاءات حدثنا عنها هذا الصباح مراسلنا في العاصمة المصرية مستجاب عبد الله.
10: هناك مجموعة من الملفات تتركز المباحثات الجارية في القاهرة عليها، وهي تحدد مستقبل قطاع غزة ومسار التسوية، منها ملف إدارة قطاع غزة الذي يعد من أبرز الملفات المطروحة، حيث يناقش المجتمعون تشكيل لجنة إدارية تتولى إدارة شؤون القطاع بشكل مؤقت. هناك ملف آخر مهم هو ملف السلاح والترتيبات الأمنية، وهو يشكل أحد أكثر الملفات تعقيدا وحساسية. أيضا المفاوضات تتناول مسألة الانقسام الفلسطيني ووجود سلطتين، أي السلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة حماس في غزة، ومحاولات بلورة صيغة حكم أو إدارة موحدة. أيضا مصر والوسطاء يعملون على منع انهيار الاتفاق ودفعه نحو مراحل التنفيذ لاحقة وسط مخاوف من محاولات لتجميده أو تأجيله.
9: تعمل فرنسا مع عدد من الدول الأوروبية على إعداد عقوبات منسقة ضد أفراد متهمين بالتورط بأعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، تشمل تجميد أصول وحظر السفر بعدما تعثر التوصل إلى إجماع أوروبي بشأن إجراءات أشد صرامة. الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران ما تزال تتعرض لضغوط متزايدة بعد هجمات إيرانية جديدة بمسيرات قالت واشنطن إنها تصدت لها فجر اليوم، وكذلك لا تزال المفاوضات بينهما متعثرة. وزير الخزانة الأمريكي وجه فريقا لتقييم الأوضاع لدى الحلفاء في الخليج وتقدير تكاليف الأضرار التي تسببت بها إيران لإتاحة أصولها المجمدة لدعم الإصلاحات اللازمة. في العراق أعلن نائب قائد العمليات العسكرية المشتركة أن خطة حصر السلاح بيد الدولة ستقتصر على دمج الحشد الشعبي ولن تشمل الفصائل المتحالفة مع طهران. التفاصيل مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
14: تصريحات نائب قائد العمليات العسكرية المشتركة قيس المحمداوي حول استبعاد الفصائل العراقية غير المنضوية في الحشد الشعبي عن خطة الدمج في القوات الأمنية العراقية الرسمية تعني أن الحكومة العراقية تستجيب للطلب الأمريكي في عدم ضم فصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية، وهي حزب الله العراقي وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وأولياء الله الأوفياء، في المؤسسات الأمنية والعسكرية للدولة. الرسالة الأمريكية إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كانت واضحة وحاسمة في عدم شمول الفصائل العراقية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بخطة الدمج، لأن ذلك وفق رؤية الولايات المتحدة يعد تعزيزا للنفوذ الإيراني داخل الدولة العراقية. تقييم للإطار الشيعي اعتبر استبعاد فصائل تنسيقية المقاومة عن خطة الدمج توجها أمريكيا يهدف لاحقا إلى ضرب هذه الفصائل. وفي أحدث تقييم لحزب الله العراقي قال إن خطة نزع السلاح والدمج مؤامرة على الحشد الشعبي وفصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية ومحور المقاومة في المنطقة وإيران، وأن هذه المؤامرة تمهد لإلحاق العراق باتفاقيات إبراهام مع إسرائيل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
9: شهد محيط مبنى مجلس الشعب في العاصمة السورية دمشق مساء أمس اعتصاما دعا إليه تجمع 17 من نيسان تحت شعار قانون وكرامة للمطالبة بحزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والحقوقية، وسط تجمع مضاد لرافضي هذه الفعالية قبل أن تتدخل قوى الأمن وتفض الاعتصام لعدم حصوله على ترخيص رسمي. فجر اليوم دعي الأرمن إلى التصويت في انتخابات برلمانية هي الأولى في بلادهم منذ أن سيطرت أذربيجان على ناغورنو كاراباخ، اقتراع فوق العادة لبلد يمر بتحول كبير ويتساءل عن مكانه بين النفوذ الروسي والتقارب مع أوروبا. شيرين ناصر.
15: نحو 2,400,000 ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية، تشير استطلاعات الرأي حولها إلى أن حزب أرمينيا القوي الموالي لروسيا يحظى بدعم يتراوح بين 6 و11% من الناخبين، ما يضعه في المرتبة الثانية خلف حزب العقد المدني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نيكول باشينيان، الذي يتصدر بنسب تتراوح بين 24 و32%. استحقاق يعد اختبار اعتبارا لباشينيان إن لناحية تحقيق السلام مع أذربيجان الخصم التقليدي لأرمينيا أو لناحية إعادة تشكيل علاقات بلاده مع واشنطن وروسيا التي باتت قضية محورية في الانتخابات. وعشية انطلاق التصويت ألقت السلطات الأرمينية القبض على 6 مرشحين من حزب أرمينيا القوية الذي يقوده رجل الأعمال الروسي الأرميني سانفيل كارابيتيان الخاضع للإقامة الجبرية. منظمات المجتمع المدني الأرمينية عبرت بدورها عن قلقها مما وصفته بمحاولات تضليل إعلامي ترعاه روسيا قبيل الانتخابات، في حين تنكر موسكو تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
9: في أوكرانيا أعلن الجيش استهداف قاعدة تابعة لأسطول البلطيق الروسي في منطقة لينينغراد في ضربة جديدة بعيدة المدى في عمق روسيا، ألحقت أضرارا بقاعدة تضم سفنا حربية وغواصات ومراكز تدريب وأحواض إصلاح وبناء سفن. القوات البرية التابعة للناتو بدأت عملياتها في فنلندا والسويد أمس لتعزيز الأمن في أقصى الشمال ردا على النشاط العسكري الروسي واهتمام الصين بالمنطقة. أما الصين فلقد نفذت فجر اليوم عملية قالت إنها لإنفاذ القانون في المياه الواقعة شرق تايوان بعد محادثات جرت بين اليابان والفلبين لترسيم الحدود، فيما ردت تايوان بإرسال سفنها إلى المنطقة. في أول زيارة له إلى إسبانيا دعا البابا ليون إلى نبذ الخطابات المثيرة للانقسام والتخلي عن التبسيطات العقيمة، داعيا إلى فهم أكثر عمقا وأثمارا للواقع الاجتماعي والتاريخي ومدى تعقيدهما، وبالإضافة إلى افتتاحه برج جديد بكاتدرائية ساغرادا فاميليا الشهيرة في برشلونة. البابا سيتوقف في مدريد وفي جزر الكناري حيث يزور مراكز إيواء المهاجرين. أحلام الطاهر.
16: خلال مراسم استقباله الرسمية في العاصمة الإسبانية أشاد البابا بالالتزام الثابت لإسبانيا بالقانون الدولي وحرصها على السلام والتضامن بين الشعوب. ووصل لاون 14 السبت إلى مدريد في زيارة لإسبانيا تركز على قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية في ظل ظروف سياسية مضطربة يمر بها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وتعتبر هذه الزيارة الأولى للبابا المولود في الولايات المتحدة إلى دولة من دول الاتحاد الأوروبي خارج إيطاليا، تتضمن أبرز محطاتها قداسا في كاتدرائية ساغرادا فاميليا الشهيرة في برشلونة وخطابا أمام البرلمان الإسباني. ولم تغب قضية الاعتداءات الجنسية المنسوبة لرجال دين كاثوليك التي اعتبرها البابا جرحا مفتوحا. وكانت حكومة سانشيز قد وقعت مع الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا اتفاقية في آذار مارس لتعويض الضحايا بعد سنوات من التكتم والغموض من جانب السلطات الكنسية. وبعد إسبانيا يتوجه البابا إلى جزر الكناري قبالة سواحل إفريقيا ويلتقي بمهاجرين ومنظمات مكرسة لمساعدتهم.
9: والبابا أشار إلى إسبانيا حيث تعاون المسيحيون والمسلمون واليهود في العصور الوسطى على تطوير المعرفة الإنسانية عبر ترجمة النصوص في مدرسة طليطلة للمترجمين. هذا بينما كان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسس يدعو الدول الأوروبية إلى تشديد إجراءاتها لمواجهة ما وصفه بغزو تدفق المهاجرين. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز العناوين. الغارات الإسرائيلية تتواصل في لبنان رغم اتفاق الهدنة، مقتل جنديين إسرائيليين وثلاثة جنود لبنانيين وقائد الجيش اللبناني إلى باكستان. 10 قتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وفرنسا وحلفاؤها يبحثون زيادة الضغط على إسرائيل بشأن الضفة وسط اعتقالات وتدخلات خارجية. أرمينيا تصوت على مستقبلها بين بروكسل وموسكو.
8: نشرة السابعة صباحا قدمها لكم نبيل شوفان. شكرا لك نبيل.

مكملين معكم خطوة بخطوة على راديو تويميا أستراليا الموجة 1638 AM ومع أحلى الأغاني اللي بتأمل تكون عم تعطيكم إحساس حلو ورواء بوقتكم اليوم الأحد. رح ننتقل للقيصر كاظم الساهر يا وفية، نسمع سوا.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.

Australia. 2ME Australia.

هالغنية للنجم وملك الرومانسية وائل كفوري، يعني لازم تضلها on repeat قد منا حلوة، هيك فيها vibes حلوين، وبتمنى تكونوا حبيتوها. رح نسمع مع بعض شو مشتاق لي غنيته الجديدة، تابعونا.

0: عم نشوف خبر طال النجم والفنان اللبناني راغب علامي بعد الشائعات الكتيرة عن موضوع اعتزاله. فخلال مداخلة إعلامية بيوضح راغب أنه كلامه السابق فهم بشكل خاطئ، مؤكدا أنه لم يعلن أبدا اعتزاله الفن. قال: أنا قلت عمر اعتزال بس ما قلت أني رح اعتزل، مشددا على أنه رح يستمر بالغناء طالما بعده قادر على تقديم المستوى الفني اللي بيرضي وبيرضي جمهوره. وزيد كمان أنه فكرة الاعتزال بالنسبة له مرتبطة فقط باليوم اللي بيشعر فيه أنه لم يعد قادر على العطاء كما اعتاد جمهوره عليه، أما حاليا فالأمر غير وارد إطلاقا، فارتاحوا ما تعتلوا هم، بعده موجود ضمن الساحة الفنية. هيك خلص اللي مفكر أنه بده يعتزل راغب علامة طلع في سوء تفاهم. فمحبي راغب علامة ما بقى عندهم سبب للقلق، خصوصا أنه كشف عن تحضيره كمان لأغاني جديدة وحفلات عديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه النشاط الفني مستمر بقوة. سو راغب علامة ما عم بيودع الفن، بالعكس عم بيقول انه الأحلى بعد ما اجا، فخليكن ناطرين. منتابع انا وياكن على موجتنا 1638 AM من راديو 2 AM أستراليا مع بريك صغير وبنرجع. Turn up your radio. 2 AM music. It's here. If it's a hit, it's here. Here. The number one music channel, 2ME. Best. 2ME. We just play hits.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: لبكرة التنين برجع بذكر بأحوال الطقس. بسيدني رح يكون ممطر، الحرارة 18، وبملبورن أقصيها 16 مع طقس مشمس، وهون ببيروت طقسنا مستقر بدرجاته العالية 26 درجة وطقس حار وصيفي بامتياز. رح ننتقل إلى السيدة فيروز مع أغنية من أغاني الرائعة وأغاني زمن لبنان الجميل، منسمع سوا.

0: صباحك يبدأ عنا
1: Waking up early. Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويت.
3: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
0: مع تويت.
5: صباح. Wake up.

0: من كرة القدم العالمية، الواضح أنه كأس العالم 2026 لن يكون تاريخيا فقط من حيث عدد المنتخبات، بل كمان من حيث الأموال والعائدات. فقد كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه بيتوقع تحقيق إيرادات قياسية بتوصل إلى نحو 13 مليار دولار خلال الدورة الحالية، مع عائدات تقارب 9 مليارات دولار بعام 2026 لوحده. البطولة المقبلة رح تكون الأولى اللي بتضم 48 منتخب، ما يعني مباريات أكثر، جماهير أكثر، وإيرادات أكبر من أي نسخة سابقة. كما رفع فيفا قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة، حيث سيحصل كل منتخب على حد أدنى بيبلغ 12.5 مليون دولار، بينما قد تصل جائزة البطل إلى 50 مليون دولار. والخبر المميز عربيا أنه مونديال 2026 سيشهد مشاركة 8 منتخبات عربية، وهو أكبر حضور عربي بتاريخ كأس العالم. هيدا الشيء اللي بيزيد من الحماس والترقب قبل أقل من عام على انطلاق البطولة. ولكن رغم الأرقام الضخمة، يرى بعض الخبراء أنه تكاليف السفر والتنقل والضرائب المرتفعة قد تجعل الأرباح الحقيقية للمنتخبات مرتبطة بمدى تقدمها بالمنافسات. منكمل معكم مشوارنا ومع المزيد بعد من الأخبار يلي حنوافيكم فيها بخلال الوقت اللي تبقى لنا من هالمشوار. خليكن معنا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: ABC News Update to ME Australia.
6: ABC News.
7: Hello, David Rollins with a snapshot of the latest news. The Prime Minister has defended the importance of the AUKUS nuclear submarine pact, arguing that Australia's geography requires a capable navy. Earlier this week, Labor MP Ed Husic called on the government to reconsider the pact, citing concerns over US shipbuilding capacity. Australia will buy 3 Virginia-class submarines in the 2030s, but concerns have been raised in the US about the industry's ability to meet those needs. Anthony Albanese says AUKUS is going ahead as planned, and Australia needs a fleet of nuclear-powered submarines to defend itself. The man killed by a shark off WA's southern coast yesterday has been identified as 35-year-old Daniel Turpin. The Albany local was spearfishing with family off the coast of the tourist town when he was bitten just before midday local time. He was rushed back to shore where he was met by paramedics but could not be saved. In a statement, Mr. Turpin's family have described him as an adored husband, son, brother and uncle who had a lifelong love and deep respect for the ocean. They say they're devastated by the loss and are still coming to terms with what happened. And more UN peacekeepers and police are being deployed amid attacks on health facilities in the eastern region of the Democratic Republic of Congo as the latest Ebola outbreak continues there. The move in the region, where a number of insurgent groups are also active, comes following threats against health workers and distrust and misinformation about Ebola. Alongside the heightened security, the government and aid groups are running outreach campaigns to counter false information and build trust in communities where cultural beliefs have shaped views on illness and death. The World Health Organization says nearly 500 cases of Ebola have been confirmed, including 82 deaths in the outbreak in Central Africa. ABC News.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. وقاحة الجمهورية الإسلامية في إيران فاقت كل التوقعات، فمسؤوليها لم يترددوا من الرد على المقابلة التاريخية للرئيس جوزيف عون، ولم يستوعبوا بعد كيف أن السلطة في لبنان خرجت من تحت وصايتها غير المباشرة المتمثلة بحزب الله. فإيران تركت الحزب يلقى مصيره الأسود لوحده، ولم تتدخل عسكريا إلا عندما ضربت وقصفت وعندما اغتيل مرشدها، وها أنها على عتبة أن تبيع حزب الله في مفاوضات إسلام أباد لأنه تريد التخلص من العقوبات واستعادة أموالها المحتجزة ولو كان الثمن المطلوب رأس الحزب. البداية إذن من تطورات الجنوب، حيث تعرضت بلدات أرنون وكفر تبنيت وصريفة ودير عامس لسلسلة غارات إسرائيلية وقصف مدفعي، كما استهدف الطيران الإسرائيلي عددا من الأبنية في بلدة جوية ما أدى إلى وقوع جرحى. في المقابل أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا دبابة ميركافا وتجمعا لجنود إسرائيليين في محيط بلدتي الطيري وحديتا، إضافة إلى مقر قيادي في بلدة الناقورة. وكان أهالي مخدوشة قد تلقوا إنذارا من الجيش الإسرائيلي بوجوب إبعاد عناصر حزب الله تحت طائلة إنذار بالإخلاء وقصف البلدة.
1: أهل مخدوشة الكرام، إحنا بنعرف إنه في كتير نزوح موجودين ضد أيدكم، اللي فاتوا بالمدارس واللي فاتوا بالمحلات بالبلدية. ما إلا مشكلة بهيدا الشيء، العكس إلا مشكلة إنه الحزب بجرب يفوت بيناتهم ويضل تحت حمايتكم. عليكم تحملوا المسؤولية، تتأكدوا باللي بده يفوت، اللي موجودين بالمدارس اعملوا الليستة. إذا إحنا لقينا إنه في حزب موجود بدعايتكم رح نطلب منكم إخلاء ورح نضرب. هذه رسالة رسمية من الجيش الدفاعي الإسرائيلي، تصبحوا على خير.
0: على صعيد متصل، مستقبل اليونيفيل مشتق من ماضي الجنوب، واستمرار الاحتلال قد يعيد مشاهد الانتشار، ولبنان أمام ثلاثة خيارات، فأي منها سيسير به؟ الجواب مع حسان الرفاعي.
2: أوجه الشبه كبيرة وكثيرة بين الأمس واليوم. في الجنوب عاد الاحتلال يغطي مساحات واسعة، أهالي تركوا أراضيهم وقراهم ومفاوضات مستمرة. إنما السؤال، متى يخرج الإسرائيليون من الأراضي اللبنانية؟
3: حد الأدنى حسب المعطيات أنه يريد البقاء لمدة سنتين.
2: في ظل الحديث عن استمرار الاحتلال وتكرار التجربة، لابد من العودة إلى البدايات والتذكير بدور الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل. رحلة بدأت عام 1978 مع أول اجتياح إسرائيلي واستمرت حتى اليوم، ولعل أكثر الأدوار المتشابهة قد تحملها المرحلة المقبلة. فمن يعرف الجنوب في أعوام الاحتلال يذكر جيدا يوم كانت حواجز اليونيفيل سبيل العبور إلى القرى خارج الشريط الحدودي وداخله، حيث يتم تفتيش السيارات وركابها، ولكل حاجز قصة، منها التي يوزع عناصرها السكاكر على الأطفال، ومنها من يدقق في الأمتعة أكثر من غيره، وحاجز شهير يطلب عناصره السجائر من العابرين. واستمرار الاحتلال سنتين كما يحكى في الكواليس قد يفرض دورا جديدا لقوات اليونيفيل وأن بصياغ مختلفة.
3: هناك ثلاث خيارات أبلغ بها لبنان: تمديد لقوات اليونيفيل لسنة إضافية، الخيار الثاني قوة أوروبية مطعمة ببريطانيين، الخيار الثالث هي تطوير عمل هيئة المراقبة، الخيار الثاني هو الأرجح، تشتغل على الأرض وتواكب الجيش والميكانيزم في عملية التحقق من خلو المنطقة الجنوب الليطاني من السلاح والمسلحين والدخول إلى المنشآت التي يتم اكتشافها.
2: إذن البحث جار عن صيغة تسمح لليونيفيل بلعب دور ميداني، ما يسمح للمجتمع الدولي بمواكبة كل ما يتعهد به لبنان بالتزامن مع عمل الجيش اللبناني على الأرض. وإن كان هناك رفض لقوة خاصة مطعمة بجنود أمريكيين، فإن الحل الوسط قد يعيد مشهد الحواجز للعبور إلى الجنوب والخروج منه في انتظار الانسحاب الإسرائيلي.
0: من الجنوب إلى أقصى الشمال، وإطلاق مشروع تطوير وتشغيل مطار رونيم عوض لإليعات. التفاصيل مع يارا الهندي.
4: على هذا هذا المدرج الذي يبلغ طوله 3 كيلومترات حطت أول طائرة في مطار شهيد رني معوض لإليعات للاحتفال بافتتاح مشروع تأهيل وإعادة تشغيل المطار بحضور من مختلف المناطق اللبنانية والذين شاركوا ترحيبا بالحدث التاريخي. الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام في عهدهما وعدا وفي 6 من حزيران وفيا.
5: نحن أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز ألا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. هذا ليس مطارا بديلا عن مطار رئيس شهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أتى حرفيا في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب وبإعادة الإعمار.
4: وزارة الأشغال كخلية النحل لم ولن تهدأ لإنجاز هذا المطار.
6: عنا هدفين ليمشي المطار مزبوط. أول هدف هو أكيد تطور النقل المشترك وبنفس الوقت الطريق الدولي والطريق اللي بتربط طرابلس بالمطار كمان بدها كتير شغل. كمان في عنا خطة عمل لهذا الموضوع.
7: شغل ببلش يوم الاثنين الساعة 6:30 الصبح وعم نبلش بالتيرمينال يلي هو باسنجرز تيرمينال. الستراكشر والديزاين كلياته خالص وبلشت فرق العمل تحضر حالها من بعد الايفنت اليوم تيبلشوا يشتغلوا.
4: وإذا كنتم تتساءلون عن معنى KYE فهو رمز إياتا المعتمد لمطار الإليعات تماما كما أن BEY هو رمز الإياتا المعتمد لمطار بيروت. 3 مراحل سيشهد عليها الجميع بدءا من 8 حزيران. المرحلة الأولى إنشاء وتشغيل مبنى المسافرين وإطلاق الرحلات الدولية المنتظمة. المرحلة الثانية تطوير البنية التحتية الخاصة بالشحن الجوي وإطلاق الكارغو فيليج. المرحلة الثالثة تطوير المدرجات وأنظمة الملاحة الجوية والأنظمة التقنية.
8: ما بيجوز أكيد نفتح مطار إلا ما يكون كل الإجراءات الأمنية مكتملة بالكامل. هيدي بوابة للبنان للخارج فحتكون أكيد الأمور الأمنية مضبوطة بالكامل.
9: المسافرين رح يكون عندهم خيار آخر مطار تاني وأكيد هذا حدث كتير مهم رح يفتح أفق جديدة.
4: نواب المنطقة والشمال وكل لبنان كانوا من أوائل الحاضرين.
10: افتتاحه هو عنوان لانتصار مشروع الدولة. كنا نتعود بعكار أنه ينفرض شوارع حفظ الأسد، لا صار المطار اسمه مطار رني معوض. انتصار للسيادة، السيادة على أجواءنا لأنه منع فتح هذا المطار من منطلق الهيمنة على السيادة وعلى أجواءنا.
11: هاي أول مرة من عشرات السنين إثبات يرفع الحصار عن المنطقة الشمالية. كان النظام السوري السابق محاصر المنطقة ومسكرها كل مرافقها. كان اليوم الإيراني بكل أسف خلال حكومته السابقة فرض حظر على كل مرافقنا مبدئيا. اليوم نحن حكما قدام حقبة وقدام مرحلة جديدة.
12: حلم أصبح حقيقة. إن شاء الله تكون هيدي بداية بكورة عمل لكل مشاريع الشمال.
13: مع الحكومة السابقة بعز حرب الإسناد كنا عم نقول افتحوا هيدا المطار، اتهمونا بتقسيم لبنان. هيدي فرصة لوحدة لبنان ولا تعميق التواصل.
14: كان في اعتراض كبير من حزب الله لفتح هيدا المطار. اليوم تغيرت الظروف بالسياسة وقدرت نجحة الحكومة بفتح هيدا المطار، فمبروك لانتصار منطق الدولة.
4: في موسمه التشغيلي الأول يستقبل المطار 130 ألف مسافر لتصل قدرته إلى 600 ألف في السنة الرابعة. 6/6/2026 تاريخ مميز وإنجاز مميز. حجر الأساس لافتتاح مطار شهيد رني معوض في الإليعات وضع، أولى الرحلات تنطلق بعد 90 يوما، ومن هنا يكتب فصل جديد للبنان. من مطار الإليعات فادس كيف، يارا الهندي، MTV.
0: في السياسة حين قال لبنان لا لإيران هذا وطننا لا ورقتكم. تقرير رامي نصر.
15: بيبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده، بيترك اللي سانده وبيمشي ورا اللي خانقه. بهذه التغريدة اختار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أن يتحدث باللبنانية ويرد بزجل مكسور الوزن على كسر توازن بقي قائما لسنوات إلى أن أعلنها رئيس الجمهورية جوزيف عون معركة علنية لانتزاع القرار اللبناني من القبضة الإيرانية. من زج حزب الله ومعه لبنان في الحرب إلى العمل العسكري المباشر لضباط الحرس الثوري على الأراضي اللبنانية، ثم الإصرار على إبقاء لبنان على طاولة إسلام أباد، وأخيرا استباق رد حزب الله على إعلان واشنطن وخروج قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قائاني لإعلان الحد الأدنى من المطالب المقبولة في لبنان ورفض الاتفاق، مسار متدرج ومتراكم حمل رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة على كسر الصمت.
16: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
15: حزم عون جاء لردع المحاولة الإيرانية ضرب المسعى الذي وصفه الرئيس بالفرصة الأخيرة لوقف الحرب في لبنان وتحقيق الانسحاب وعودة النازحين والأسرى وإعادة الإعمار. وكما كان متوقعا لم يحل موقف عون بردا وسلاما على طهران التي خرج وزير خارجيتها عباس عرقجي مرشدا الرئيس اللبناني إلى مصلحة لبنان وقال وفقا لتصريحات السيد عون يبدو أن إيران هي التي تحتل خمس الأراضي اللبنانية وتسببت في تهجير ربع اللبنانيين وتقصف بلاده يوميا. لو كان لبنان أداة للمساومة بالنسبة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ وقت طويل. أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي سيادة الرئيس. مصادر رسمية لبنانية ترد على هذا الكلام بالقول إن الإيرانيين وصلوا في المزايدة إلى حد اعتبار أنفسهم لبنانيين أكثر من اللبنانيين. الرئيس عون سيتمسك بصلاحيته الدستورية وحق لبنان التفاوض عن نفسه دون سواه. لا يعني ذلك طبعا عدم الإفادة من أي ظرف إقليمي أو دولي يمكن أن يعزز موقف الدولة اللبنانية لا أن يسلبها دورها. وفي السياق يكشف المصدر أن زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان جاءت تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني قبل 5 أشهر وكان يفترض أن يلبيها منذ نحو شهر لكن ظروف الحرب حالت دون ذلك ورغم أن الدعوة سابقة للمفاوضات والوسطات لكن توقيتها يزيدها أهمية.
0: قضائيا هل من خرق للجمود المسيطر على ملف العفو العام؟ النائبة غدا أيوب لأم اف ام الاقتراح ينص على خفض العقوبات لا العفو الشامل. تقرير رالف دومت.
17: لا يبدو أن ملامح حلحلة في ملف العفو العام تلوح في الأفق، فالخلافات التي طيرت الجلسة التشريعية الأخيرة المختصة بقيت على حالها والتوتر الأمني الأخير سرق الأنظار.
18: أنا شايف أنه لهاللحظة هاي لا يوجد إرادة سياسية جامعة لدى جميع الكتل النيابية. أنا مع عفو عام شامل عن كل الجرائم.
17: في السياق توضيح من النائبة غدا أيوب عن اسم اقتراح القانون فهو خفض للعقوبات وليس عفوا عاما.
19: خلينا أوضح، لا تجار المخدرات بيستفيدوا من العفو العام. لا الإسلاميين يعني إذا كانوا لهم علاقة بقتل الجيش ولا بالإرهاب أو بغيره بيستفيدوا من العفو العام. فبالتالي ما في حدا مستفيد من العفو العام بينما عم يستفيدوا من تخفيض العقوبات. يعني شو نحن عم نقول؟ يعني نحن عم نعمل إجراءات لأنه العدالة كانت قبل مسلوبة ولأنه كان في عنا تقصير بالقضاء ولأنه كان في عنا 100 سبب وسبب وصلنا للي نحن فيه اليوم.
17: الاكتظاظ في السجون تجاوز المعقول، من هنا تتواصل النداءات لإزالة العقبات السياسية والتوصل إلى صيغة ترضي الجميع.
20: في الاكتظاظ بالسجون 330% من قدرة السجون الاستيعابية، نسبة عالية جدا. سجن رومية يتسع ل 1050 سجين بقلبه 3700 سجين، 48 سجين ماتوا بال 2025، وعندك 14 سجين ماتوا لحدالة بال 2026 أهمال طبي أو انتحار مثل ما قال أو تعذيب. هيدي أمور مأساوية، لو دولة بتحترم حالها هيدي بتسقط حكومات.
17: ملف العفو العام طرح في برنامج كود العدالة عبر أم أف أمي 1.5 ووردت فيه معلومات بأن العفو العام لا يشمل الموقوف نوح زعيتر لأن بحقه أكثر من 2500 ملف، فيما قدم اقتراح تسوية للمسؤولين في ملف الشيخ أحمد الأسير يقضي بالإفراج عنه شرط ترحيله 3 أعوام خارج لبنان.
21: بعد
1: In Sydney, Homebush West, Marlborough Road, we've got a car crash approaching Parramatta Road. That's affecting your northbound run. Ride, two cars have collided Church Street near Riverside Avenue. It's blocking one southbound lane, not causing too many dramas at the moment, though. To Melbourne, Gladstone Park, we've got a crash on Broadmeadows Road at Johnston Road. Altona North, there's a breakdown on Westgate Freeway. That's a Greaves Parade causing dramas through the area. And in Tarnee, Derrimut Road's closed southbound at Doherty's Road due to roadworks. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. I'm Graham Ayling with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
21: الله معكم مساء الخير لكم جميعا عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. ساعتين من الوقت رح اضيون أنا وياكم ضمن برنامج أغاني من زمن لبنان الجميل. هيك منغوص نحن وياكم بهالتاريخ الفني وهالأثر الفني الكبير من ضمن مكتبتنا الموسيقية اللي صار لأكثر من 30 سنة بأستراليا. أغاني من زمن لبنان الجميل بلش معكم بهاللحظات بيدرو حجي من وراء الميكروفون. أحد مبارك عليكم جميعا. البداية بتكون مع سلوى الأطريب يا رايح.

0: رجعت تتابع سوا سهرتي معكم عبر موجتنا 1638 AM. بيدرو حجي معكم من وراء الميكروفون. بريك وبرجع لكم. 2MA Maximum Hits and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2MA Australia. كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت ألدغوند دو موبوج، شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسي ألدغوند بـ30 كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

سعيدة ليلتنا سعيدة سمعناها بهاللحظات من شحرورة لبنان الراحلة صبوحة، وسعيدة ليلتنا معكم ومع هالأغنيات الرائعة اللي عم نترافق نحن وياكم من خلالها عبر موجتنا 1638 AM وعبر موقعنا 2ME.com.au. فيكن تابعونا من خلاله من كل أنحاء العالم، وما تنسوا كمان الابليكيشن 2ME أستراليا. فورا لنسمع منى مرة.

0: نزلت تتنقل سمعناها بهاللحظات من الفنان الكبير زكي نصيف. زكي نصيف ترك بصمة كبيرة بالأغنية اللبنانية. مين ما بينسى ومين ما بيتذكر هالأغنية الرائعة اللي عشنا على أملها، راجع راجع يتعمر راجع لبنان إن شاء الله. فورا لأسمع أنا وياكم مروان أدهم، حبيتك أكتر ما فيي.
1: Get the news first from 2ME.

0: stereo. Listen live in crystal clear stereo. Download the 2ME app now. 2ME.com.au.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين.
2: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: اعتزال أسطورة السباحة الأسترالي برونتي كامبل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات. زيارة قائد الجيش رودون هايكل إلى باكستان أثار تساؤلات. افتتاح مطار ليعات بارقة أمل للبنانيين. كل هالعناوين متابعة بكرة ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو 2ME أستراليا.
4: تحية لزميلي كلود خوري، كمان ما تنسوا تلقوني مع كلود صباح كل يوم أربعة وجمعة ضمن فكرة أغاني منسية. بيدرو حجي عم يترافق معكم من وراء الميكروفون. فورا لأسمع أنا وياكم لأغنية مميزة من الشحرورة صباح عليلك يا عليلك.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 20 أستراليا.

0: أما هلا وصل مشواري معكم للأخبار ساعة من الوقت مرة ثانية يكون مع أغاني من زمن لبنان الجميل بيدرو حجي رفقكم من وراء الميكروفون بقينا ساعة من الوقت برجع لكم من بعد الساعة 7 إن شاء الله تكون الأخبار حمت لكم كل شيء حلو بيطمنكم وبدعي الجميع بدعي الجميع عن جد ينزلوا على لبنان يتمتعوا بصيف لبنان الرائع اللي بلش موسم السياحة هالبلد عن جد اللي ما بيعرف يموت أبدا ما بيعرف إلا الحياة من شماله لجنوبه للبقاع لبيروت لعاصمتنا لجبال يعني بتتمتعوا بكل منطقة بلبنان إلى ميزة بتجنن في أمن يعني ما حدا يخاف وما حدا يتردد اللي بده ينزل على لبنان فورا للأخبار برجع لكم من بعد الساعة 7
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT الرقم هو 132268 صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن authorized by the Queensland Government Brisbane
2: Get the news first from 2ME
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين كل ذلك في مكان واحد يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا وانتظروا المزيد في المستقبل إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن
5: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع ولكن ليس كحالة طوارئ للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا، ميلبورن.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا ابحث عن فري تايف
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: العاشرة صباحا في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. إلى نشرة الأخبار مع حازم محمد صباح خير حازم
10: صباح خير لك ولمستمعين الكرام ونستهل نشرتنا بأبرز ما جاء بها من عناوين قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى باكستان بدعوة من نظيره بالتزامن مع رسالة دموية إسرائيلية ضد الجيش خطة حصر السلاح في العراق تقتصر على دمج الحشد الشعبي ولا تشمل الفصائل كوريا الجنوبية تختار أول رئيسة وزراء منذ 20 عاما
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم اتفاق بيروت وإسرائيل على هدنة مشروطة بعد جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة، وقد أسفرت ضربة في جنوب البلاد عن مقتل 3 جنود لبنانيين أمس، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره. من جهته ندد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بانتهاك صارخ للسيادة بعد مقتل 3 في غارة إسرائيلية استهدفت آليتهم. وفي الأثناء توجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان للقاء نظيره عاصم منير في زيارة ربطها مصدر مطلع بمباحثات هادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. لمزيد من التفاصيل مراسلنا من بيروت نئولا نصيف.
12: تزامنت زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان بناء على دعوة من نظيره قائد قوات الدفاع الباكستانية المشير السيد عاصم منير مع اعتداء إسرائيلي على آلية للجيش اللبناني تسببت بمقتل عميد ونقيب إضافة إلى عسكري على طريق الخردلي، ما طرح علامات استفهام حيال الرسالة التي أرادت إسرائيل توجيهها إلى الجيش اللبناني بعدما أجمعت ردود الفعل اللبنانية على أن الاعتداء متعمد، وتاليا فسر على أنه محاولة فرض ضغوط مبكرة على الجيش اللبناني ودوره مستقبلا. زيارة العماد هيكل رغم أنها قيل إنها كانت مقررة سابقا إلا أنها على صلة مباشرة بالدور الذي تطلع به باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، ما يضفي على زيارته أهمية حيال الدور المنوط بالجيش اللبناني في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، لا سيما ما نص عليه وهو المنطقة التجريبية، نواة انتشار الجيش في الجنوب وأنهاء أي وجود مسلح لحزب الله قبل التوسع إلى كل الجنوب. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
10: أفاد الجيش الإسرائيلي أنه قصف نحو 150 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 48 الأخيرة. إلى التدخل الأمريكي في العراق، حيث وفي انعكاس لضغوط تمارسها واشنطن على بغداد لضبط سلاح المجموعات المقربة من طهران، أعلن نائب قائد العمليات المشتركة قيس محمداني أن خطة حصر السلاح التي تطرحها بغداد تقتصر على دمج الحشد الشعبي ولا تشمل الفصائل. لمزيد من التفاصيل مراسلنا من بغداد باسل محمد.
13: تصريحات نائب قائد العمليات العسكرية المشتركة قيس المحمداوي حول استبعاد الفصائل العراقية غير المنضوية في الحشد الشعبي عن خطة الدمج في القوات الأمنية العراقية رسمية تعني أن الحكومة العراقية تستجيب للطلب الأمريكي في عدم ضم فصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية وهي حزب الله العراقي وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وأولياء الله الأوفياء في المؤسسات الأمنية والعسكرية للدولة. الرسالة الأمريكية إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كانت واضحة وحاسمة في عدم شمول الفصائل العراقية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بخطة الدمج، لأن ذلك وفق رؤية الولايات المتحدة يعد تعزيزا للنفوذ الإيراني داخل الدولة العراقية. تقييم للإطار الشيعي اعتبر استبعاد فصائل تنسيقية المقاومة عن خطة الدمج توجها أمريكيا يهدف لاحقا إلى ضرب هذه الفصائل. وفي أحدث تقييم لحزب الله العراقي قال إن خطة نزع السلاح والدمج مؤامرة على الحشد الشعبي وفصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية ومحور المقاومة في المنطقة وإيران، وأن هذه المؤامرة تمهد لإلحاق العراق باتفاقيات إبراهام مع إسرائيل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
10: وفي السياق نفسه أعلن فصيلان عراقيان هذا الأسبوع تسليم إدارة أو ألويتهما ضمن هيئة الحشد الشعبي للدولة. إلى كوريا الجنوبية، أعلنت الرئاسة أن الرئيس لي جي ميونغ اختار وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة هان سيونغ سوك لتولي رئاسة الوزراء، وإذا صوت البرلمان لصالحها فستصبح أول امرأة تتولى المنصب منذ 20 عاما. وقال كانغ هون سيك إنه منتظر أن تقود هان عملية التحول في مجال الذكاء الاصطناعي في البلاد. وفي كوريا الشمالية، يستعد الزعيم كيم جونغ أون لاستقبال الرئيس الصيني شي شينغ بينغ في بيونغ يانغ غدا الاثنين، وهو وبحسب محللين في موقع قوة بفضل تحالفه مع روسيا وترسانته النووية. نفذت الصين عملية إنفاذ قانون في مياه شرق تايوان بعد محادثات يابانية فلبينية لترسيم الحدود البحرية، وهو ما أثار غضب بكين. كان هذا الخبر الأخير، ونلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة في نشرة جديدة، وإلى اللقاء.
14: شكرا حازم محمد.
0: رجعت تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو تومي أستراليا. إن شاء الله الأخبار تكون حملت لكم كل شيء حلو وبيطمنكم. وما تنسوا كمان اللي مقرر ينزل على لبنان ويتمتع بصيفه الرائع، ينزل وما يخاف من شيء أبدا، لأنه عن جد في أمان. وكتير يعني بتواصلي مع شركات الطيران هون، كتير في حجوزات. هيدا هو لبنان، هالبلد اللي ما بيعرف يموت، ما بيعرف إلا الحياة. صباح الخير لوطننا الحبيب لبنان. فورا لأسمع أنا وياكم كيف من موسيقار لبنان الراحل ملحم بركات بيدرو حجي من وراء ميكروفون راديو تومي أستراليا.

0: صحة.
1: لوين؟
0: خليكي هون ما تروح.
2: لا خلص بدي روح.

0: أما ناس معناها بلحظات من الفنانة ديانا حداد. سهرتي بتابع معكم عبر موجتنا 16 سهرتي أي أي أم عبر موقعنا 2ME.com.au صفحتنا على الفيسبوك 2ME أستراليا والأبليكيشن الموجودة على كل تليفوناتكم. بريك وبرجع لألكم. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
2: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.

تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM بهالسهرة المميزة مع أغاني من زمن لبنان الجميل. ومن زمن لبنان الجميل أيضا موسيقار كبير غادر ربيع عز عطاؤه. زياد الرحباني عبقري كبير ابن سفيرتنا إلى النجوم ابن عاصي الرحباني غادرنا عن جد بصدمة، كلنا انصدمنا بغيابه السريع، بس ترك لنا أثر، ترك لنا أغنيات رائعة. يا نور عيني نسمعها بهاللحظات من زياد الرحباني.

Music. برجعت اكمل معكم هالسهرة المميزة عبر موجتنا 1638 AM وعنا.com.au. بيدرو حجي من وراء الميكروفون. اغاني من زمن لبنان الجميل. وقت لما نحكي عن زمن لبنان الجميل ما فينا الا ما نذكر شحرورة صباح. فورا لنسمع زقفي زقفي يا شباب، ونرجع نسمع رجا بدر تفتهم بي.

0: متابعين معكم بهالسهرة المميزة مساء ليلة الأحد، أحد مبارك عليكم جميعا، صباح الخير لوطن الأرز والجمال لبنان اللي عم يستقبل مغتربين، عم يستقبل أبنائه، عم يستقبل كل إنسان جاي تيتمتع بصيف لبنان الرائع. بريك وبرجع لألكن من وراء الميكروفون بيدرو حجي.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Hello, David Rollins running up some of the latest news. The key Strait of Hormuz remains effectively blocked off as the US-Israeli war in Iran enters its 100th day today. Iran has been restricting traffic in it since the joint US-Israeli strikes that began on February 28. The United States later imposed a naval blockade on Iranian ports and ships. Traffic in the strait, which is usually one of the world's busiest waterways, has since slowed to a fraction of its pre-war levels, and not one ship transited the strait yesterday. A fragile ceasefire between the US and Iran has been in place since April amid deadlocked peace talks, but the truce is under severe strain now following a recent exchange of military strikes, the latest being the US saying it shot down two Iranian drones targeting commercial shipping in the strait. The Federal Greens argue Australia should accept it's not capable of building a naval force that can defend global trade routes and focus on defending Australia's shores instead. The party has been a vocal critic of the AUKUS pact, which will see Australia acquire a fleet of nuclear-powered submarines. The government has argued the submarines are vital to protect Australia's trade routes across the Indo-Pacific. Greens Senator David Shoebridge says that Australia could never be capable of meeting that task. And a man has died as police tried to disarm him in Clare in South Australia's mid-north this afternoon. Police say they were responding to reports that a 44-year-old man was damaging property with a pole shortly after midday when he threatened two officers with the pole. They used a taser on the man but say it was ineffective. Police then arrested the man but he became unresponsive and died. Major crime and professional standards detectives are investigating the circumstances surrounding the incident. That brings you up to date with ABC News.
4: صبحية غير شكل
5: مع تؤمن.
6: مين المستفيد من داعش؟ مين يلي عم بيمول داعش؟ مين يلي ما بده يعني لا لبنان ولا سوريا ولا العراق أن تعيش وتنعم بسلام واستقرار؟
7: هيدا عم تحكيني إقليميا، نحن عم نحكي على موضوع لبنان.
6: عم تربط لبنان بالعراق، ما حضرتك
7: لا عفوا باب ام ام المستفيد هو اللي عم يدعم
6: الارهاب. سميه اسمع لي سميه
7: من المملكه العربيه السعوديه اللي حضرتك قلتي والله دعمتنا مشكوره، حطت 3 مليار بفرنسا لهلا ما عم يعطوها خرطوش للعوض.
8: صوتكم الحر ورايكم الحر واذاعتكم المفضله الحره
9: استراليا.
10: لاف ات لاف ات.
11: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
12: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
13: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: سهرتي مكملة معكم مع الأغنية الرائعة اللي اخترت لكم ياهن مساء ليلة الأحد، أغاني من زمن لبنان الجميل. تحية لزميلي كلود خوري، يعني بقيلي شوي قليل من الوقت تتمتع أنا وياكم بهالسهرة الرائعة وهالأغنيات. كمان ما تنسوا كمان صباح كل يوم أربعة وجمعة بتلاقوني مع زميلي كلود ضمن فقرة أغاني منسية. بريك وبرجع لألكم.
14: اعتزال أسطورية السباحة الأسترالية برونتي كامبل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات. زيارة قائد الجيش رودولف هايكل إلى باكستان أثارت تساؤلات. افتتاح مطار ليعات بارقة أمل للبنانيين. كل هالعناوين متابعة بكرة ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو تويمي أستراليا.

0: limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. M-E music. No boundaries. No rules.
3: What the f-
0: 2ME. No limits.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: أما هلأ وصل مشواري معكم للأخبار. نعم ساعتين من الوقت مرت أنا وياكم مع أغاني من زمن لبنان الجميل. بيدرو حجي رفقكم من وراء الميكروفون. إن شاء الله تكون هالأغنية نالت إعجابكم. فنانين كبار ذهبوا هوانا، الغادرنا من هالدنيا الرحمة لروحه والباقي معنا، نتمنى العمر الطويل لإله تيعطينا أغنيات تيضل محافظ على الإرث الفني الكبير اللي تركوه لإلنا الكبار. لوطننا الحبيب لبنان منتمنى السلام والأمان، ولكل أبناء جاليتنا مندعيكم تزوروا لبنان وتتمتعوا بصيف لبنان الرائع، يعني من فقش الموج للتلج لجبال لبنان اللي بتعلى أكثر من 3000-4000 متر. فيكن تزوروا هالمناطق الأثرية الرائعة من بيروت للشمال لكل المناطق، يعني الوضع كتير في أمان، وكتير عالم عم ينزلوا على لبنان بتواصل مع مكاتب السفريات. هيدا هو لبنان اللي ما بيعرف إلا الحياة، هيدا هو لبنان اللي هو موطأ أدم الرب اللي مرق عليه ربنا يسوع المسيح من أكتر من 2000 سنة، اللي حاضن تراب شربل ورفقه والحردينة. هي البلد ما بيموت أبدا رغم كل هالأعداء الخارج والداخل اللي عم بيجربوا يدمروه وعم يجربوا يهجروا شعبه، بس لبنان باقي وأنتم إلى مزبلة التاريخ. بيدرو حجي رفقكم من وراء الميكروفون. باي باي.
1: Two ME listeners have this say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
6: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف
9: authorised by the Victorian Government, Melbourne.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. وقاحة الجمهورية الإسلامية في إيران فاقت كل التوقعات، فمسؤوليها لم يترددوا من الرد على المقابلة التاريخية للرئيس جوزيف عون، ولم يستوعبوا بعد كيف أن السلطة في لبنان خرجت من تحت وصايتها غير المباشرة المتمثلة بحزب الله. فإيران تركت الحزب يلقى مصيره الأسود لوحده، ولم تتدخل عسكريا إلا عندما ضربت وقصفت وعندما اغتيل مرشدها، وها أنها على عتبة أن تبيع حزب الله في مفاوضات إسلام أباد لأنها تريد التخلص من العقوبات واستعادة أموالها المحتجزة ولو كان الثمن المطلوب رأس الحزب. البداية إذن من تطورات الجنوب، حيث تعرضت بلدات أرنون وكفر تبنيت وصريفة ودير عامس لسلسلة غارات إسرائيلية وقصف مدفعي، كما استهدف الطيران الإسرائيلي عددا من الأبنية في بلدة جوية ما أدى إلى وقوع جرحى. في المقابل أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا دبابة ميركافا وتجمعا لجنود إسرائيليين في محيط بلدتي الطير وحديتا، إضافة إلى مقر قيادي في بلدة الناقورة. وكان أهالي مخدوشة قد تلقوا إنذارا من الجيش الإسرائيلي بوجوب إبعاد عناصر حزب الله تحت طائلة إنذار بالإخلاء وقصف البلدة.
1: أهل مخدوشة الكرام، إحنا بنعرف إنه في كتير نزوح موجودين ضد أيدكم، اللي فاتوا بالمدارس واللي فاتوا بالمحلات بالبلدية. ما إلا مشكلة بهيدا الشيء، العكس إلا مشكلة إنه الحزب عم بجر يفوت بيناتهم ويضل تحت حمايتكم. عليكم تحملوا المسؤولية، تتأكدوا باللي بده يفوت، اللي موجودين بالمدارس اعملوا الليستة. إذا إحنا لقينا إنه في حزب موجود بدعايتكم رح نطلب منكم إخلاء ورح نضرب. هذه الرسالة الرسمية من الجيش الدفاع الإسرائيلي، تصبحوا على خير.
0: على صعيد متصل، مستقبل اليونيفيل مشتق من ماضي الجنوب، واستمرار الاحتلال قد يعيد مشاهد الانتشار، ولبنان أمام ثلاثة خيارات، فأي منها سيسير به؟ الجواب مع حسان الرفاعي.
2: أوجه الشبه كبيرة وكثيرة بين الأمس واليوم. في الجنوب عاد الاحتلال يغطي مساحات واسعة، أهالي تركوا أراضيهم وقراهم ومفاوضات مستمرة. إنما السؤال، متى يخرج الإسرائيليون من الأراضي اللبنانية؟
3: حد الأدنى حسب المعطيات أنه يريد البقاء لمدة سنتين.
2: في ظل الحديث عن استمرار الاحتلال وتكرار التجربة، لابد من العودة إلى البدايات والتذكير بدور الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل. رحلة بدأت عام 1978 مع أول اجتياح إسرائيلي واستمرت حتى اليوم، ولعل أكثر الأدوار المتشابهة قد تحملها المرحلة المقبلة. فمن يعرف الجنوب في أعوام الاحتلال يذكر جيدا يوم كانت حواجز اليونيفيل سبيل العبور إلى القرى خارج الشريط الحدودي وداخله، حيث يتم تفتيش السيارات وركابها، ولكل حاجز قصة، منها التي يوزع عناصرها السكاكر على الأطفال، ومنها من يدقق في الأمتعة أكثر من غيره، وحاجز شهير يطلب عناصره السجائر من العابرين. واستمرار الاحتلال سنتين كما يحكى في الكواليس قد يفرض دورا جديدا لقوات اليونيفيل وأن بصياغ مختلفة.
3: هناك ثلاث خيارات أبلغ بها لبنان: تمديد لقوات اليونيفيل لسنة إضافية، الخيار الثاني قوة أوروبية مطعمة ببريطانيين، الخيار الثالث هي تطوير عمل هيئة المراقبة، الخيار الثاني هو الأرجح، تشتغل على الأرض وتواكب الجيش والميكانيزم في عملية التحقق من خلو المنطقة جنوب الليطاني من السلاح والمسلحين والدخول إلى المنشآت التي يتم اكتشافها.
2: إذن البحث جار عن صيغة تسمح لليونيفيل بلعب دور ميداني، ما يسمح للمجتمع الدولي بمواكبة كل ما يتعهد به لبنان بالتزامن مع عمل الجيش اللبناني على الأرض. وإن كان هناك رفض لقوة خاصة مطعمة بجنود أمريكيين، فإن الحل الوسط قد يعيد مشهد الحواجز للعبور إلى الجنوب والخروج منه في انتظار الانسحاب الإسرائيلي.
0: من الجنوب إلى أقصى الشمال، وإطلاق مشروع تطوير وتشغيل مطار رونيم عوض لإليعات. التفاصيل مع يارا الهندي.
4: على هذا هذا المدرج الذي يبلغ طوله 3 كيلومترات حطت أول طائرة في مطار شهيد رني معوض لإليعات للاحتفال بافتتاح مشروع تأهيل وإعادة تشغيل المطار بحضور من مختلف المناطق اللبنانية والذين شاركوا ترحيبا بالحدث التاريخي. الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام في عهدهما وعدا وفي 6 من حزيران وفيا.
5: نحن أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز ألا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. هذا ليس مطارا بديلا عن مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أتى حرفيا في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب وبإعادة الإعمار.
4: وزارة الأشغال كخلية النحل لم ولن تهدأ لإنجاز هذا المطار.
6: عنا هدفين ليمشي المطار مزبوط. أول هدف هو أكيد تطور النقل المشترك وبنفس الوقت الطريق الدولي والطريق اللي بتربط طرابلس بالمطار كمان بدها كتير شغل. كمان في عنا خطط عمل لهذا الموضوع.
7: الشغل ببلش يوم الاثنين الساعة 6:30 الصبح وعم نبلش بالتيرمينال يلي هو باسنجرز تيرمينال. الستركشر والديزاين كلياته خالص وبلش تفرق العمل تحضر حاله من بعد الايفنت اليوم تيبلشوا يشتغلوا.
4: وإذا كنتم تتساءلون عن معنى KYE فهو رمز إياتا المعتمد لمطار الإليعات تماما كما أن BEY هو رمز الإياتا المعتمد لمطار بيروت. 3 مراحل سيشهد عليها الجميع بدءا من 8 حزيران. المرحلة الأولى إنشاء وتشغيل مبنى المسافرين وإطلاق الرحلات الدولية المنتظمة. المرحلة الثانية تطوير البنية التحتية الخاصة بالشحن الجوي وإطلاق الكارغو فيليج. المرحلة الثالثة تطوير المدرجات وأنظمة الملاحة الجوية والأنظمة التقنية.
8: ما بيجوز أكيد نفتح مطار إلا ما يكون كل الإجراءات الأمنية مكتملة بالكامل. هيدي بوابة للبنان للخارج فحتكون أكيد الأمور الأمنية مضبوطة بالكامل.
9: المسافرين رح يكون عندهم خيار آخر مطار تاني وأكيد هذا حدث كتير مهم رح يفتح أفق جديدة.
4: نواب المنطقة والشمال وكل لبنان كانوا من أوائل الحاضرين. Two, two, amen, amen, amen, amen, amen, amen.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: ولو نحزن حنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر إيه؟ مدام القلب بيغني ما تسمعني

0: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري، وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت، وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية يلي لازم نذكرها هي إنه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت، وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم إعلان قداستها ب 16 أيار سنة 1920، وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 أيار. Patron of France, Saint Joan of Arc، لازم نصليلها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were, "Jesus, Jesus." She also requested, "Hold the cross high so I may see it through the flames." هي والنيران عم تلتهمها، صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc, هي the saint of the hour of today. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

0: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: منتصف النهار بتوقيت باريس.
7: حازم حماد.
6: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. باكستان تكثف مساعيها لإنجاح وساطتها في المفاوضات بين واشنطن وطهران من أجل إنهاء الحرب. البنتاغون الأمريكي يرفع مستوى التهديد في مكافحة التجسس الإسرائيلي. عملية خاصة للصيني قرب تايوان بعد محادثات بشأن الحدود البحرية بين اليابان والفلبين.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ونبدأ نشرتنا من تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فبتزامن مع قصف إيران مجددا أهدافا في الكويت والبحرين أمس، غدات تنفيذ الولايات المتحدة ضربات داخل الجمهورية الإسلامية، تكثف باكستان مساعيها لإنجاح وساطتها في المفاوضات بين واشنطن وطهران من أجل إنهاء فعلي للحرب، إذ حمل وزير الداخلية الباكستاني رسالة إلى المرشد الأعلى في طهران ويزور قائد الجيش اللبناني إسلام أباد. لمزيد من التفاصيل فايزة مصطفى.
8: نعم حازم، أحمل الرسالة مهمة إلى المرشد الإيراني خامنئي، وآمل أن تسير الأمور بشكل جيد. هذا ما قاله وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في مستهل لقاءاته في طهران. ووفق مصادر، فقد أوصل تعليمات رئيسه للوزراء شهباز شريف بشأن المفاوضات غير مباشرة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وسبل التوصل لمذكرة التفاهم. بحسب المصادر فإنه حصل تقدم بشأن إيجاد آلية لدفع الأموال الإيرانية المجمدة مع بقاء الخلاف حول حجم وموعد الإفراج عنها. ويشار إلى أن إسلاماباد لعبت منذ أشهر دور الوساطة، واستضافت في أبريل المنصرم محادثات مطولة بين البلدين لم تفضي إلى اتفاق ينهي الحرب الممتدة أيضا بين إسرائيل ولبنان. وقف الحرب هو محور لقاء قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع نظيره الباكستاني عاصم منير في إسلاماباد. أيضا
6: شكرا لك فايزة. وتتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم اتفاق بيروت وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة. وقد أسفرت ضربة في جنوب البلاد عن مقتل 3 جنود لبنانيين أمس، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره. وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن شخصا قتل وأصيب 5 آخرون اليوم في إطلاق رصاص يشتبه في أنه هجوم إرهابي على أحد تعبيرهم في وسط إسرائيل قرب الضفة الغربية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مشتبها به في إطلاق الرصاص جرى تحييده دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي الولايات المتحدة رفعت وزارة الدفاع الأمريكية مستوى التهديد في مجال مكافحة التجسس الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية أمس. وأعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع أن قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات التجسس البشري وجمع المعلومات التقنية وصلت إلى مستوى حرج، بحسب ما نقلت شبكة NBC نيوز عن مسؤولين أمريكيين. يأتي ذلك بعد الحديث عن مخاوف من أن إسرائيل حاولت التجسس على مسؤولين كبار في الولايات المتحدة للحصول على معلومات حول المداولات الداخلية وآليات اتخاذ القرار في إدارة ترامب بشأن النزاعات في الشرق الأوسط. تصاعدت حدة التوتر في المياه الواقعة شرق تايوان بعد تنفيذ الصين عملية بحرية قالت إنها تأتي ردا على محادثات يابانية فلبينية لترسيم الحدود البحرية لمنطقة اقتصادية وجرف قاري بينهما، في حين اعتبرت تايبي الخطوة انتهاكا للقانون الدولي وردت بإرسال سفن لمراقبة التحركات الصينية ومتابعتها. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
9: دخلت التحركات الصينية شرق تايوان مرحلة جديدة مع إعلان بكين تنفيذ عملية خاصة لإنفاذ قانون المرور البحري في المنطقة. العملية جاءت عقب إعلان اليابان والفلبين بدء محادثات رسمية لترسيم الحدود البحرية بينهما، ما أثار اعتراض الصين التي وصفت تلك الخطوة بغير القانونية وأكدت تمسكها بما تعتبره حقوقا حصرية في المياه المعنية. وقد حشدت السلطات الصينية قوات الشرطة البحرية لتنفيذ العملية معتبرة أنها إجراء ضروري ردا على التحرك الياباني الفلبيني، ولم تكشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العملية أو مدتها أو حجم القوات المشاركة فيها. في المقابل أعلن خفر سواحل تايوان عن إرسال سفن للرد بشكل مناسب على العملية الصينية. يأتي كل هذا وسط تصاعد التوترات البحرية في شرق آسيا في ظل نزاعات إقليمية متشابكة بين الصين واليابان والفلبين وتمسك تايوان بحقها في المشاركة في أي ترتيبات تتعلق بالمياه المحيطة بها.
6: وفي كوريا الشمالية يستقبل زعيم الكوري كيم جونغ أون الرئيس الصيني شي جينغ بينغ في نيونغيانغ غدا الاثنين، وهو يشعر بأنه في موقع قوة بفضل حليف قوي هو روسيا وترسانة نووية وقلة الرغبة الواضحة في التعامل مع واشنطن. إلى اللقاء.

اعتزال أسطورة السباحة الأسترالية برونتي كامبل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات. زيارة قائد الجيش رودولف هايكل إلى باكستان أثار تساؤلات. افتتاح مطار ليعات بارقة أمل للبنانيين. كل هالعناوين متابعة بكرة ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو تايمي أستراليا.

0: بندعي الرب انه يجعل كل اوقاتكم وكل ايامكم سعاده وهنا وايام حلوه. عبر اسير سويمي استراليا من جديد بحييكم.
1: ميوزك ميوزك ميوزك ميوزك موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Get the news first from 2ME.
0: 16:38 AM 2ME أستراليا. الإنسان بطبعه أمل بيكره التشهير وبيحب النصيحة، بس كمان في ناس بتحب الفضيحة أكتر من النصيحة، بتتسلى يعني، عرفتي؟ إنه هودي الصبحيات واللتلتة وطب الفنجين تبقى الناس بتحبهم. هلأ ما فيك تخصي هالخصلة بالستات يعني، بس هن اللي بيحبوا اللقلقة والصبحيات. لا، في شباب ورجال يعني، يا محلى النسوان. فالنصيحة ما فينا نطلبها من كل حدا حوالينا، أي حدا حتى لو كان أقرب حدا، أقرب الناس لقلنا. المفروض ننقي الأشخاص لحتى هن ينصحونا مش يفضحونا. بعدين وقتا منطلب نصيحتي من أقرب الناس لقلنا، مين ما كان يكون، يعني نلمح له بالمشكلة من دون ما نصرح له بكل المشكلة، يعني كل معطياته، لأنه اليوم هو قريب بكرة يكون بعيد بمشاعره وبمعزته كل هودي. يعني كمان يلي بده ينصح، المفروض أوقات بيكون التلميح بالنصيحة أفضل من التصريح، لأنه كأنك عم تجرحه وتقول له أنت ما بتفهم. هلأ حسب المتلقي، مش المهم أنا شو بقول، المهم هني شو رح يفهمه.
5: Direct from the 2ME Archives.

Australia. 2ME Australia.

0: 60 38 AM أستراليا. برفقتكم أميرة إبراهيم من وراء الميكرو. لا تمكر فيمكر بك. بعض الناس بيعيشوا بهالحياة بيتعاملوا مع الناس بمكر. بنحكي أكتر عنهم بعد هالاستراحة.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: ABC News Update to ME Australia.
6: ABC News.
7: Hello, David Rollins rounding up some of the latest news. The Prime Minister has defended the importance of the AUKUS nuclear submarine pact, arguing that Australia's geography requires a capable navy. Earlier this week, Labor MP Ed Husic called on the government to reconsider the pact, citing concerns over US shipbuilding capacity. Australia will buy three Virginia-class submarines in the next decade, but concerns have been raised in the US about the industry's ability to meet those needs. Anthony Albanese says AUKUS is going ahead as planned and that Australia needs a fleet of nuclear-powered submarines in order to defend itself. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says Russian forces have deliberately struck a nuclear fuel storage facility near Ukraine's Chernobyl power plant in what he called an extremely vile attack. In a post on social media, he says a drone struck one of the buildings of the centralised spent fuel storage facility, saying it's an extremely critical piece of infrastructure. In separate statements, Kyiv's general staff and the State Atomic Energy Agency say that radiation levels remain stable and no injuries have been reported. The Chernobyl plant suffered a catastrophic explosion in 1986 and was shut down. And the Israeli Ambulance Service says one Israeli has been killed and five injured in shootings near the occupied West Bank. It says a 35-year-old man died of gunshot wounds, while two of the five wounded have serious injuries. Israeli police say they killed an attacker and are carrying out searches for additional assailants. The shootings took place in three separate locations in central Israel, close to the occupied West Bank. This is ABC News.
8: بس على 2ME.

0: 16:38 AM to AME أستراليا. تعلمنا من الحياة أنه الأصحاب الحقيقيين بيبقوا معنا، ما بيدوبوا مثل قطعة تلج داخل كباية مي أو عصير. تعلمنا من الحياة أنه إذا مات ثعبان صغير حوالينا أو قدرنا نقضي على هالحي الصغيرة نفرح، بس ندل منتبهين لأنه وراء بيكون تعبان أكبر.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: منتصف النهار بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
10: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. باكستان تكثف مساعيها لإنجاح وساطتها في المفاوضات بين واشنطن وطهران من أجل إنهاء الحرب. البنتاغون الأمريكي يرفع مستوى التهديد في مكافحة التجسس الإسرائيلي. عملية خاصة للصيني قرب تايوان بعد محادثات بشأن الحدود البحرية بين اليابان والفلبين.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ونبدأ نشرتنا من تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فبتزامن مع قصف إيران مجددا أهدافا في الكويت والبحرين أمس، غدا تنفيذ الولايات المتحدة ضربات داخل الجمهورية الإسلامية، تكثف باكستان مساعيها لإنجاح وساطتها في المفاوضات بين واشنطن وطهران من أجل إنهاء فعلي للحرب، إذ حمل وزير الداخلية الباكستاني رسالة إلى المرشد الأعلى في طهران ويزور قائد الجيش اللبناني إسلام أباد. لمزيد من التفاصيل فايزة مصطفى.
1: نعم حازم، أحمل الرسالة مهمة إلى المرشد الإيراني خامنئي وآمل أن تسير الأمور بشكل جيد. هذا ما قاله وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في مستهل لقاءاته في طهران. ووفق مصادر فقد أوصل تعليمات رئيسه للوزراء شهباز شريف بشأن المفاوضات غير مباشرة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وسبل التوصل لمذكرة التفاهم. حسب المصادر فإنه حصل تقدم بشأن إيجاد آلية لدفع الأموال الإيرانية المجمدة مع بقاء الخلاف حول حجم وموعد الإفراج عنها. ويشار إلى أن إسلاماباد لعبت منذ أشهر دور الوساطة واستضافت في أبريل المنصرم محادثات مطولة بين البلدين لم تفضي إلى اتفاق ينهي الحرب الممتدة أيضا بين إسرائيل ولبنان. وقف الحرب هو محور لقاء قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع نظيره الباكستاني عاصم منير في إسلاماباد. أيضا
10: شكرا لك فايزة. وتتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم اتفاق بيروت وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة. وقد أسفرت ضربة في جنوب البلاد عن مقتل 3 جنود لبنانيين أمس، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره. وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن شخصا قتل وأصيب 5 آخرون اليوم في إطلاق رصاص يشتبه في أنه هجوم إرهابي على أحد تعبيرهم في وسط إسرائيل قرب الضفة الغربية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مشتبها به في إطلاق الرصاص جرى تحييده دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي الولايات المتحدة رفعت وزارة الدفاع الأمريكية مستوى التهديد في مجال مكافحة التجسس الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية أمس. وأعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع أن قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات التجسس البشري وجمع المعلومات التقنية وصلت إلى مستوى حرج، بحسب ما نقلت شبكة NBC نيوز عن مسؤولين أمريكيين. يأتي ذلك بعد الحديث عن مخاوف من أن إسرائيل حاولت التجسس على مسؤولين كبار في الولايات المتحدة للحصول على معلومات حول المداولات الداخلية وآليات اتخاذ القرار في إدارة ترامب بشأن النزاعات في الشرق الأوسط. تصاعدت حدة التوتر في المياه الواقعة شرق تايوان بعد تنفيذ الصين عملية بحرية قالت إنها تأتي ردا على محادثات يابانية فلبينية لترسيم الحدود البحرية لمنطقة اقتصادية وجرف قاري بينهما، في حين اعتبرت تايبي الخطوة انتهاكا للقانون الدولي وردت بإرسال سفن لمراقبة التحركات الصينية ومتابعتها. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
11: دخلت التحركات الصينية شرق تايوان مرحلة جديدة مع إعلان بكين تنفيذ عملية خاصة لإنفاذ قانون المرور البحري في المنطقة. العملية جاءت عقب إعلان اليابان والفلبين بدء محادثات رسمية لترسيم الحدود البحرية بينهما، ما أثار اعتراض الصين التي وصفت تلك الخطوة بغير القانونية وأكدت تمسكها بما تعتبره حقوقا حصرية في المياه المعنية. وقد حشدت السلطات الصينية قوات الشرطة البحرية لتنفيذ العملية معتبرة أنها إجراء ضروري ردا على التحرك الياباني الفلبيني، ولم تكشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العملية أو مدتها أو حجم القوات المشاركة فيها. في المقابل أعلن خفر سواحل تايوان عن إرسال سفن للرد بشكل مناسب على العملية الصينية. يأتي كل هذا وسط تصاعد التوترات البحرية في شرق آسيا في ظل نزاعات إقليمية متشابكة بين الصين واليابان والفلبين وتمسك تايوان بحقها في المشاركة في أي ترتيبات تتعلق بالمياه المحيطة بها.
10: وفي كوريا الشمالية يستقبل زعيم الكوري كيم جونغ أون الرئيس الصيني شي جينغ بينغ في نيونغ يانغ غدا الاثنين، وهو يشعر بأنه في موقع قوة بفضل حليف قوي هو روسيا وترسانة نووية وقلة الرغبة الواضحة في التعامل مع واشنطن. إلى اللقاء.

0: 1638 أيام تامي أستراليا. أنا ميرا إبراهيم. البكي هو مش صفة الضعفاء دايما، لا، هي صفة البشر، بيبكوا لأنه بشر فيه أحساس بده يبكي، هي صفة البشر الأكثر حساسية من غيرهم بهالدنيا. كمان وقتها منقول الحب، دايما مندعي لنحب، لأنه تخيل حالك عايش بمجتمع أو تحت سقف واحد مع إنسان ما بيعرف يحب، مع إنسان يعني ما عنده أحساس، ما فيه مشاعر. تخيل هاللي عايش معه أو عايش معه بالوظيفة، بالبيت، بالمجتمع، أنه إنسان ما بيعرف يحس، ما قادر يحس فيك، كيف بدها تكون حياتك معه؟ هيك بتكون حياتنا أكيد بشعة، مع إنسان ما بيعرف يحب، يعني خالي من الإحساس.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المياه.
2: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل، إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: صباح النور محبوبي، صباحك.
6: اعتزال أسطورية السباحة الأسترالية برونتي كامبل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات. زيارة قائد الجيش رودولف هايكل إلى باكستان أثار تساؤلات. افتتاح مطار ليعات بارقة أمل للبنانيين. كل هالعناوين متابعها بكرة ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو 2ME أستراليا.
7: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. This is Saya, Mar Matta. هو شفيع المدمنين, Patron Saint of Alcoholics. لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات, منخصص لهم اليوم هيدي الساعة, منخصصها للقديس متاياس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين, وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير, مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Saya, saint of the hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: للتواصل أكيد 0296-5330 أو فيكن تبعتوا إيميل على arabic@ame.com.au. مواصلين الفترة برفقتكم مكملين, خليكن معنا.
1: صار وقت الأغاني الجديدة. New music. Australia.

0: 2ME Music and More. 2ME للموسيقى وأكتر. You ask for it and we listen. أنتوا طلبتوا ونحن لبينا. 2ME Australia.
1: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: ABC News Update. 2ME Australia.
5: ABC News.
6: Andrew Kaloupis with the latest. Almost 950 Australians have been recognised in this year's King's Birthday Honours. Gender equality advocate Natasha Stott-Despoyer, renowned mathematician Terence Tao, Indigenous leader Pat Turner, comedian Rove McManus and the late ABC broadcaster James Valentine are among those honoured for their exceptional contribution to Australia. The youngest recipient is 34 and the oldest is 106. Less than a third of Order of Australia recipients in the general division are women. The Prime Minister has defended the importance of the AUKUS nuclear submarine agreement, arguing Australia's geography requires a capable navy. Earlier this week, Labor MP Ed Husic called on the government to reconsider the pact, citing concerns over US shipbuilding capacity. Australia will buy three Virginia-class submarines in the 2030s, but concerns have been raised in the US about the industry's ability to meet those demands. The man killed by a shark off West Australia's southern coast on Saturday has been identified as 35-year-old Daniel Turpin. The Albany local was spearfishing with family when he was mauled by what is believed to have been a large white shark. In a statement, Mr. Turpin's family has described him as an adored husband, son, brother, and uncle who had a lifelong and deep respect for the ocean. Two people have been killed and five others have been injured in a shooting incident in a central Israeli town near the occupied West Bank city of Qalqilya. The attacker was shot dead by Israeli forces who closed off a nearby West Bank crossing. ABC News.

0: 16:38 AM to AME أستراليا. اجعل خطواتك في الحياة كمن يمشي على الرمل، لا يسمع صوته ولكن أثره واضح. واضح الفكرة ما هيك؟
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: منتصف النهار بتوقيت باريس.
10: حازم حماد.
11: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. باكستان تكثف مساعيها لإنجاح وساطتها في المفاوضات بين واشنطن وطهران من أجل إنهاء الحرب. البنتاغون الأمريكي يرفع مستوى التهديد في مكافحة التجسس الإسرائيلي. عملية خاصة للصيني قرب تايوان بعد محادثات بشأن الحدود البحرية بين اليابان والفلبين.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ونبدأ نشرتنا من تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فبالتزامن مع قصف إيران مجددا أهدافا في الكويت والبحرين أمس، غدات تنفيذ الولايات المتحدة ضربات داخل الجمهورية الإسلامية، تكثف باكستان مساعيها لإنجاح وساطتها في المفاوضات بين واشنطن وطهران من أجل إنهاء فعلي للحرب، إذ حمل وزير الداخلية الباكستاني رسالة إلى المرشد الأعلى في طهران. طهران ويزور قائد الجيش اللبناني إسلام أباد. لمزيد من التفاصيل فايزة مصطفى.
12: نعم حازم، أحمل الرسالة مهمة إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وآمل أن تسير الأمور بشكل جيد. هذا ما قاله وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في مستهل لقاءته في طهران. ووفق مصادر فقد أوصل تعليمات رئيسه للوزراء شهباز شريف بشأن المفاوضات غير مباشرة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وسبل التوصل لمذكرة التفاهم. بحسب المصادر فإنه حصل تقدم بشأن إيجاد آلية لدفع الأموال الإيرانية المجمدة مع بقاء الخلاف حول حجم وموعد الإفراج عنها. ويشار إلى أن إسلام أباد لعبت منذ أشهر دور الوساطة واستضافت في أبريل المنصرم محادثات مطولة بين البلدين لم تفضي إلى اتفاق ينهي الحرب الممتدة أيضا بين إسرائيل ولبنان. وقف الحرب هو محور لقاء قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع نظيره الباكستاني عاصم منير في إسلام أباد. أيضا
11: شكرا لك فايزة. وتتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم اتفاق بيروت وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة. وقد أسفرت ضربة في جنوب البلاد عن مقتل 3 جنود لبنانيين أمس فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره. وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن شخصا قتل وأصيب 5 آخرون اليوم في أطلاق رصاص يشتبه في أنه هجوم إرهابي على أحد تعبيرهم في وسط إسرائيل قرب الضفة الغربية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مشتبها به في إطلاق الرصاص جرى تحييده دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي الولايات المتحدة رفعت وزارة الدفاع الأمريكية مستوى التهديد في مجال مكافحة التجسس الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية أمس. وأعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع أن قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات التجسس البشري وجمع المعلومات التقنية وصلت إلى مستوى حرج بحسب ما نقلت شبكة NBC نيوز عن مسؤولين أمريكيين. يأتي ذلك بعد الحديث عن مخاوف من أن إسرائيل حاولت التجسس على مسؤولين كبار في الولايات المتحدة للحصول على معلومات حول المداولات الداخلية وآليات اتخاذ القرار في إدارة ترامب بشأن نزاعات في الشرق الأوسط. تصاعدت حدة التوتر في المياه الواقعة شرق تايوان بعد تنفيذ الصين عملية بحرية قالت إنها تأتي ردا على محادثات يابانية فلبينية لترسيم الحدود البحرية لمنطقة اقتصادية وجرف قاري بينهما، في حين اعتبرت تايبي الخطوة انتهاكا للقانون الدولي وردت بإرسال سفن لمراقبة التحركات الصينية ومتابعتها. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
13: دخلت التحركات الصينية شرق تايوان مرحلة جديدة مع إعلان بكين تنفيذ عملية خاصة لإنفاذ قانون المرور البحري في المنطقة. العملية جاءت عقب إعلان اليابان والفلبين بدء محادثات رسمية لترسيم الحدود البحرية بينهما، ما أثار اعتراض الصين التي وصفت تلك الخطوة بغير القانونية وأكدت تمسكها بما تعتبره حقوقا حصرية في المياه المعنية. وقد حشدت السلطات الصينية قوات الشرطة البحرية لتنفيذ العملية معتبرة أنها إجراء ضروري ردا على التحرك الياباني الفلبيني، ولم تكشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العملية أو مدتها أو حجم القوات المشاركة فيها. في المقابل أعلن خفر سواحل تايوان عن إرسال سفن للرد بالشكل المناسب على العملية الصينية. يأتي كل هذا وسط تصاعد التوترات البحرية في شرق آسيا في ظل نزاعات إقليمية متشابكة بين الصين واليابان والفلبين وتمسك تايوان بحقها في المشاركة في أي ترتيبات تتعلق بالمياه المحيطة بها.
11: وفي كوريا الشمالية يستقبل زعيم الكوري كيم جونغ أون الرئيس الصيني شي جين بينغ في نيونغيانغ غدا الاثنين، وهو يشعر بأنه في موقع قوة بفضل حليف قوي هو روسيا وترسانة نووية وقلة الرغبة الواضحة في التعامل مع واشنطن. إلى اللقاء.
0: نرجع لعندكم لمتابعة فترتنا عبر 1638 AM to AME أستراليا. غاندي بيقول: من ظن أنه تعلم فقد بدأ جهله، والدنيا كالماء المالح كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. معه حق غندي، ما هيك؟

عبر جي ام اي 1638 AM متابعين الفترة ما تروحوا محل. بعد في عنا الكتير لنعملوا، الكتير لنقولوا، والكتير من المنوعات الغنائية. الله معكم.

Australia. 2ME Australia.

16:38 AM أستراليا. يسعد أوقات الجميع. فترتنا برفقتكم لليوم مستمرة عبر أثير AME 24 على 24. نتابع الفترة بعد هذه الاستراحة.

0: الحياة ما بتتوقف بسبب بعض الخيبات، خيبات الأمل، فالوقت كمان ما بيتوقف عند ما بتتعطل الساعة، مظبوط؟ لأنه ما عنده وقت لا ينطر حدا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث. ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Andrew Kaloupis with the latest. Almost 950 Australians have been recognised in this year's King's Birthday Honours. Gender equality advocate Natasha Stott-Despoja, renowned mathematician Terence Tao, Indigenous leader Pat Turner, comedian Rove McManus and the late ABC broadcaster James Valentine are among those honoured for their exceptional contribution to Australia. The youngest recipient is 34 and the oldest is 106. Less than a third of Order of Australia recipients in the general division are women. The Prime Minister has defended the importance of the AUKUS nuclear submarine agreement, arguing Australia's geography requires a capable navy. Earlier this week, Labor MP Ed Husic called on the government to reconsider the pact, citing concerns over US shipbuilding capacity. Australia will buy three Virginia-class submarines in the 2030s, but concerns have been raised in the US about the industry's ability to meet those demands. The man killed by a shark off West Australia's southern coast on Saturday has been identified as 35-year-old Daniel Turpin. The Albany local was spearfishing with family when he was mauled by what is believed to have been a large white shark. In a statement, Mr. Turpin's family has described him as an adored husband, son, brother and uncle who had a lifelong and deep respect for the ocean. Two people have been killed and five others have been injured in a shooting incident in a central Israeli town near the occupied West Bank city of Qalqilya. The attacker was shot dead by Israeli forces who closed off a nearby West Bank crossing. ABC News.
4: من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME. The original 2ME.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

0: بعد هذا الفاصل نعود لنواصل هذه الفترة برفقتكم. الله معكم.
1: The greatest music of our time starts now.

0: 16:38 AM تامي أستراليا. تعلمنا من الحياة أنه نقري كل يلي بيكتبوه غيرنا لنستفيد منه. وبيقول المثل الشاطر يلي بيستفيد وبيتعلم من أخطاء الغير. تعلمنا من الحياة أنه فيها ناس أفضل منا ولكن ما عندهم ظروفنا وما عندهم حظنا. يمكن أفضل ماديا، يمكن أفضل أكاديميا، ولكن نحن بمطرح منكون الأفضل. ليش؟ لأنه بالنهاية قادرين نسيطر على وضعنا أكثر من غيرنا.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM ونستهلها بالعناوين. عملية برية في النبطية وروبوتات لكشف الحزب، فماذا لو سقطت المدينة؟ هجوم عنيف من صحيفة إيرانية على الرئيس عون. جعجع مطار لإليعات مؤشر لاستعادة الدولة دورها الطبيعي. إيران تستعد لمرحلة ما بعد الحرب، وانهيار يهدد بانفجار اجتماعي واسع. فيما النشاط السياسي معدوم في عطلة نهاية الأسبوع، برز تطور أمني لافت وتصريح إسرائيلي خطير في التوقيت والمضمون. فقد نشر موقع ولا الإسرائيلي تقريرا نقلا عن ضباط في الجيش الإسرائيلي مفاده أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل عملية برية على مشارف مدينة النبطية، مشيرا إلى أن سقوط النبطية أكبر حصن في جنوب لبنان سيتحول إلى زلزال حتى مع حصول بيروت على حصانة أمريكية من الهجمات الإسرائيلية في الخلفية. إذن ومع هذه التسريبات الإسرائيلية يبدو أن أياما عصيبة تنتظر لبنان، من مارون الراس إلى بنت جبيل فالنبطية. يبدو أن المخطط الإسرائيلي واحد، ومع الأسف فإن ما يسمي نفسه مقاومة يستمر بإطلاق الصواريخ ويعطي الإسرائيلي ذريعة جديدة على طبق من ذهب. في الأثناء فإن تصريح الرئيس عون الأخير لا يزال يتفاعل، وجديده اليوم هجوم عنيف من صحيفة إيرانية عليه. إذن وقبل تفصيل التطورات الميدانية نتوقف عند الهجوم العنيف الذي شنته صحيفة إيرانية على رئيس الجمهورية جوزيف عون، كاتبة جوزيف عون مدير مكتب نتنياهو في بيروت. إلى آخر التطورات الأمنية جنوبا والتصعيد الإسرائيلي اللافت لا سيما فيما يتعلق بمدينة النبطية. ومن الجنوب ينضم إلينا مباشرة الزميل صبحي إبليوي. صبحي، دعنا في آخر التفاصيل. فقدنا على ما يبدو فقدنا الاتصال مع زميل صبح إبليوي، سنعود إليه فور جهوزه. وللقراءة الميدانية حول أهمية مدينة النبطية بالنسبة لإسرائيل ينضم إلينا الصحافي في الشؤون الإقليمية إبراهيم ريحان. أستاذ إبراهيم أهلا بك. أولا، الجيش الإسرائيلي يعتبر أن عملية إسقاط النبطية زلزال سيطيح بحزب الله، برأيك لماذا تصور النبطية في العقيدة العسكرية الإسرائيلية على لربما أنها نقطة مفصلية؟ هل بسبب موقعها الجغرافي أم أنها تمثل بالنسبة إلى حزب الله رمزية سياسية وشعبية ولوجستية تجعل استهدافها محاولة لضرب البيئة الحاضنة للحزب؟
1: أولا تحية لكم المشاهدين. من الواضح اليوم أن النبطية إلى أهميتين، الأولى أهمية ميدانية جغرافية وعسكرية تتعلق أن منطقة النبطية فيها بعض من التلال الحاكمة مثل تلة علي الطاهر يلي تشرف على مجرى نهر الليطاني وتحكم السيطرة بعد سيطرة على مرتفعات الشئيب على وادي السوقي وغيرها من المناطق. وكذلك النبطية تعتبر عقدة وصل جغرافية بين الأقضية، يعني من قضاء الزهراني وبعض الأقضية الأخرى وصولا إلى قضاء مرجعيون وحطبية وحتى البقاع الغربي. وبالتالي اليوم هذه الأهمية الميدانية والجغرافية للنبطية، بس فيها كمان ننفي الأهمية المعنوية والسياسية بالنسبة للنبطية. النبطية اليوم تمثل هي عمق المدينة الأعمق والأكثر تاريخية بالتاريخ الجنوبي وتحديدا بتاريخ جبل عامل. كذلك تعتبر مركز محافظة. النبطية هي مستشفى وجامعات ومدرسة القضاء كليات ومحافظة النبطية، ولها هذه الأهمية السياسية عدا عن كونها معقل للحزب. وأيضا من الناحية الميدانية الحزب يتعاطى بهذه الحرب على عكس حرب 2024، يعتبر أن خط الدفاع الأول يبدأ بعد الشيف والزوطرين. يعني اليوم عمليا فينا نحكي أنه بدأت المعركة البرية الفعلية، لأن اليوم الحزب بهذه المعركة يعتمد على وحدة بدر وليس على وحدة الرضوان كما يحاول بعض التصريف. وحدة بدر تتمركز في شمال الليطاني، وبالتالي اليوم الوصول إلى تفكيك هذه الوحدة بسبب يعني بحسب ما يرى الإسرائيليون يحتم الوصول والدخول إلى النبطية وتلة علي الطاهر والسيطرة على بعض المنشآت التي يقول الإسرائيليون أنه ما فيه منشآت استراتيجية وضخمة ولا تفكك إلا بالدخول إليها وليس بالقصد.
0: نعم، الصحافي في الشؤون الإقليمية إبراهيم ريحان، شكرا لك لهذه المداخلة. في المواقف، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حسن أن السلطة لم تحقق الانسحاب ولا إعادة الأعمار ولا تحرير الأسرى، واصفا السلام مع إسرائيل بالخطوة المتسرعة والخطيرة. ننتقل مشاهدينا مجددا الى الزميل صبحي بليوي المتواجد معنا، المتواجد في الجنوب. صبحي، دعنا في اخر التفاصيل الميدانيه.
2: نعم ريتا بيا، يعني بداية لابد من الإشارة إلى أن الأمور الميدانية تتسارع في جنوب لبنان، خاصة عندما نتحدث عن منطقة محيط مدينة النبطية. أمس كان أعلن الجيش الإسرائيلي ولو بشكل غير رسمي إطلاق عملية برية جديدة تستهدف الوصول إلى مرتفعات علي الطاهر، وبالتالي كنا شرحنا أمس عبر الانتيفي أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى مشارف ميفدون وكفر تبنيت، المنطقة التي تعرضت إلى أكثر من 80 غارة في الساعات الأخيرة، إضافة إلى أن هذه المنطقة تحديدا تشهد استخدام الجيش الإسرائيلي لبعض الروبوتات، أي أنها تستخدم آلات لا ترأى وليس بداخلها أي نوع من أنواع الجنود، وبالتالي هناك محاولات للتوغل مصطحبة بمدفعية كثيفة وغارات كثيفة، بحيث أن 80% من غارات الجيش الإسرائيلي على منطقة الجنوب حصلت على مناطق النبطية وأيضا مرتفعات النبطية. وأيضا لابد من الإشارة أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي عبر موقع والا العسكري قال أنه بعملية دقيقة عثر على نفق بأسفل منطقة الشئيف، وبالتالي هذه المنطقة كما قال الجيش الإسرائيلي أن هذا النفق تابع لحزب الله.
0: نعم، شكرا صبحي. وكان أهالي مغدوشة قد تلقوا إنذارا من الجيش الإسرائيلي بوجوب إبعاد عناصر حزب الله تحت طائلة إنذار بالإخلاء وقصف البلدة. سنستمع إلى ما قاله.
3: أهل مغدوشة الكرام، إحنا منعرف إنه في كتير نزوح موجودين بدايتكم اللي فاتوا بالمدارس واللي فاتوا بالمحلات بالبلدية، ما إلا مشكلة بهيدا الشيء، العكس إلا مشكلة إنه الحزب عم بجرب يفوت بيناتهم ويضل تحت حمايتكم. عليكم تحملوا المسؤولية، تتأكدوا باللي بده يفوت، اللي موجودين بمدارس اعملوا الليستة. إذا إحنا لقينا إنه في حزب موجود بدعايتكم رح نطلب منكم إخلاء ورح نضرب. هيدي الرسالة الرسمية من الجيش الدفاع الإسرائيلي، تصبحوا على خير.
0: بعد الإعلان عام دراسي استثنائي.

0: مشاهدينا، يعود وينضم إلينا الزميل صبحي إبليوي لمتابعة المستجدات الأمنية في الجنوب. صبحي.
1: نعم ريتابيا، كنا نتحدث عن المستجدات الأمنية المتسارعة وتحديدا البرية في جنوب لبنان. منذ بعض الوقت أعلن حزب الله في بيان أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية كانت تحاول التقدم في منطقة الطيرة باتجاه بلدة حداثة وهي في القطاع الأوسط في جنوب لبنان. وهذا التقدم هو ليس الوحيد في جنوب لبنان، بحيث أن الجيش الإسرائيلي تقدم ولو بشكل طبعا بطيء جدا على محور القطاع الشرقي، وتحديدا عند بلدة كفر تبنيت أرنون الشقيف. هذه المنطقة يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي أيضا بحسب معلومات الMDV مروحيات الأباتشي في هذه المعركة، أي أنه يستخدم المدفعية 240 و155 إضافة إلى الطائرات الحربية لمحاولة الوصول إلى تلة علي الطاهر، وهي أحد أهداف الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة تحديدا. المواقع الإسرائيلية العسكرية المتخصصة بنقل الأخبار العسكرية نقلت أن أي حدث من الممكن أن يحصل بمحيط منطقة النبطية سيشكل زلزالا بالنسبة لحزب الله، علما أن الجيش الإسرائيلي اعترف أن هناك 18 قتيلا في صفوفه منذ اندلاع عملية برية، وفي حين أعلن في ذاك الوقت وقف إطلاق النار. وهذا يدل أيضا على حجم كمية النار وكمية الاشتباكات التي تحصل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. أيضا بضمن التطورات السياسية المتسارعة جدا في الداخل الإسرائيلي هو ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي، والذي قال بكلمة واحدة على موقع أكس الضاحية، في إشارة هنا إلى أن إسرائيل كانت وضعت معادلة واضحة وهي الضاحية الجنوبية لبيروت بمقابل مستوطنات الشمال. ولكن هنا لابد من الإشارة إلى أن على الرغم من أن حزب الله يعلن عبر بعض البيانات استهداف بعض المستوطنات مثل مسكاف عام وزرعيت وغيرها من المناطق المتاخمة جدا للحدود اللبنانية، إلا أن كل صواريخ حزب الله ومسيراته لا تصل إلى تلك المناطق، لأن القبة الحديدية التابعة للجيش الإسرائيلي أصبحت في داخل الأراضي اللبنانية المحتلة حديثا.
0: نعم الزميل صبحي إبليوي، شكرا لك لكل هذه المعطيات. تربويا، فبين النزوح والبقاء وبين الصفوف الحضورية والتعليم عن بعد، خاض عشرات ألاف الطلاب في لبنان عاما دراسيا استثنائيا فرضته الحرب، أرقام تكشف حجم التحديات التي واجهها التلامذة. فيما يبقى السؤال، كيف ستؤمن العدالة وتكافؤ الفرص في الامتحانات؟ تقرير ماريو دويري.
2: العد العكسي بلش للامتحانات الرسمية والضياع ما زال مستمر،
3: وديانا بعدها محاصرة محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، وبعدها بشكل يومي عم تنقصف وعم تتدمر.
4: في منا عاشوا لحظات ما بتنسى طول العمر، لما نجوا من الصدفة من غارة أو انفجار أو من صاروخ أو من مسيرة.
5: إحنا مش قادرين نوصل ولا حتى على أي مركز تربوي تنجري فيه الامتحانات الرسمية.
2: هالصرخة اختار طلاب من عين قبل دبل ورميش يواجهوها عبر شاشة الMTV. صرخة بتختصر وجع تلاميذ من مناطق لبنانية عدة أثروا بالحرب. بحسب أرقام وزارة التربية للMTV، لم تتوقف الدراسة بالقطاع الرسمي خلال الحرب، فمن أصل 1212 مدرسة رسمية واصل 62% منها التعليم الحضوري، فيما اعتمد 38% التعليم عن بعد من دون تسكير أي مدرسة رسمياً. أما على مستوى طلاب هالقطاع نزح ما يقارب 28% من إجمال الطلاب، أي أكثر من طالب بين كل أربعة. وتوزع الطلاب يلي تأثروا بالحرب على الشكل التالي، 19% أقاموا بمراكز إيواء، وهون بيبقى السؤال عن نوعية التعليم يلي تلقوه، و60% انتقلوا إلى منازل خاصة. بالمقابل 14% من الطلاب بقيوا ببيوتنا رغم الحرب بمناطق كانت من الأكثر عرضة للتصعيد، ولا سيما بعلبك الهرمل وصور والنبطية والضاحية الجنوبية ومرج عيون وبنت جبيل والبقاع الغربة.
5: نحن كطلاب ترمينال عم نواجه كتير مشاكل وصعوبات بالتعلم والفهم بسبب ضعف الانترنت وأصوات القصف والصواريخ اللي عم تمرق من فوق بيوتنا.
4: في طلاب كانوا عم يدرسوا ويسمعوا أصوات القصف فوق روسهم، وفي طلاب كانت أولويتهم يحافظوا على سلامتهم وسلامة أهلهم.
3: نحن ما عم نخاف من الامتحانات الرسمية، نحن عم نخاف كيف بدنا نوصل، كيف بدنا نتنقل، يمكن نحن عم نتنقل إنه نموت ننقصف.
2: على مستوى القطاع الخاص وخلال الحرب واصلت 77% من المدارس التعليم الحضوري، ونزح حوالي 192 ألف طالب، أي ما يقارب 27% من إجمال الطلاب، وهون أيضا عم نحكي عن أكثر من طالب من بين أربعة.
6: حضرة الوزيرة، نحن بنطلب منك الاعفاء من الامتحانات الرسميه نظرا للظروف الرهنه اللي احنا عم نقطع فيها، وبنتمنى انك تتفهمينا.
2: وزاره التربيه اكدت للام تي في انه ما رح يتعرض اي طالب للخطر من اجل اجراء الامتحانات، وشددت على انه كل الاجراءات اللازمه رح تتاخذ لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب مهما كانت ظروفهم او المناطق يلي جايين منها. تفاصيل اكثر عن كل هالاجراءات بالنشره المسائيه.
0: في السياق ينضم الينا عبر الهاتف عضو لجنه التربيه والتعليم
7: وجه الكومار.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص بجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية. من الرب نطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرأ النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you.
0: This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني Free تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج Free تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن Free تيف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
4: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت طريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ant Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: الرابعة بتوقيت باريس.
8: حازم حماد.
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتسلم رسالة خاصة من باكستان إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. رغم البطء في التطبيق، الحسكة السورية تبدأ دمج المؤسسات الأمنية لقصد بوزارة الداخلية.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. في ظل تصاعد التوترات وتبادل النيران بين الولايات المتحدة وإيران وإطلاق الأخيرة صواريخ ومسيرات على دول خليجية في الأيام الماضية، سلم وزير داخلية باكستان محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين في هذه الحرب المسؤولين في طهران رسالة من إسلام أباد إلى القيادة الإيرانية، وسلم النقوي اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران رسالة خاصة من باكستان إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. لمزيد من التفاصيل مراسلنا من طهران علي الباشا.
9: من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي، رسالة سلمها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. رسالة ما تزال مجهولة الفحوى والمضمون، لكنها بحسب كثيرين تحمل مطالب خارجة عن صلاحية الوفد الإيراني المفاوض، لذلك تتجه الأنظار سريعا إلى الملف النووي الإيراني الذي يبدو العقدة الأساسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، وخاصة فيما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي تحدثت وكالات أنباء إيرانية رسمية أن المرشد الأعلى رفض نقله إلى الخارج أو تدميره، وطالب بالبحث عن آليات أخرى لطمأنة المجتمع الدولي، ومنها خفض التركيز تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن الملف النووي ليس موضع الخلاف الوحيد، بل أن ملف مضيق هرمز أيضا يخفي الكثير من أوجه الخلاف بين طهران وواشنطن، وهو ما تجلى بعدة اشتباكات بين القوات الأمريكية والإيرانية في محيط مضيق هرمز، اشتباكات تصاعدت وتيرتها في الأيام الأخيرة وباتت تهدد بشكل ملموس المسار الدبلوماسي الذي تحاول باكستان إنعاشه قبل فوات الأوان، وذلك من خلال زيارة وزير الداخلية الباكستاني الثالثة إلى طهران ورسالة قائد الجيش الباكستاني الفريدة التي ما تزال حروفها قيد الكتمان. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
7: أعلن الجيش الأمريكي اليوم إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما لا يلوح في الأفق أي حل واضح مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها 100. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام، وأضاف في مقابلة مع شبكة NBC نيوز أنه سينظر في هذه الخطوات بعد إبرام الاتفاق، قائلا يأتي ذلك لاحقا. نعم، إذا أحسنوا التصرف وإذا قاموا بعمل جيد سنبدأ المفاوضات. وأكد ترامب أنه لا يطالب بأن يكون لبنان طرفا في أي اتفاق قصير الأجل مع طهران. وفي إسرائيل قتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار في مواقع عدة وسط البلاد اليوم، وفق ما أفادت فرق الإسعاف والجيش والشرطة التي قالت إنها قتلت منفذا وهو عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية، واعتقلت آخر يشتبه بضلوعه في الهجوم. وفي غزة قتل 6 فلسطينيين بينهم 5 في غارة جوية إسرائيلية استهدفت ظهر اليوم مركزا للشرطة تديره حركة حماس في خان يونس جنوب القطاع، بحسب الدفاع المدني ومصادر طبية. بدأت في محافظة الحسكة السورية شرقي البلاد عملية دمج عناصر قوات الأساش الكردية ضمن هيكلة وزارة الداخلية بشكل رسمي وفعلي في إطار تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة الانتقالية وقوات قصد. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من شرقي سوريا عطية العطية.
10: قال مصدر حكومي لمونتي كارلو الدولية بأن خطوات عملية جديدة بدأت في محافظة الحسكة ضمن مسار دمج المؤسسات التابعة لقصد في هياكل الدولة السورية، من خلال المباشرة بدمج عناصر الأسايش الذراع الأمني لها ضمن هيكلية وزارة الداخلية في إطار تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني بين الطرفين. وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى من عملية الدمج الأمني تتضمن إجراء مقابلات من قبل لجنة حكومية مختصة لاختيار نحو 100 ضابط من صفوف الأسايش لإدماجهم ضمن قوى الأمن الداخلي الحكومي، مع البدء قريبا بمقابلات لدمج أكثر من 9000 عنصر من الأسايش ضمن مديرية الأمن الداخلي في المحافظة، إلى أن نحو 500 عنصر من الأسايش المنحدرين من منطقة عفرين والذين عادوا مؤخرا لمناطقهم الأصلية بريف حلب سيتم دمجهم لاحقا ضمن قوات الأمن العام هناك بحسب المصدر. وتعد عملية دمج الأجهزة الأمنية إحدى أبرز الملفات المطروحة ضمن التفاهمات بين دمشق وقصد، إلى جانب ملفات الإدارة المدنية والخدمات والمعابر والمؤسسات الاقتصادية. بالتوازي مع ذلك، قال نائب محافظ الحسك أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة خطوات كبرى لتفعيل المؤسسات والمديريات الحكومية المغلقة منذ سقوط نظام الأسد. عطية العطية، شرقي سوريا، مونتي كارلو الدولية.
7: نأتي بكم إلى نهاية النشرة وإلى اللقاء.
11: ودائما عبر توامي أستراليا بوجه لكم أحلى التحيات. عزة النفس هي صفة ترتبط بالمبادئ بالدرجة الأولى، لهيدا الشخص بالذات بيكون عنده صاحب مبدأ يمكن انه يتخلى عن كل شيء ويبتعد عن اي حدا مقابل انه ما حدا يقلل له من قيمته. هيدا الصفة بيتحلى فيها الأقوياء نفسيا واللي بيشوفوا انه كيانهم الشخصي اهم واولى من كل الاشياء مهما كانت. اللي عندهم عزة نفس أكيد بعيدين كل البعد عن الناس الوصوليين، يعني عكسهم بالتمام والكمال. الإنسان الوصولي ممكن يتحمل ذل، ممكن يتحمل كل شيء كرمال يوصل لشيء معين. للأسف الشديد شو كتار هني بمجتمعاتنا. مساء الخير.

0: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
3: كل الموسيقى جديدة كلها معنا 2ME
4: أستراليا. ودائما عبر إذاعتكم المفضلة مكملين سوا مشوارنا، يعني دائما مستمعينا نحن دائما نقلق من المستقبل ودائما منفكر بالماضي، بس أنتوا لازم تتذكروا دائما أنه اليوم هو الأهم، واليوم هو الغد اللي أنت كنت كتير قلق عليه بالأمس، فعيشوا نهاركم بريحة. مساء الخير.
3: صار وقت الأغاني الجديدة. 2ME Australia. 2ME Australia.

0: دايما بيحكوا عن الصراحة والفرق بينه وبين الوقاحة، بيقولوا لك أنا إنسان صادق وصريح. يا أخواني، في فرق كتير كبير بين الإنسان الصريح العفوي وبين الإنسان الوقح. في فرق كتير كبير. أول شيء، إذا الشخص ما مش أنت مش طالب رأيه، يعني مش مضطر هو يعطي رأيه، مش مضطر يكون وقح، هيدا أولا. ثانيا، الإنسان الصريح هو اللي إذا حبك بيقلك أنه حبك، وإذا ما بيحبك بيتجاهلك بكل بساطة، مش بيقعد بيعطي رأيه فيك، وهو بيكون مش أهل للنقد ولا أهل لشي. وبهالأيام صارت كتير درجة، بتكون تطولوا بالكن، الفاشلين دايما هيدا ردن. تحياتي لكم، مترافقين دايما من توام اي أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة بتوقيت باريس.
10: حازم حماد،
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتسلم رسالة خاصة من باكستان إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. رغم البطء في التطبيق، الحسكة السورية الحسكة السورية تبدأ دمج المؤسسات الأمنية لقصد بوزارة الداخلية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. في ظل تصاعد التوترات وتبادل النيران بين الولايات المتحدة وإيران وإطلاق الأخيرة صواريخ ومسيرات على دول خليجية في الأيام الماضية، سلم وزير داخلية باكستان محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين في هذه الحرب المسؤولين في طهران رسالة من إسلام آباد إلى القيادة الإيرانية. وسلم النقوي اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران رسالة خاصة من باكستان إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. لمزيد من التفاصيل مراسلنا من طهران علي الباشا.
11: من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي، رسالة سلمها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. رسالة ما تزال مجهولة الفحوى والمضمون، لكنها بحسب كثيرين تحمل مطالب خارجة عن صلاحية الوفد الإيراني المفاوض، لذلك تتجه الأنظار سريعا إلى الملف النووي الإيراني الذي يبدو العقدة الأساسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، وخاصة فيما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي تحدثت وكالات أنباء إيرانية رسمية أن المرشد الأعلى رفض نقله إلى الخارج أو تدميره، وطالب بالبحث عن آليات أخرى لطمأنة المجتمع الدولي ومنها خفض التركيز تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن الملف النووي ليس موضع الخلاف الوحيد، بل أن ملف مضيق هرمز أيضا يخفي الكثير من أوجه الخلاف بين طهران وواشنطن، وهو ما تجلى بعدة اشتباكات بين القوات الأمريكية والإيرانية في محيط مضيق هرمز، اشتباكات تصاعدت وتيرتها في الأيام الأخيرة وباتت تهدد بشكل ملموس المسار الدبلوماسي الذي تحاول باكستان إنعاشه قبل فوات الأوان، وذلك من خلال زيارة وزير الداخلية الباكستاني الثالثة إلى طهران ورسالة قائد الجيش الباكستاني الفريدة التي ما تزال حروفها قيد الكتمان. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
9: أعلن الجيش الأمريكي اليوم إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما لا يلوح في الأفق أي حل واضح مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها المئة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام، وأضاف في مقابلة مع شبكة NBC نيوز أنه سينظر في هذه الخطوات بعد إبرام الاتفاق، قائلا يأتي ذلك لاحقا. نعم، إذا أحسنوا التصرف وإذا قاموا بعمل جيد سنبدأ المفاوضات. وأكد ترامب أنه لا يطالب بأن يكون لبنان طرفا في أي اتفاق قصير الأجل مع طهران. وفي إسرائيل قتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار في مواقع عدة وسط البلاد اليوم، وفق ما أفادت فرق الإسعاف والجيش والشرطة التي قالت إنها قتلت منفذا وهو عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية، واعتقلت آخر يشتبه بضلوعه في الهجوم. وفي غزة قتل 6 فلسطينيين بينهم 5 في غارة جوية إسرائيلية استهدفت ظهر اليوم مركزا للشرطة تديره حركة حماس في خان يونس جنوب القطاع، بحسب الدفاع المدني ومصادر طبية. بدأت في محافظة الحسكة السورية شرقي البلاد عملية دمج عناصر قوات الأساش الكردية ضمن هيكلة وزارة الداخلية بشكل رسمي وفعلي في إطار تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة الانتقالية وقوات قصد. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من شرقي سوريا عطية العطية.
12: قال مصدر حكومي لمونتي كارلو الدولية بأن خطوات عملية جديدة بدأت في محافظة الحسكة ضمن مسار دمج المؤسسات التابعة لقصد في هياكل الدولة السورية، من خلال المباشرة بدمج عناصر الأسايش الذراع الأمني لها ضمن هيكلية وزارة الداخلية في إطار تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني بين الطرفين. وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى من عملية الدمج الأمني تتضمن إجراء مقابلات من قبل لجنة حكومية مختصة لاختيار نحو 100 ضابط من صفوف الأسايش لإدماجهم ضمن قوى الأمن الداخلي الحكومي، مع البدء قريبا بمقابلات لدمج أكثر من 9000 عنصر من الأسايش ضمن مديرية الأمن الداخلي في المحافظة، إلى أن نحو 500 عنصر من الأسايش المنحدرين من منطقة عفرين والذين عادوا مؤخرا لمناطقهم الأصلية بريف حلب سيتم دمجهم لاحقا ضمن قوات الأمن العام هناك بحسب المصدر. وتعد عملية دمج الأجهزة الأمنية إحدى أبرز الملفات المطروحة ضمن التفاهمات بين دمشق وقصد، إلى جانب ملفات الإدارة المدنية والخدمات والمعابر والمؤسسات الاقتصادية. بالتوازي مع ذلك، قال نائب محافظ الحسك أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة خطوات كبرى لتفعيل المؤسسات والمديريات الحكومية المغلقة منذ سقوط نظام الأسد. عطية العطية، شرقي سوريا، مونتي كارلو الدولية.
13: نأتي بكم إلى نهاية النشرة وإلى اللقاء.

0: دائما أثير الـ 2ME بيفتح لكم الهواء مباشرة على الهواء لتعطوا رأيكم بأي موضوع بينطرح وأي موضوع أنتوا بتحبوا تباشروا وتحكوا فيه وأي مشكلة عم بتعانوها. الهواء مفتوح لإلكم وتحت الهواء كمان. وتحياتي للجميع ولكل اللي عم يسمعونا من 2ME أستراليا.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو وعم بيتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Let's go to M. أهواك لأنك جميع الكلام والأغاني والقصائد والأحلام التي أحب، أهواك لأنك الحياة التي أريد. مستمرين معكم عبر التوامي.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
0: قال أفلاطون العاقل.

0: هو الذي يتريث، والعالم هو الذي يشك، بينما الجاهل دائما هو الذي يؤكد. يو شو كتار يلي بأكدوا بهالأيام، أنا معي حق وأنا هيك، وبينتقدوا وبيحكوا. يا ريت لو كل واحد عن جد يلتزم بحاله ويتطلع بحاله، إذا هالقد هو شايف حاله شاطر ومهم بينتقد حاله ويشوفينا نجاحه. الكلام على الناس ما بينفع، كله ما بينفع، بتبين على فشلك وكرهك وغضبك وحقدك وغيرتك. أما لما بتنجح فكل الناس رح تحكي عنك ورح أقولوا لك ألف مبروك. تحية لكم من 2ME أستراليا.
1: ثروات الأغاني الجديدة 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME

0: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا المشوار. كتار من الناس ما بيقدروا يعيشوا حياة طبيعية، دايما اللي بيكون الهاجس الكبير لقلن كلام الناس، شو قالت الناس، شو عرفوا الناس. كلام الناس هو اللي بيبقى موجه لهم حياتهم وخليهم يكملوا بهيدي الطريقة معهم ومع عيالهم. وعن جد شو صعب الإنسان لما بيعيش مثل ما بدأ الناس للأسف.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Get the news first from 2ME.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا بقيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: الرابعة بتوقيت باريس.
8: حازم حماد،
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتسلم رسالة خاصة من باكستان إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. رغم البطء في تطبيق الحسكة السورية تبدأ دمج المؤسسات الأمنية لقصد بوزارة الداخلية.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. في ظل تصاعد التوترات وتبادل النيران بين الولايات المتحدة وإيران وإطلاق الأخيرة صواريخ ومسيرات على دول خليجية في الأيام الماضية، سلم وزير داخلية باكستان محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين في هذه الحرب المسؤولين في طهران رسالة من إسلام آباد إلى القيادة الإيرانية. وسلم النقوي اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران رسالة خاصة من باكستان إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. لمزيد من التفاصيل مراسلنا من طهران علي الباشا.
9: من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي، رسالة سلمها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. رسالة ما تزال مجهولة الفحوى والمضمون، لكنها بحسب كثيرين تحمل مطالب خارجة عن صلاحية الوفد الإيراني المفاوض، لذلك تتجه الأنظار سريعا إلى الملف النووي الإيراني الذي يبدو العقدة الأساسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، وخاصة فيما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي تحدثت وكالات أنباء إيرانية رسمية أن المرشد الأعلى رفض نقله إلى الخارج أو تدميره، وطالب بالبحث عن آليات أخرى لطمأنة المجتمع الدولي، ومنها خفض التركيز تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن الملف النووي ليس موضع الخلاف الوحيد، بل أن ملف مضيق هرمز أيضا يخفي الكثير من أوجه الخلاف بين طهران وواشنطن، وهو ما تجلى بعدة اشتباكات بين القوات الأمريكية والإيرانية في محيط مضيق هرمز، اشتباكات تصاعدت وتيرتها في الأيام الأخيرة وباتت تهدد بشكل ملموس المسار الدبلوماسي الذي تحاول باكستان إنعاشه قبل فوات الأوان، وذلك من خلال زيارة وزير الداخلية الباكستاني الثالثة إلى طهران ورسالة قائد الجيش الباكستاني الفريدة التي ما تزال حروفها قيد الكتمان. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
7: أعلن الجيش الأمريكي اليوم إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما لا يلوح في الأفق أي حل واضح مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها 100. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام، وأضاف في مقابلة مع شبكة NBC نيوز أنه سينظر في هذه الخطوات بعد إبرام الاتفاق، قائلا يأتي ذلك لاحقا. نعم، إذا أحسنوا التصرف وإذا قاموا بعمل جيد سنبدأ المفاوضات. وأكد ترامب أنه لا يطالب بأن يكون لبنان طرفا في أي اتفاق قصير الأجل مع طهران. وفي إسرائيل قتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار في مواقع عدة وسط البلاد اليوم، وفق ما أفادت فرق الإسعاف والجيش والشرطة التي قالت أنها قتلت منفذا وهو عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية، واعتقلت آخر يشتبه بضلوعه في الهجوم. وفي غزة قتل 6 فلسطينيين بينهم 5 في غارة جوية إسرائيلية استهدفت ظهر اليوم مركزا للشرطة تديره حركة حماس في خان يونس جنوب القطاع، بحسب الدفاع المدني ومصادر طبية. بدأت في محافظة الحسكة السورية شرقي البلاد عملية دمج عناصر قوات الأساش الكردية ضمن هيكلة وزارة الداخلية بشكل رسمي وفعلي في إطار تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة الانتقالية وقوات قصد. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من شرقي سوريا عطية العطية.
10: قال مصدر حكومي لمونتي كارلو الدولية بأن خطوات عملية جديدة بدأت في محافظة الحسكة ضمن مسار دمج المؤسسات التابعة لقصد في هياكل الدولة السورية، من خلال المباشرة بدمج عناصر الأسايش الذراع الأمني لها ضمن هيكلية وزارة الداخلية في إطار تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني بين الطرفين. وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى من عملية الدمج الأمني تتضمن إجراء مقابلات من قبل لجنة حكومية مختصة لاختيار نحو 100 ضابط من صفوف الأسايش لإدماجهم ضمن قوى الأمن الداخلي الحكومي، مع البدء قريبا بمقابلات لدمج أكثر من 9000 عنصر من الأسايش ضمن مديرية الأمن الداخلي في المحافظة، إلى أن نحو 500 عنصر من الأسايش المنحدرين من منطقة عفرين والذين عادوا مؤخرا لمناطقهم الأصلية بريف حلب سيتم دمجهم لاحقا ضمن قوات الأمن العام هناك بحسب المصدر. وتعد عملية دمج الأجهزة الأمنية إحدى أبرز الملفات المطروحة ضمن التفاهمات بين دمشق وقصد، إلى جانب ملفات الإدارة المدنية والخدمات والمعابر والمؤسسات الاقتصادية. بالتوازي مع ذلك قال نائب محافظ الحسك أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة خطوات كبرى لتفعيل المؤسسات والمديريات الحكومية المغلقة منذ سقوط نظام الأسد. عطية العطية، شرقي سوريا، مونتي كارلو الدولية.
7: نأتي بكم إلى نهاية النشرة وإلى اللقاء.
0: تحياتي لكم جميعا من عبر 1638 AM. دايما منقول انه البعد بيعلم الجفا، بس حقيقي مش البعد اللي بيعلم الجفا، القسوة بالمعاملة هي اللي بتعلم الجفا، ردة فعل الغير اللي بتبقى غير متوقعة بتعلم الجفا. الزعل كم يوم كمان بيعلم الجفا. إحساس إنه وجودك مش فارق معهم بيعلم الجفا. تكرار مواقف الخزلان بيعلم الجفا. العصبية اللي ما في إلها مبرر أو أي شيء، لما تتعصب هيك بسرعة ودايما تتضايق وتسمع حكي كبير وتجرح، كمان بتعلم الجفا. البعد بيكون حل مؤقت، البعد بيكون إذن حل مؤقت لريح في دماغنا من دوشة كتير ناس تعبونا.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: ودائما عبر هوا 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. دائما منزعل من الناس اللي بتكتر طلباتهم واللي ما بيقدروا المنيح واللي بتعبونا وبدهم ياخدوا منا أكتر من طاقتنا، طاقتنا اللي ممكن نتحملها، فمنوصل لمرحلة انه نحنا خلص ما بقى فينا نعطي أكتر من هيك. والقول بيقول مستمعينا: لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت، فما تنحنوا إلا للرب. مساء الخير.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كمان عندك فلوة هونيك وبيسمعوك لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
1: You'll love it.
2: The breakfast show.
4: The breakfast show.
2: The breakfast show on 2ME Australia.
1: You'll love it.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا، ومرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون ليلية، وبوجه تحية كتير كبيرة لكل اللي انضموا لنا بالوقت. بوسات عطرة بوجهها للجميع.
8: Here's

0: get the news first from 2ME.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

انسى روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: ولو مقولة عجبتني كتير لجيفارا بتقول لا شيء أسوأ من خيانة القلم، فالرصاص الغادر قد يقتل أفرادا بينما القلم الخائن قد يقتل أمما. تحية لكم، ندى فريد معكم.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة بتوقيت باريس.
10: حازم حماد.
11: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتسلم رسالة خاصة من باكستان إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. رغم البطء في التطبيق، الحسكة السورية تبدأ دمج المؤسسات الأمنية لقصد بوزارة الداخلية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. في ظل تصاعد التوترات وتبادل النيران بين الولايات المتحدة وإيران وإطلاق الأخيرة صواريخ ومسيرات على دول خليجية في الأيام الماضية،
9: سلم وزير داخلية باكستان محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين في هذه الحرب المسؤولين في طهران رسالة من إسلام آباد إلى القيادة الإيرانية. وسلم النقوي اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران رسالة خاصة من باكستان إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. لمزيد من التفاصيل مراسلنا من طهران علي الباشا.
12: من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي رسالة سلمها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. رسالة ما تزال مجهولة الفحوى والمضمون، لكنها بحسب كثيرين تحمل مطالب خارجة عن صلاحية الوفد الإيراني المفاوض، لذلك تتجه الأنظار سريعا إلى الملف النووي الإيراني الذي يبدو العقدة الأساسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، وخاصة فيما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي تحدثت وكالات أنباء إيرانية رسمية أن المرشد الأعلى رفض نقله إلى الخارج أو تدميره، وطالب بالبحث عن آليات أخرى لطمأنة المجتمع الدولي، ومنها خفض التركيز تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقات الذرية. لكن الملف النووي ليس موضع الخلاف الوحيد، بل أن ملف مضيق هرمز أيضا يخفي الكثير من أوجه الخلاف بين طهران وواشنطن، وهو ما تجلى بعدة اشتباكات بين القوات الأمريكية والإيرانية في محيط مضيق هرمز، اشتباكات تصاعدت وتيرتها في الأيام الأخيرة وباتت تهدد بشكل ملموس المسار الدبلوماسي الذي تحاول باكستان إنعاشه قبل فوات الأوان، وذلك من خلال زيارة وزير الداخلية الباكستاني الثالثة إلى طهران ورسالة قائد الجيش الباكستاني الفريدة التي ما تزال حروفها قيد الكتمان. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
9: أعلن الجيش الأمريكي اليوم إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما لا يلوح في الأفق أي حل واضح مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها 100. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام، وأضاف في مقابلة مع شبكة NBC نيوز أنه سينظر في هذه الخطوات بعد إبرام الاتفاق، قائلا يأتي ذلك لاحقا. نعم، إذا أحسنوا التصرف وإذا قاموا بعمل جيد سنبدأ المفاوضات. وأكد ترامب أنه لا يطالب بأن يكون لبنان طرفا في أي اتفاق قصير الأجل مع طهران. وفي إسرائيل قتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار في مواقع عدة وسط البلاد اليوم، وفق ما أفادت فرق الإسعاف والجيش والشرطة التي قالت أنها قتلت منفذا وهو عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية، واعتقلت آخر يشتبه بضلوعه في الهجوم. وفي غزة قتل 6 فلسطينيين بينهم 5 في غارة جوية إسرائيلية استهدفت ظهر اليوم مركزا للشرطة تديره حركة حماس في خان يونس جنوب القطاع، بحسب الدفاع المدني ومصادر طبية. بدأت في محافظة الحسكة السورية شرقي البلاد عملية دمج عناصر قوات الأساش الكردية ضمن هيكلة وزارة الداخلية بشكل رسمي وفعلي في إطار تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة الانتقالية وقوات قصد. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من شرقي سوريا عطية العطية.
13: قال مصدر حكومي لمونتي كارلو الدولية بأن خطوات عملية جديدة بدأت في محافظة الحسكة ضمن مسار دمج المؤسسات التابعة لقصد في هياكل الدولة السورية، من خلال المباشرة بدمج عناصر الأسايش الذراع الأمني لها ضمن هيكلية وزارة الداخلية في إطار تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني بين الطرفين. وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى من عملية الدمج الأمني تتضمن إجراء مقابلات من قبل لجنة حكومية مختصة لاختيار نحو 100 ضابط من صفوف الأسايش لإدماجهم ضمن قوى الأمن الداخلي الحكومي، مع البدء قريبا بمقابلات لدمج أكثر من 9000 عنصر من الأسايش ضمن مديرية الأمن الداخلي في المحافظة، إلى أن نحو 500 عنصر من الأسايش المنحدرين من منطقة عفرين والذين عادوا مؤخرا لمناطقهم الأصلية بريف حلب سيتم دمجهم لاحقا ضمن قوات الأمن العام هناك بحسب المصدر. وتعد عملية دمج الأجهزة الأمنية إحدى أبرز الملفات المطروحة ضمن التفاهمات بين دمشق وقصد، إلى جانب ملفات الإدارة المدنية والخدمات والمعابر والمؤسسات الاقتصادية. بالتوازي مع ذلك قال نائب محافظ الحسك أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة خطوات كبرى لتفعيل المؤسسات والمديريات الحكومية المغلقة منذ سقوط نظام الأسد. عطية العطية، شرقي سوريا، مونتي كارلو الدولية.
9: نأتي بكم إلى نهاية النشرة وإلى اللقاء.
0: الموجة المجاملات بهالأيام صارت واقع مفروض على الجميع منا، إن كان بتعاطينا بالشغل ولا إن كان مع الأقرباء ولا كان مع كتير ناس. صارت المجاملة هي غذاء اليوم لكل الناس، ولكن في مجاملة طبيعية وفي مجاملة كتير أوفر، يعني كتير بيروحوا فيها لبعيد ويبقى الشخص ما بيكون ما بيطيق الشخص التاني ودايما هيك بيبتسم له وبيقول له أحلى العبارات. أحلى شيء بالدنيا أنك تكون صريح، إن حبيته لهالشخص جامله بكلمتين حلوين، وإن ما حبيته جاهله بكل بساطة. ما في لزوم أبدا، لا يعني صارت الوجوه مكشوفة بهالأيام، ولكن شو بدنا نعمل؟ هيك الدنيا. ورفقتكم ندى فريد من وراء الميكرو، راديو تو أم إي أستراليا.

Edisa Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius al-Mufid al-Tib. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: النجاح هو طموحك من الحسن إلى الأحسن، فالكمال لله تعالى وحده. وإذا سمعت أحد بيقلك وصلت إلى غايتي في الحياة، فاعلم أنه قد بدأ بالانحدار. وعلى الإنسان السعي دايما نحو النجاح، والله ما بيضيع أجر للكل اللي بيشتغلوا ليوصلوا للنجاح. بتمنى لكم كل أيامكم تكون ناجحة، لكم ولولادكم ولعيالكم، وأهم شيء بالدنيا الصلاة لله وحده، هو دايما بيستجيب لصلاتنا لما بتكون الصلاة نابعة من القلب والقلب كله. تحياتي لكم من 2ME أستراليا. The biggest
1: hits. Hey. عبر راديو 2ME أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع.
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمل.
5: موجود بالغني.
3: Only on 2ME.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة، إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك، مثل هيدي على 2ME. على 2ME.

0: يسعد أوقاتكم، تحياتي إلكم، مترافقين دايما معكم عبر 2ME أستراليا. السعادة لا تعني أنك تعيش حياة كاملة، بل تعني أنك قد قررت غض البصر عن النواقص. لو كانت الدنيا مثل ما نريد لما تمنينا الجنة. تحياتي إلكم.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Australia. 2ME Australia.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاؤوس، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر رؤيا أستراليا.

0: راديو توأمي أستراليا دايما معكن ونحن معكن على الهواء مباشرة كل نهار من الصبح لآخر ساعات بالليل.
1: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: لكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الخامسة مساء بتوقيت الفرنسي.
9: سميرة والنبي.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين هذا العرض الإخباري: الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار ورغم تعهد واشنطن بالحماية. قتيل وعد الجرحى في إطلاق نار في إسرائيل وتحييد 2 من منفذي الهجوم. الحرب في إيران تدخل يومها 100 ولا مؤشر على انفراج قريب. باكستان تعود إلى خط الوساطة وتنقل رسالة مهمة للمسؤولين الإيرانيين. مقتل 6 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في قصف إسرائيلي متواصل. رغم البطء بالتطبيق، الحسكة السورية تبدأ بعملية دمج المؤسسات الأمنية لقواتها بوزارة الداخلية في دمشق، وانتخابات في أرمينيا تختبر الدعم الشعبي للتقرب من الغرب على حساب روسيا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. استهل النشرة من لبنان، حيث جن الجيش الإسرائيلي هذا اليوم غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن هذه الغارة أتت ردا على إطلاق حزب الله مقذوفات نحو شمال إسرائيل، وهذه أول غارة تستهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان المنصرم. آخر التطورات ينقلها من بيروت أولى نصيف.
9: أسقط حزب الله وإسرائيل بالتناوب قواعد الاشتباك التي أعلن عنها قبل أسبوع في الأول من حزيران بربط أمن الضاحية الجنوبية بأمن الشمال الإسرائيلي، إذ ردا على إطلاق حزب الله صواريخ على الداخل الإسرائيلي في الساعات المنصرمة، ردت إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية بعد ظهر الأحد، وهي المرة الأولى منذ 8 نيسان تستهدف بعد الأربعاء الأسود في بيروت بأنصار إلى تحييدها. أغارت طائرتان إسرائيليتان على شقتين في مبنى في منطقة تحويطة الغدير بإطلاق 10 صواريخ على أن المكان المستهدف فيه مقرات لحزب الله. المعلومات الرسمية الأولية تحدثت عن سقوط قاتلين وأحد عشر جريحا، فيما شهدت الضاحية نزوحا ممن كان عاد إليها من أهليها رغم أن المنطقة شبه خالية، وترافق النزوح مع إطلاق نار في الهواء لحمل السكان على المغادرة. إسقاط معادلة أمن الضاحية الجنوبية من أمن الشمال الإسرائيلي يعيد هذه المنطقة إلى صدارة الهجمات الإسرائيلية، رغم أن حزب الله امتنع منذ الأول من حزيران من ما أن ثبتت قواعد الاشتباك عن إطلاق مسيراته وصواريخه إلى الداخل الإسرائيلي، إلى أن امتحن قبل ساعات رد الفعل الإسرائيلي فهجمت الضاحية الجنوبية. ولا نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
8: وإسقاط قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل تزامن مع تقديرات عسكرية إسرائيلية أشارت إلى أن استهداف النبطي المحتمل قد يشكل زلزالا عسكريا، لكن لحد الآن ركزت الاستهدافات الإسرائيلية لقرى على مشارف المدينة التي تعد مركزا اقتصاديا وعمرانيا مهما جنوب لبنان، كذلك غارت على مناطق أخرى في الجنوب. من هناك فالنتينا سمعت.
10: فيما تتردد معلومات إسرائيلية عن تنفيذ عمليات ميدانية محدودة في أطراف النبطية، تنفي الوقائع الميدانية أي محاولة للدخول إلى المدينة، إذ إن الاشتباكات والاستهدافات تتركز في قرى قضاء النبطية التي تبعد بضعة كيلومترات عنها كأرنون، يحمر شقيف وزوطر الشرقية، كما أن الجيش اللبناني لا يزال متواجدا في كفر تبنيت والنبطية الفوقة، وهما ممران إلزاميان لدخول المدينة. الطائرات الحربية شنت غاراتها على دوار عبة وزفتة في النبطية، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى وجريح، إضافة إلى استهداف أطراف الريحان والقطراني في جزين وبلدات في منتج جبيل وصور بينها الشهبية، حيث أصيب شخصان، في حين طال القصف المدفعي برج ألوي وتلال برعشيت وشقرة في بنت جبيل. حزب الله بدوره استهدف مقرا قياديا في الناقورة وتجمعات للجنود والآليات عند الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر شقيف والأطراف الجنوبية لحداتا التي استهدف فيها أيضا دبابة مركافة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
8: وفي إسرائيل قتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق النار في مواقع عدة وسط إسرائيل، وفق ما أفادت فرق الإسعاف والجيش والشرطة التي قالت إنها قتلت منفذ الهجوم، أحدهم عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية، واعتقلت آخر يشتبه بضلوعه في هذا الهجوم. وفي شأن لبنان، دائما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يطالب أن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران، وشدد ترامب في تغريدة على أنه إذا أحسنت إيران التصرف، إذا قامت بعمل جيد، سنبدأ حينها الحديث، مشيرا إلى أنه يريد بندا يضمن عدم التفاف إيران على الاتفاق المحتمل. ودخلت الحرب في إيران يومها 100 هذا اليوم الأحد في ظل تصاعد التوترات وتبادل النيران بين واشنطن وطهران، في ظل حالة جمود تسود المفاوضات. وعادت باكستان إلى خط الوساطة، حيث سلم وزير الداخلية محسن نقوي المسؤولين في طهران رسالة من إسلام أباد إلى القيادة الإيرانية بشأن موافقة أمريكا على تخفيف العقوبات مقابل تخلي إيران عن طموحاتها النووية، إضافة إلى بنود أخرى لم يتم لحد الآن الكشف عنها. من طهران علي باشا.
11: من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي، رسالة سلمها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، رسالة ما تزال مجهولة الفحوى والمضمون، لكنها بحسب كثيرين تحمل مطالب خارجة عن صلاحية الوفد الإيراني المفاوض، لذلك تتجه الأنظار سريعا إلى الملف النووي الإيراني الذي يبدو العقدة الأساسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، وخاصة فيما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي تحدثت وكالات أنباء إيرانية رسمية أن المرشد الأعلى رفض نقله إلى الخارج أو تدميره، وطالب بالبحث عن آليات أخرى لطمأنة المجتمع الدولي، ومنها خفض التركيز تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقات الذرية. لكن الملف النووي ليس موضع الخلاف الوحيد، بل أن ملف مضيق هرمز أيضا يخفي الكثير من أوجه الخلاف بين طهران وواشنطن، وهو ما تجلى بعدة اشتباكات بين القوات الأمريكية والإيرانية في محيط مضيق هرمز، اشتباكات تصاعدت وتيرتها في الأيام الأخيرة وباتت تهدد بشكل ملموس المسار الدبلوماسي الذي تحاول باكستان إنعاشه قبل فوات الأوان، وذلك من خلال زيارة وزير الداخلية الباكستاني الثالثة إلى طهران ورسالة قائد الجيش الباكستاني الفريدة التي ما تزال حروفها قيد الكتمان. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: وعطفا على ما جاء به مراسلنا في طهران علي باشا، كشف مصدر مطلع في الأثناء أن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في منطقة الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. قتل 6 فلسطينيين من بينهم 5 في غارة جوية إسرائيلية استهدفت ظهر اليوم مركزا للشرطة التي تديرها حركة حماس في خان يونس في جنوب قطاع غزة، حسب ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية من القطاع. وفي ساعات مبكرة من صباح اليوم قتل صياد فلسطيني بنيران البحرية الإسرائيلية أثناء قيامه بالصيد قرب شاطئ دير البلح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد خلية في كتائب القسام ومقتل 10 فلسطينيين آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. تتزامن هذه الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع مع جولة مباحثات جديدة بشأن غزة بدأت منذ أمس في القاهرة بين الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك مع وفد من حركة حماس المفاوض والفصائل. بدأت في محافظة الحسكة شرق سوريا عملية دمج عناصر قوات الأسايش الكردية ضمن هيكلية وزارة الداخلية بشكل رسمي وفعلي في إطار تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة وقوات قسد. من الحسكة عطية العطية.
12: قال مصدر حكومي لمونتي كارلو الدولية بأن خطوات عملية جديدة بدأت في محافظة الحسكة ضمن مسار دمج المؤسسات التابعة لقسد في هياكل الدولة السورية، من خلال المباشرة بدمج عناصر الأسايش الذراع الأمني لها ضمن هيكلية وزارة الداخلية في إطار تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني بين الطرفين. وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى من عملية الدمج الأمني تتضمن إجراء مقابلات من قبل لجنة حكومية مختصة لاختيار نحو 100 ضابط من صفوف الأسايش لإدماجهم ضمن قوى الأمن الداخلي الحكومي، مع البدء قريبا بمقابلات لدمج أكثر من 9000 عنصر من الأسايش ضمن مديرية الأمن الداخلي في المحافظة، إلى أن نحو 500 عنصر من الأسايش المنحدرين من منطقة عفرين والذين عادوا مؤخرا لمناطقهم الأصلية بريف حلب سيتم دمجهم لاحقا ضمن قوات الأمن العام هناك بحسب المصدر. وتعد عملية دمج الأجهزة الأمنية إحدى أبرز الملفات المطروحة ضمن التفاهمات بين دمشق وقصد، إلى جانب ملفات الإدارة المدنية والخدمات والمعابر والمؤسسات الاقتصادية. بالتوازي مع ذلك، قال نائب محافظ الحسك أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة خطوات كبرى لتفعيل المؤسسات والمديريات الحكومية المغلقة منذ سقوط نظام الأسد. عطية العطية، شرقي سوريا، مونتي كارلو الدولية.
8: ومن أخبار المنطقة اقتصاديا، أعلن تحالف أوبيك بلس زيادة جديدة في حصص إنتاج النفط لتموز يوليو قد تبقى دون تأثير يذكر في حال استمرت الحرب في الشرق الأوسط. التحالف تحدث كذلك أنه عندما يعاد فتح مضيق هرمز قد ينتقل السوق بسرعة كبيرة من الخوف من النقص إلى الخوف من الفائض. بدأ الأرمن هذا اليوم التصويت في انتخابات برلمانية هي بمثابة اختبار للدعم الشعبي لسياسة رئيس الوزراء نيكول باشينيان القاضية بالتقرب من الغرب في تغيير لوجهة البلاد يثير استياء روسيا. وسيم الدالي، موفد فرنسا 24، ومونتي كارلو الدولية إلى يريفان.
13: يدلي الناخبون في أرمينيا بأصواتهم اليوم في انتخابات برلمانية حاسمة ينتظر أن تحدد توجه البلاد الجيوسياسي في السنوات المقبلة. ويتنافس 19 حزبا وتحالفا سياسيا على مقاعد البرلمان، فيما دعي نحو 2.5 مليون ناخب للمشاركة في التصويت. وتشير المعطيات الأولية إلى أن نسبة المشاركة المسجلة خلال اليوم هي الأعلى خلال العقد الماضي، ما يعكس حجم الاهتمام الشعبي بهذا الاستحقاق. وفي صلب المنافسة يبرز الانقسام حول توجه أرمينيا الخارجي، فرئيس الوزراء نيكول باشينيان يدافع عن سياسة الانفتاح على أوروبا وتعزيز الشراكة مع الغرب، فيما تدعو قوى معارضة يتصدرها سامفيل كارابيتيان إلى توثيق العلاقات مع روسيا باعتبارها الضامن الرئيسي للأمن والاستقرار. وتجري الانتخابات وسط اهتمام دولي واسع، وفي ظل ضغوط روسية متزايدة على يريفان شملت قيودا تجارية وحملات تضليل إلكترونية للتأثير على الرأي العام، كما يأتي هذا الاستحقاق في بيئة داخلية وإقليمية حساسة لا تزال متأثرة بتداعيات حرب كارباخ عام 2020، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان للتوصل إلى اتفاق سلام دائم. وسيم الدالي لمونتي كارلو الدولية، يريفان.
14: قتل شخصان جراء هجمات روسيا استهدفت جنوب شرق أوكرانيا ووسطها قبل ساعات من اجتماع مقرر بين قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وفق ما أعلنت فرق الإنقاذ والسلطات. كما استهدفت روسيا مجددا منطقة محاطة بمنشأة نووية خطيرة. من كييف، محمد الزاوي.
15: تشيرنوبل في الواجهة من جديد في أوكرانيا. القوات الروسية استهدفت مجددا المنطقة الخاصة المحيطة بهذه المحطة النووية التي شهدت أكبر كارثة نووية في العالم قبل عقود. شركة إنرجو أتوم الأوكرانية قالت إن مسيرة روسية ضربت موقع التخزين المركزي للوقود النووي المستهلك، ما أدى إلى تضرر جزئي في مبنى استقبال الحاويات داخل المنشأة، مؤكدة في ذات الوقت أن المبنى لم يكن يحتوي على وقود نووي مستهلك لحظة الاستهداف. الرئيس زيلينسكي وصف المنشأة بأنها من مرافق البنية التحتية فائقة الأهمية، واعتبر أن الهجوم الروسي عليها ضربة دنيئة للغاية ضد منشأة نووية حساسة على حد وصفه. وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والأجهزة المختصة تعمل وفق التصريحات لإبلاغ الشركاء الدوليين بتفاصيل ما حدث، بينما تشدد كييف على أن موسكو استهدفت هذا الموقع بشكل متعمد. يأتي التوتر في سياق ضربات جوية مستمرة شهدتها أوكرانيا بعشرات المسيرات خلال الساعات الماضية، أوقعت ضحايا وأضرار في منشآت بمقاطعات الجنوب وشمال شرق البلاد. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
14: وإلى أزمة أخرى، هذه المرة في آسيا. تصاعدت حدة التوتر في المياه الواقعة شرق تايوان بعد تنفيذ الصين عملية بحرية قالت إنها تأتي ردا على محادثات يابانية فلبينية لترسيم الحدود البحرية. منى بالعافية.
16: دخلت التحركات الصينية شرق تايوان مرحلة جديدة مع إعلان بكين تنفيذ عملية خاصة لإنفاذ قانون المرور البحري في المنطقة. العملية جاءت عقب إعلان اليابان والفلبين بدء محادثات رسمية لترسيم الحدود البحرية بينهما، ما أثار اعتراض الصين التي وصفت تلك الخطوة بغير القانونية وأكدت تمسكها بما تعتبره حقوقا حصرية في المياه المعنية. وقد حشدت السلطات الصينية قوات الشرطة البحرية لتنفيذ العملية، معتبرة أنها إجراء ضروري ردا على التحرك الياباني الفلبيني، ولم تكشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العملية أو مدتها أو حجم القوات المشاركة فيها. في المقابل، أعلن خفر سواحل تايوان عن إرسال سفن للرد بالشكل المناسب على العملية الصينية. يأتي كل هذا وسط تصاعد توترات البحر.
17: ما أجمل المشوار بيكون هيك عادة بالفترة الصباحية، وكتار يلي بيقوموا بيعملوا سبار، كتار يلي بيقوموا بيتمتعوا بجمال الطبيعة بالفترة الصباحية، وكتار كمان بيكونوا عم يشربوا فنجان قهوة ليبلشوا نهارهم كتير على رواق وبهدوء. فكيف مبلشين نهاركم وبأي شكل من الأشكال، بدي أتمنى لكم نهار سعيد ونهار موفق بصباح يوم جديد. عبرتوا أمي أستراليا، منترافق نحن وياكم كمان مع أخبار جديدة رح نتبعها سوا. استراحة أكيد بين الأغاني والمنوعات والأخبار. عم نتابع نحن وياكم مع البرنامج الصباحي من تؤمية أستراليا.

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. ترامب يقول إنه يود أن تركز إسرائيل على شن ما سماه ضربات جراحية ضد حزب الله في لبنان بمساعدة واشنطن أو بدعم من سوريا. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مقر قيادة تابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، ويصدر أوامر إخلاء لسكان مدينة صور وضواحيها. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن الحصار البحري الأمريكي على بلاده والضوء الأخضر لإسرائيل لتصعيد هجماتها في لبنان يعني أن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط أهداف مشروعة لطهران. ارتفع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم إلى 12، بينهم 5 من عناصر الشرطة في خان يونس. مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار وسط إسرائيل. الرئيس الأوكراني يصل بريطانيا لإجراء محادثات دفاعية تضم أيضا فرنسا وألمانيا.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع برنامج Meet the Press على قناة NBC News إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. أضاف ترامب أنه سينظر في هذه الخطوات بعد التوصل إلى اتفاق، كما قال إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع طهران، وأيضا إنه يرغب في أن تشن إسرائيل ما سماها ضربات جراحية ضد حزب الله، مضيفا أنه يمكن أن يساعد في ذلك أو يوصي باستدعاء مساعدة سوريا في ذلك. يقول كبير المفاوضين الإيرانيين إن الحصار البحري الأمريكي المفروض على بلاده ومنح إدارة ترامب الضوء الأخضر لإسرائيل للتصعيد في لبنان يعني أن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط صارت أهدافا مشروعة لطهران. وقال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني إن الولايات المتحدة وإسرائيل أظهرتا عدم الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم الإيمان بالحوار. تأتي تصريحات عقب تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، ويقول الإسرائيليون إن هذه الغارات استهدفت حزب الله ردا على إطلاقه المزيد من الصواريخ باتجاه إسرائيل. وفي وقت سابق أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء مدينة صور جنوب لبنان والمناطق المحيطة بها مع استمرار الاشتباكات بين قواته وحزب الله.
1: يتزامن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان مع مرحلة دقيقة من التجاذبات الإقليمية والدولية، حيث يبدو أن الساحة اللبنانية تحولت مجددا إلى نقطة تقاطع بين الحسابات العسكرية ومسارات التفاوض المفتوحة في المنطقة. ففي وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى زيارة قائد الجيش اللبناني رودولف هايكل إلى باكستان وسط حديث عن دور إسلام أباد في دعم جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، اختارت إسرائيل توسيع دائرة عملياتها العسكرية عبر استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ أسابيع. الحكومة الإسرائيلية بررت الغارات بأنها رد على إطلاق مقذوفات من الأراضي اللبنانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله.
2: نحن بصدد إتمام تفكيك قرى الإرهاب على طول حدودنا، نوجه لهم ضربات قوية ونعلم أن حزب الله في...
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: وزا يعني

0: إسرائيل تترقب وتستعد لإمكانية تنفيذ إيران تهديداتها بعد استهداف الضاحية. لجنة الأمن القومي الإيراني انظر إلى سماء إسرائيل الليلة. مطلعون على المفاوضات، التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل أصبح قريب. الراعي، تبقى الأنظار متجهة لتنجح المفاوضات لإبعاد شبح الحرب. نديم لجميل، لنكن على مستوى تضحيات شهدائنا. وتتابعونا في ليبان رما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X. Follow us on.
2: اول خودمون نوشتیم، اما برای اصلاحات ادبی و البته نزدیک شدن به فرهنگ آمریکایی از توش هم اسمایی هم کمک کنیم. Because your mother crying for a soldier is no different from my mother crying in the rubble. Pain does not have a passport.
3: إذا بتلاحظ كل صورة، كل فريم فيها سلوغنز، فيها صور، فيها كاركترز، حتى لون البشرة لكل شخصية بكل وضوح موضوعة. الرموز الأمريكية للبيت الأبيض أو للعلم أو لأمور تانية لتاريخ أمريكا، مثلا موضوع قمع السود، قمع الأقليات في أمريكا، لا يمكن لشخص واحد أن ينتجها، لا يمكن لشخص إلا إذا كان متمرس في النظرية الإعلامية، في التقنية الإعلامية، في التكنولوجيا، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفهم للسوشيال ميديا، وفي نفس الوقت يكون عنده تفكير نقدي وفهم للتاريخ وفهم للثقافة. والشعب الإيراني المظلوم الذي يتحمل ويقاوم وضرب الجسور وضرب الكهرباء وكل هذه الأمور، وفي نفس الوقت التركيز على النظام الأمريكي.
2: ما عموما دانشجوهایی هستیم که رسانه و سیاست رو میشناسیم و اهمیت رسانه رو درک میکنیم و به همین دلیل میدونیم که چرا ترامپ روایات خودش از طریق توییتر بیان میکنه، نه نه جایگاه.
3: انا متفاجئ صراحه من عدم قدره الولايات المتحده واسرائيل على صد والرد على هذه الحملات، مع انهم يملكون الاموال الطائله والخبره الطويله بموضوع

0: وذكر تقرير لليونسكو أن نحو 160
1: استراتيجية وأيضا الحساسة حيويا وأمنيا، وما قاله أيضا نضال بأن قد تذهب أيضا طهران للتقليل من هذه الغارة على الضاحية، وقد تكون النتائج اغتيالات بالجملة للقيادات.
2: عمليا إيران، لنعود للقضية الأصلية وهي الوضع، المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية، حتى الآن إيران لم تقدم أي تنازل حقيقي في هذه المفاوضات، وهي تعلم تماما بأنه في لحظة معينة تصبح قضية لبنان بالنسبة لها قضية رئيسية، بمعنى أنها الآن تحاول تحديد الخسائر كما تفضلت. خسارة لبنان نهائيا الآن، كما يقرر الآن نتنياهو أن يحسم هذا الموضوع عسكريا، سيشكل أيضا استكمالا لخسائرها. لذلك هي أعتقد من جهة تعرف أن المفاوضات أصبحت دخلت في مرحلة صعبة، والآن كما نشاهد شروط ترامب تتصاعد ضد إيران فيما يتعلق بالأموال، فيما يتعلق بالعديد من القضايا، و بالمقابل هي تجد نفسها تخسر لبنان بشكل حاسم، وبالتالي أن الإسرائيليين مصرون على الاستمرار في هذه العملية. أعتقد أنه أيضا
1: نتنياهو يأخذ في هذه الأثناء مشاورات أمنية على خلفية كل هذه التطورات. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن رصد عمليات إطلاق إضافية باتجاه إسرائيل، بعد أيضا اعتراض موجة ثالثة من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

0: أيضا ينضم إلينا من عمان مراسلنا نايف المشقبة. في كل مرة كانت تحصل هذه العمليات نايف هنالك أيضا اعتراضات من قبل دول الجوار.
1: بالفعل روبير، يعني قبل قليل دوت سفارات الإنذار في مختلف مناطق الأردن. في العادة عندما تدوي سفارات الإنذار هذا يعني أن هنالك خطر وشيك يهدد استقرار أو يهدد الأجواء الأردنية، فيتم إطلاق سفارات الإنذار من أجل أن يتم التعامل مع هذه الحالة من قبل المواطنين واتخاذ الإجراءات التي يعرفها المواطن الأردني. وفقا لوسائل إعلام أردنية غير رسمية كانت تسمع أصوات انفجارات في مناطق شمال المملكة أو ربما تكون داخل الأراضي السورية في نطاق محافظة درعا، لكنها تسمع في الجانب الأردني. وأيضا هناك أخبار عن أن أصوات الانفجارات التي تدوي في سماء إسرائيل أيضا هي تسمع في الجانب الأردني. أيضا بعض الشهود العيان يتحدثون عن ملاحظة وميض في السماء في سماء بعض المدن الشمالية بالأردن، ربما تكون هذه طائرات مسيرة أو صواريخ أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل. في المجمل الجانب الأردني أكد غير مرة وهو على موقف ثابت وواضح من أنه لن يسمح باستخدام أراضيه، لن يسمح بتهديد أمن مواطنيه، لن يسمح باستخدام أجوائه لأي طرف من أطراف الصراع. الأردن باستمرار يعمل روبير على التهدئة، على ضرورة إنهاء الحرب، على ضرورة العودة إلى طاولة التفاوض والمفاوضات بشكل سلمي. وعمان تؤكد باستمرار من أنها ليست طرف في الحرب ولن تكون طرف في الحرب، وأنها تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها وحماية أمن مواطنيها وسلامتها واستقرارها. لغاية هذه اللحظة لا يوجد أي بيان رسمي خرج من الجهات المختصة الأردنية، فقط سفارات الإنذار دوت شهود عيان يتحدثون عن سماع انفجارات في شمال الأردن، وهي ربما وفقاً للمعلومات هي تكون نتيجة لاعتراضات هي ربما تكون في جنوب سوريا في محافظة درعا، وأيضا ربما تكون اعتراضات في الجانب الآخر من الحدود في داخل إسرائيل أو في سماء الجولان المحتل. لكن في الجانب الأردني الحياة تسير بشكلها الطبيعي، لا يوجد إجراءات غير معتادة، الناس في الشوارع في المقاهي في المحال، ولا يوجد أي شيء جديد باستثناء دوي صفارات الإنذار قبل حوالي 10 دقائق.
0: نضال، قبل أتحول لضيفنا في بيروت، أيضا بعض المواقع تتحدث عن أيضا إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان، ماذا يعني سيد عقوري أيضا أن تدخل جبهة جنوب لبنان بالتوازي مع هذه العمليات المستمرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية من قبل إيران بعد عملية الضاحية؟
2: البعض يعتبر ذلك تعاون وتنسيق، ولكنه في الحقيقة أقل من ذلك، إنه تبعية. فما يقوم به حزب الله هو تبعية عسكرية لإيران، وكما ذكر ضيفك وكما هو معلوم هناك إدارة مباشرة من الحرس الثوري، وهذا يأتي في إطار تكتيكات العسكرية للاستفادة من المسيرات والصواريخ أو الصواريخ القريبة المدى وما إلى ذلك. هذا تأكيد للمؤكد بمدى التصاق حزب الله بإيران ومدى إصراره على ربط مصير لبنان عسكريا بالمواجهة الإيرانية الإسرائيلية اليوم.
0: دكتور مهند، يعني قد تدخل في هذه الحرب المفتوحة من جديد بعض المواقع والمصادر الإيرانية، وأنت كنت ذكرت قد يعني ترجح بأن تكون هذه الرشقات الصاروخية الإيرانية ليست رسائل ولكن حرب جديدة مفتوحة.
3: بناء على ما نشهده من التسريبات وحتى هذه العواجل السريعة تؤكد أن الإيرانيين عزموا على استعادة أو استئناف الحرب مع إسرائيل، يعني هذه ضربات 4 موجات وتتحدث عن ربما تستمر إلى أسبوع. هذه ليس رد، هذا لا يمكن وصفه كرد، هذا وصفه بالضبط كاستئناف الحرب، حرب مفتوحة بالضبط. وكذلك الإسرائيليون ربما يشنون خلال الساعات القادمة ضربات موجعة داخل إيران، وأعتقد هناك اتصالات مع دونالد ترامب للحصول على الضوء الأخضر للذهاب إلى هذه الضربات، وأعتقد نحن في خضم الحرب ليس أكثر من هذا.
0: عدنا دكتور سمير إلى الحرب الذي سعى ترامب يعني طوال 2 شهر وأكثر لإبعادها أو تحاشيها أو تجاوزها.
4: أتصور بأن ترامب من جهة يأس من أن يحصل على اتفاق مفيد، النقطة الثانية يجب أن أذكر بتصريح روبيو حين قال نحن ذهبنا إلى الحرب لأن إسرائيل كانت ستذهب ولا يمكن أن نتركها أن تذهب لوحدها. والآن نشاهد مرة أخرى عمليا إسرائيل تذهب وهي لن تذهب لوحدها، وبالتالي الأرجح هو أن هذه الحرب يمكن أن تتدحرج تدريجيا في اتجاه إعادة فتح كل ملف الحرب. وترامب لا يستطيع أن يقول أنا سأبقى خارج اللعبة لأن لدي بعض المكاسب التي قدمتها إيران. إيران لم تقدم حتى الآن أي تنازل عملي، وهذا هو جوهر الموضوع. لذلك حتى لو أراد ليس لديه ما يبرر له البقاء خارج الحرب بالنسبة لترامب.
0: نحن يعني مقبلون سيد عقوري على انغماس أكثر تحديدا في الساحة، على الساحة اللبنانية. حزب الله تحدث عن تبعية ولكنه يذهب إلى الحرب المفتوحة على مختلف الجبهات، والعمليات الإسرائيلية التي كانت في صور، في مناطق النبطية، في الضاحية الجنوبية لبيروت، في عدد من مناطق قضاء صيدا أيضا مؤشر إلى ذلك.
2: بطبيعة الحال نحن ذاهبون إلى مزيد من شد الحبال الداخلي في لبنان بالتوازي مع الاحتدام العسكري بين إسرائيل وحزب الله. ما ذكرته هو مؤشر كل المناخ الذي خلق عقب اجتماعات واشنطن، هو مؤشر إلى مدى التشنج القائم اليوم. وحزب الله خرج أمينه العام ليهول ويهدد كما مسؤولوه، ولكن
0: مصدر إسرائيلي أيضا يكشف في سكاي نيوز عربية بأن طائرات إسرائيلية حربية تقلع متجهة نحو إيران، فيما آخر بيان الحرس الثوري الإيراني يقول بأن عملية الليلة كانت بمثابة رسالة تحذير فقط، وفي حال تكرار الاعتداءات الإسرائيلية فإن الردود المقبلة ستكون أوسع نطاقا. نعود ونشير بأن الجيش الإسرائيلي يعلن بأنه تم انطلاق عدد من المقاتلات الإسرائيلية باتجاه الأراضي الإيرانية. هذا ما كنت أشرت إليه أيضا بشأن التصعيد دكتور سمير.
4: نعم، يعني من الواضح بأن الرئيس نتنياهو ليس فقط لأسباب داخلية بل لأسباب استراتيجية يريد أن يكمل المهمات الأساسية، لأنه أيضا يتعرض لانتقادات شديدة من أنه أن إيران قد تحولت إلى نمر مجروح، وأنه ينبغي عمليا إنهاء عمليا خاصة النووي المخصب وإنهاء قضايا المتعلقة بتطوير النووي في البرامج طويلة الأمد. وبالتالي نحن الآن نشاهد تنفيذ عملي لما كان متوقعا. يعني كنت أقول دائما بأن هذا الوضع القلق غير الواضح لا يمكن أن يستمر، وهو يقف على طلقة واحدة وحصلت هذه الطلقة. ونتنياهو أعتقد بأنه لا يمكن أن يقبل بأن
0: أمام عدم تقديم إيران أي من التنازلات. دكتور العزاوي، يتحمل ترامب جزء من هذه المسؤولية طبعا. هو لم يصغي لنتنياهو، هو يعني انتظر ما لم تقدمه طهران طوال أسابيع وأشهر التفاوض الطويلة.
3: أنا أعتقد هو لن يستمع حتى إلى قادته العسكريين. يعني هناك كان رغبة من القادة العسكريين عدم التوقف، عدم إعطاء مهلة أو هدن. لا توجد في الحروب هدن، لما تتخذ قرار الحرب يعني هناك حسم. دونالد ترامب توقف عند المرحلة الثانية بعد انتهائها ولن يذهب إلى المرحلة الثالثة وهو المرحلة الرابعة، وهذه المراحل هي كانت يفترض أن تنهي أو تحسم هذه الحرب وليس تعطي مجال لإيران أن تتمدد في المضيق أو أن تقوم بأعمال عدوانية على الجوار، وتحاول أو تعتقد دائما حسابات إيران حسابات خاطئة، تعتقد أنها تستطيع أن تعيد أو تبرمج مسألة حالة الصراع ما بينهم وما بين الاتحاد كما كانت عليه. وبالتالي أنا أعتقد هو كان لديه حسابات مخالفة لحسابات العمليات العسكرية ومخالفة لصنع القرار العسكري الأمريكي وحتى لسياق الحروب السابقة التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أيقن أعتقد أنه كان قد أخطأ بإعطاء هذه المساحات إلى إيران وأعطاها سابقا في حرب 12 يوم. وسيكون هناك أعتقد موقف آخر، انطلاق الطائرات بحد ذاته يعني بموافقة دونالد ترامب.
0: تحول إلى العاصمة السورية دمشق مع الزميل مصطفى الخلف. كنا تابعنا مع نايف مصطفى من الأراضي الأردنية أيضا لإطلاق صفارات الإنذار مع عبور صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
1: نعم روبير، في الحقيقة في دمشق يعني حتى معظم الجنوب السوري نتحدث عن درعا القنيطرة وحتى مدن وبلدات بعيدة نوعا ما عن العاصمة السورية دمشق، نتحدث عن في العمق السوري قرابة 60 كيلومتر إلى 70 كيلومتر. سمعت أصوات الانفجارات وكذلك أيضا شهدت بعض الصواريخ الإيرانية متجهة إلى إسرائيل. طبعا أصوات الانفجارات يبدو بأنها جاءت بعد أو في عملية الاعتراض للصواريخ الإيرانية، وهناك أنباء عن سقوط أحد أجسام الصواريخ، أنباء غير مؤكدة لا تزال حتى اللحظة لكن متداولة عن سقوط أحد الصواريخ في ريف القنيطرة الأوسط في قرية باطنة تحديدا أو في محيط هذه البلدة، وهي نوعا ما قريبة من الشريط الحدودي أو المواقع التي تقدمت إليها القوات الإسرائيلية عقب سقوط نظام الأسد. حتى هذه اللحظة تسمع أصوات الانفجارات بين الفينة والأخرى، تسمع بوضوح حتى أصوات يعني ذوي الانفجارات مسموع بوضوح، وكذلك هذا الأصوات الانفجارات والاعتراضات تبدو يعني حتى للوهلة الأولى ظن سكان المدينة بأن هناك انفجار قريب من المدينة من شدة الانفجار ومن ذوي أصوات الانفجارات التي ما تزال تسمع حتى هذه اللحظة، لكن في توقيت متفرق يعني. وقد رصدنا قبل قليل يعني
0: عن المقاطعة مصطفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لفوكس نيوز ما اقترحته أيضا على إيران وأنتم تطلقون الصواريخ وهذا يكفي، أدعوكم للعودة مباشرة إلى طاولة التفاوض. هل لا يزال يجدي هذا التفاوض أستاذ سمير؟
4: بالطبع أنه لن يكون مجديا، والإيرانيين الآن هم يعني في وضع عسكري مختلف تماما في رأيي أنا، وهم يأسوا من أن يستطيعوا مداورة الحلول وحتى أي حلول دبلوماسية، وبالتالي هم يفتحون نيرانهم على إسرائيل ويعتقدون بأنها الشيطان الأصغر وأن الشيطان الأكبر لن يدخل إلى اللعبة. وفي اعتقادي أن ترامب لن يطول به الوقت حتى يدخل يعني هذا.
0: كنت ذكرت دكتور مهند يعني بأن ترامب اليوم خذل القادة العسكريين للجيش الأمريكي، كيف بدأ الجيش الأمريكي ضعيفا في مواجهة إيران تحديدا عندما فشل في تنفيذ الخطط العسكرية المتصلة بتأمين مضيق هرمز، وهو تحدث عن أيام وهذا لم يتحقق بشكل مباشر. ما ذكره دكتور سمير بأن لم ينتزع أي من التنازلات من طهران، لبل يعني هذا النفس الإيراني في التفاوض استمر لأسابيع وترامب لم يحقق أي من النقاط التفاوضية حتى الآن.
3: أولا يفشل بقدر ما أنه هذا التوقيت أو هذا المماطلة هي يعني تجعل المكاسب العسكرية تتآكل. هم حققوا مكاسب عسكرية كبيرة يعني في حرب 39 يوم، ولكن بقاء 60 يوم أخرى والتقاط الأنفاس ترفع الفاتورة العسكرية والفاتورة السياسية مرة أخرى، وبالتالي البقاء كما صرح قبل شوي تحدث عن طاولة مفاوضات لن تعد أعتقد مجدية كما تحدث الدكتور سمير.
0: أستاذ عقوري، ما نتابعه أيضا في الأجواء الأردنية مع الزميل نايف وفي الأجواء السورية مع يعني الزميل مصطفى قد يجعل من المؤكد عمليات حزب الله المتصلة نحو شمال إسرائيل. ربما هنالك كانت خطط قبل استهداف هذا الاجتماع الأمني في الضاحية الجنوبية كان يحضر لها، وقد نكون أمام جبهات مفتوحة أو ما كان يعلن عنه حزب الله وحدة الساحات في مواجهة إسرائيل.
2: عن أي وحدة الساحات يمكن الحديث اليوم؟ في يعني عمليا لم يبقى إلا حزب الله. واقع حماس وغزة الجميع يعرفه جيدا، واقع الحوثيين الذين رغم كل الحرب التي دارت بين إيران وأمريكا ودول الخليج العربي كان تحركهم أقل يعني خجول جدا، ولم يبادروا إلى القيام بأي تحركات نوعية. وضع العراق الذي يرتب واقعه الداخلي اليوم، فوحدة الساحات يبدو أنها انتهت عمليا بالساحة اللبنانية مع حزب الله الذي يخطف لبنان.
0: نتابع هذه الصور لإطلاق مزيد من الصواريخ. إذن كما يعني أشرت دكتور مهند، نحن قد نكون أمام أيام من هذه العمليات. لا تزال مصادر أيضا ومواقع إيرانية تحدث نقل عن الحرس الثوري. التحرك الأمريكي قد يكون ضرورة بشكل فوري وطارئ في دعم يعني أي خطة إسرائيلية قد انطلقت. هل لا تزال الخطط الأمريكية مفعلة بعد توقف أسابيع طويلة؟
3: حالة تأهب الجيش الأمريكي في حالة تأهب. قبل شوي كان قائد سينكوم يتحدث عن الجاهزية والاستعداد لاستئناف الحرب. قائد الحرب وزير الحرب أيضا تحدث عن الجاهزية والاستئناف في أي وقت يتطلب ذلك. أيضا أنا أعتقد القدرات الإسرائيلية ليست محتاجة إلى دعم كثير، ولكن ربما دعم معلومات ودعم إسناد جوي. إذا نفذوا ضربات مهمة وجراحية ربما كانت الإشارة إلى لبنان ولكنها لإيران، ربما سنشهد موقف مختلف عسكريا. يعني
0: نعود إلى مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هو قال ما اقترحته على إيران: لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، وعليكم العودة من جديد إلى طاولة التفاوض. الرئيس الأمريكي كان قال أيضا لفوكس نيوز بأن هذه العمليات الإيرانية ستكون عمليات محدودة وبأن المفاوضات ستستمر بين واشنطن وطهران، فيما مصادر عسكرية إسرائيلية تتحدث أيضا بأن عدد من المقاتلات الإسرائيلية انطلقت من القواعد العسكرية الإسرائيلية باتجاه الأراضي الإيرانية، فيما مصدر إيراني ذكر أيضا منذ قليل بأن هذه الرشقات الصاروخية ستستمر ليس فقط لساعات بل لأيام. وهنا نعود إلى سيناريوهات الحرب، وكيف يمكن دكتور سمير يعني أن يدعو في هذا التوقيت وأمام هذا المشهد الرئيس ترامب العودة من جديد إلى طاولة المفاوضات، يعني يقزم ويحجم من هذا الموقف. قال يعني عليكم العودة إلى التفاوض، أبرموا اتفاقا، لقد أطلقتم صواريخكم، ويعني كأنه يعني يعطيهم جائزة طردية للإيرانيين.
4: يعني في اعتقادي أن هذا النفس الأخير للمفاوضات. عمليا نحن نتجه إلى تصعيد إيراني حقيقي، وتسير الأمور في اتجاه عمليا أن تحاول إيران أن تظهر نفسها.
0: ينقل رويترز موقع رويترز عن مصدر إيراني بأن كل القواعد الأمريكية في المنطقة باتت أهدافا مشروعة لطهران، وفيما يقول ترامب بأنه كان سيعلن الاتفاق ربما يوم غد أو يوم الثلاثاء. يعني كيف يمكن يعني فهم ذلك بأنه كان سيعلن الاتفاق مع إيران يوم غد وهو لم ينتزع أي في العلن أي من التنازلات الإيرانية؟
4: إنه ترامب، وبالتالي يقول بأنه كاد يقوم بذلك لولا أن الإيران كان يصل
3: كاد الاتفاق أن يحصل
4: وكاد أن يحصل وهو لم يحصل. يعني هو قدم وعود متتالية بهذا الموضوع، وأعتقد بأن ليس لديه الكثير.
0: ما زلنا معكم في هذه التغطية. إذن مزيد من العمليات الإيرانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تدوي صفارات الإنذار في عدد كبير من مناطق الشمال وصولا إلى جنوب مدينة حيفا. مصدر إسرائيلي يتحدث أيضا لوكالة رويترز بأن انطلاق عدد من المقاتلات الإسرائيلية باتجاه الأراضي الإيرانية، كل ذلك يأتي بعد تحذير إيراني لإسرائيل إثر عملية على الضاحية الجنوبية لبيروت تم استهداف فيها مجمع أمني أو اجتماع أمني لقادة من حزب الله ولقادة من الحرس الثوري الإيراني. بعد أقل من ساعة من العملية الإسرائيلية جاء التحذير الإسرائيلي الإيراني بالرد فورا منذ نحو ساعة من الآن انطلقت هذه الصواريخ بدفعات متتالية من الأراضي الإيرانية عبرت دول المنطقة متجهة نحو الأراضي الإسرائيلية. حتى معنا مع الزميل نضال ذوي صفارات الإنذار واجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية المصغرة أو حكومة الحرب التي يترأسها بنيامين نتنياهو. بطبيعة الحال أشكر ضيفينا جزيل الشكر في هذه التغطية المستمرة عبر سكاي نيوز عربية. أشكرك جزيل الشكر دكتور مهند العزاوي وأيضا دكتور سمير التقي وأيضا ضيفنا من بيروت كاتب والباحث السياسي المعروف جورج عقوري. هذه التغطية مستمرة عبر سكاي نيوز عربية، تستمر معكم الزميلة ميشيلا حداد. إليك ميشيلا.
5: شكرا لك روبير. طبعا مشاهدينا هذه التغطية مستمرة لآخر التطورات المتعلقة بفعليا انتهاء الهدنة بين إيران وإسرائيل مع إطلاق رشقات صاروخية على موجات باتجاه إسرائيل ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. اليوم الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لموجتين من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، بينما نقلت مصادر إعلامية عن سقوط مقذوف باتجاه المنطقة الشمالية لإسرائيل، ونقلت مصادر إسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني، إضافة لعقد نقاش ومشاورات أمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع مع قادة المنظومة الأمنية عقب هذا التصعيد الأخير. بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تعليق على هذه التطورات إن على إيران الاكتفاء بالصواريخ التي أطلقتها، ودعا طهران للعودة إلى طاولة الحوار وعقد اتفاق. وأضاف أيضا ترامب أن واشنطن وطهران كانتا قريبتان من التوصل لاتفاق، مؤكدا أن الجيش الأمريكي حاليا في أعلى درجة من التأهب. نتحول إلى الزميل نضال كنعانة محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية. فإذا انتهت ربما موجة الصواريخ هذه باتجاه إسرائيل، نضال الآن في مشاورات أمنية يعقدها بنيامين نتنياهو مع عدد من مستشاريه لمناقشة ربما طبيعة الرد في ضوء أيضا تصريحات ترامب الأخيرة.
6: نعم بالفعل ميشيلا، الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مشاورات أمنية حول الرد الإسرائيلي، ربما مشاورات أمنية أولية عبر الهاتف قبل إجراء مشاورات أمنية حقيقية. لكن في إسرائيل الآن هناك جدل حول كيفية الرد الإسرائيلي، يعني أولا كيفية الرد الإسرائيلي، ولم نقل إذا ما كانت إسرائيل سترد على الأقل، هذا ما يقال في إسرائيل من أن قضية الرد الإسرائيلي محسومة وأنه يجب على إسرائيل أن ترد على مثل هذا الهجوم الإيراني. والسؤال الآن كيف ترد إسرائيل وأين ترد إسرائيل؟ بالنسبة لإسرائيل رد بالحد الأدنى، يعني رد في لبنان وليس رد على إيران، طبعا هذا هو الحد الأدنى الذي يمكن ربما أن تقبل به إسرائيل، أو على الأغلب هناك من ينادي برد على إيران. والسؤال الآن مرتبط إلى حد كبير بالرئيس ترامب. رأينا الرد الأولي للرئيس ترامب، والذي يعني فعليا يستخف بالهجمة الإيرانية ويقول للإيرانيين، يعني بمعنى أنه هل انتهيتم من هذه التمثيلية وأطلقتم الصواريخ؟ الآن تعالوا ووقعوا على الاتفاقية. قد يكون هذا استخفاف من الرئيس ترامب بالهجمة الإيرانية، لكن بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يمكنه الاستخفاف بالهجمة الإيرانية. نتنياهو مطالب بالرد، الآن فترة انتخابات في إسرائيل، المزاودات الداخلية والضغط الداخلي على رئيس الوزراء للرد لا يمكن لنتنياهو أن يتجاهله، وقد يضع هذا نتنياهو في مسار مواجهة مع الرئيس ترامب، خاصة وأن العلاقات تشوبها على الأقل الكثير من علامات الاستفهام في الفترة الأخيرة، ابتداء من حديث ترامب عن أن نتنياهو سيقوم بما يطلبه منه، ومرورا بالمحادثة الهاتفية الصعبة بين الاثنين، وصولا إلى اتهامات البنتاغون لإسرائيل بأنها تزيد من تجسسها على الولايات المتحدة. على الأقل لا نريد أن يعني نحكم على شكل العلاقة، لكن بالحد الأدنى يمكن القول بأن العلاقة ليست في أفضل حالاتها، وبالتالي على نتنياهو أن يأخذ كل هذه الأمور بالحسبان قبل الرد على إيران. لكن كما قلنا بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة لإسرائيل لا يمكن المرور مر الكرام على هذه الهجمة الإيرانية التي استهدفت إسرائيل بأحد عشر صاروخ وفق آخر الإحصاءات الإسرائيلية كما وصلتنا من مصادر إسرائيلية. لذا يعني نحن بانتظار رد إسرائيلي. الجبهة الداخلية قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل صحيح أنها طلبت من المواطنين أو أعطت الإذن للمواطنين بالخروج من الملاجئ واعتبرت الحدث بأنه انتهى، لكنها تفرض قيود على الجبهة الداخلية في إسرائيل على الأقل ليوم غد. ألغي التعليم وفرضت القيود على الحياة العامة في إسرائيل تحسبا ليس من استمرار هذه الضربة ولكن أيضا من إمكانية الرد الإسرائيلي ورد إيراني على الرد الإسرائيلي وهكذا. لذا فالجبهة الداخلية في إسرائيل مستمرة بأخذ الاحتياطات وتفرض هذه القيود كما قلنا. وهناك أصلا مشاورات في إسرائيل حول استمرار عمل مطار بن غوريون وإبقاء أو قضية إبقاء المجال الجوي الإسرائيلي مفتوح من عدمه.
5: تمام، سنعود إليك طبعا نضال لمتابعة المزيد من المعلومات والتطورات في داخل الإسرائيلي، ولكن نتحول الآن إلى القدس مع المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار. سيد ألون أهلا بك معنا، نتابع وإياك طبعا هذه المستجدات وسط تكهنات حول طبيعة الرد الإسرائيلي الآن بانتظار أن تتضح الصورة ربما حول ما قد يقول إليه اجتماع نتنياهو مع مستشاريه. برأيك كيف ممكن أن يكون الرد؟ يعني نضال كان يتحدث أنه بين لبنان وإيران، يعني بأي اتجاه تعتقد سيكون الرد الإسرائيلي؟
1: مساء الخير ومرحبا للجميع. أولا أستاذة، راح يكون رد إسرائيلي جدي بلا شك، ما في تردد داخل القيادة الإسرائيلية بالنسبة لردود الفعل الإسرائيلية اللي بتكون في الوقت القريب من ناحية إسرائيلية أسرع اللي ممكن كمان. وأذني وحدات الدفاع الجوي وكمان سلاح الجو الإسرائيلي والطيارات والطيران جاهزين ومستعدين للرد. هذا كان من المتوقع، ما في مفاجأة من ناحية التخليل الاستخباراتي بالنسبة للصواريخ اللي أطلقت إيران في هذا الليل كرد على عملية العسكرية الجوية الإسرائيلية في بيروت. بس أكيد برجع لسؤالك أستاذة، أكيد راح يكون رد إسرائيلي جدي ضد أهداف في إيران. السؤال المركزي في هذه المساء، السؤال المركزي في الوقت الحالي هو إذا راح يكون تمديد وأي فترة بتكون هذه العملية. هاي نحن نحكي على كم أيام وأكثر منك أو رد كثير ومحدود. أذيني السؤال أو الرد الجواب عفوا لهذا السؤال موجود مش بس في القدس وفي طهران، بس موجود كمان في واشنطن في الولايات المتحدة. من ناحية إسرائيلية، إسرائيل مستعدة لسلسلة ردود ضد وهجمات واستهداف ضد وغارات ضد إيران. أذني هذا التزامات الإسرائيلية بكل المعنى. بس السؤال المركزي هو شو راح يكون الاتجاه أو الموقف تبع ترامب بالنسبة لاستمرار هذه العملية.
5: سيد أفيتار، ترامب منذ لحظات، معلش اسمح لي قاطعك لأنه كان في عنده تصريح لفوكس نيوز، قال أنه أنا لم أكن سعيدا اليوم بالضربة الإسرائيلية على بيروت ولم يتم التنسيق هذه الضربة معي، على عكس كل المصادر التي تحدثت أنه جاءت هذه الضربة بضوء أخضر أمريكي. وكان في تصريحات أيضا بالتوازي معها لترامب نفسه يقول أنه أنا لن أرضى بأن يكون لبنان مشمولا في أي اتفاق بما هذا المعنى يعني مع إيران. وبالتالي يأتي هذا النفي الآن أنه لم يتم إعلان بالضربة، فما بعرف بأي اتجاه نفهم الموقف.
1: سيدتي، العملية العسكرية الإسرائيلية اليوم في الضاحية كانت بعد تنسيق استراتيجي وموقف واحد بين إسرائيل وبين ترامب. ما في مفاجأة كمان من ناحية ترامب بالنسبة لعملية في بيروت. هذا كان التزام إسرائيلي بعد إطلاق صواريخ ومسيرات لاتجاه إسرائيل من ناحية حزب الله. ومن أجل هيك ديني كان من المتوقع كمان عند البيت الأبيض إنه إيران ترد كمان بصواريخ لإسرائيل.
5: ترامب اعذرني مرة جديدة سيد علون، بحسب أكسيوس ترامب يقول إنه سيتصل بنتنياهو الآن وسيطلب منه عدم الرد على إيران، شو رأيك؟
1: ممكن المصادر مش
5: دقيقة،
1: مش ممكن مصادر مش معروفة، ممكن مصادر مش من غرفة القيادة في بيت الأبيض، ممكن
5: لا. هو باراك رافيد يقول انه ترامب هو من ابلغه، يعني حرفيا يقول ترامب ابلغني انه انا ساتصل بنتنياهو وساقول له او اطلب منه عدم الرد على ايران.
1: انا بعرف سيدتي باراك رافيد بشكل شخصي وبعرف المصادر تبعه كمان والعلاقة المباشرة بين باراك رافيد وبين ترامب. انا مش متاكد 100% انه نحن نحكي على ممكن مناورات سياسية وتكتيكات كمان من ناحية ترامب، ممكن هي الاتجاه العام، الاتجاه العام والإطار من ناحية ترامب هو عملية إسرائيلية محدودة مش بشكل إطلاق. قصدي حسب تخليلنا هون إنه مش ممنوع إطلاقا من الطرف الإسرائيلي من أجل أو للغد بسيط كمان ومحدود كمان في هذه الليل. النكاش أو الحوار بين إسرائيل وبين أمريكا يكون بكرة بعد الغد الإسرائيلي الطبيعي اللي راح يكون خلال الليل أو بكرة. النكاش بين إسرائيل وبين ترامب يكون بين نتنياهو وبين ترامب نكون دقيقين يكون بعد العملية الإسرائيلية الأولى، وهو راح يناكش نتنياهو مع ترامب لأي فترة إذا في إمكانية لتمديد هذه العملية. بس أذني إسرائيل من ناحية ملتزمة وهيك راح يكون على طاولة المحادثات أو النكاش كمان الشخصي بين نتنياهو وبين ترامب. أنا باعتقادي ما أرى ومش شايف في الوقت الحالي عدم رد إسرائيلي بعد الهجوم اللي كان خلال الساعات الأخيرة على اشتمال الدولة. وأذيني من ناحية ترامب الاتجاه المركزي هو تقليص العنف وكمان عدم اعطاء أي إمكانية لإسرائيل أو لإيران كمان لتسعيد والافتتاح بموجة ردود فعل أو سلسلة ردود خلال الأيام أو الأسبوع القريب. بس أذني خلال هذا الليل أكيد إسرائيل حسب التخليل الراهن راح تستهدف مواقع وأماكن عسكرية أو استراتيجية سياسية داخل إيران. هذا متعلق كمان بالنتائج. وأذني طهران كمان من ناحيتها راح يكون انتظار إيراني بعد التطورات من ناحية إسرائيلية، ونشوف ونكون صابرين بالنسبة للتطورات بكرة صباحا وممكن بعد الظهر بالنسبة لردود الفعل الإيرانية بعد العملية الإسرائيلية اللي راح بتكون. أذيني أنا مش شايف أي تردد إسرائيلي بالنسبة لهذا الموضوع كمان بعد الطلب من ترامب إذا كان طلب. أذني من ناحية نتنياهو من ناحيته هي نقطة أو موضوع استراتيجي بكل المعنى. هذه العملية الإسرائيلية المتوقعة في الوقت الغائن هي راح تحدد كمان المقارنة يا سيدتي خلال الفترة القريبة، المقارنة والتوازن والموقف القوة بين إسرائيل وبين إيران. عشان هيك أذني نحن موجودين قبل عملية إسرائيلية، ممكن هذه العملية بتكون محدودة
5: حتى لو كانت محدودة شو ممكن تكون أهدافها؟ فقط مجرد يعني رد فعل سيد ألون؟
1: أذني الغارات أو الاستهداف أو التخطيط العسكري بالنسبة لتدمير أهداف عسكرية أو إضافية في إيران يكون بشكل ملموس. معناته انه ما بتكون نتائج فاضيه بدون اي ايجابيات للطرف الاسرائيلي. هي اكثر من رساله، راح يكون اكثر من رساله من ناحيه اسرائيليه قبل ايران. اذا ما بتكون اي نتيجه العمليه العسكريه الجويه الاسرائيليه، معناته انه نحن موجودين واوقفين لنفس الشبر، ما في اي تقدم اسرائيلي بالنسبه لتحدي الاسرائيلي ضد ايران. وإله كمان لهذه العملية إلها حسابات وأهمية، إذا تريدي يا سيدتي أهمية لاستمرار المعركة السياسية الاستراتيجية مش بس العسكرية بين إسرائيل وبين إيران في الفترة القريبة.
5: طيب الجميع كان يتوقع بطبيعة الحال يعني ربما أن تكون هذه الهدنة هشة، ولكن نتحدث الآن عن توقيت، وخاصة بضوء تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة بأنه كان يتوقع توقيع الاتفاق بينه وبين إيران الاثنين كما قال، أو الثلاثاء أو الأربعاء، ويعني يتحدث الآن وكأنه متفاجئ من هذه النتيجة. شو رأيك بهذا التصريح؟
1: أنا حبيت أضيف شغلة مهمة بخاطرك. لكل التطورات الأخيرة إلهم علاقة كمان للسياسة الإسرائيلية قبل لبنان أفوان وقبل حزب الله. إذا إسرائيل ما ترد في هذه الليل بعد بعد إطلاق الصواريخ والمسيرات، أو على أكيد صواريخ لاتجاه إسرائيل بمبادرة إيران، إذا إسرائيل ما ترد على الهجوم الإيراني، معناته انه يكون اثار كمان وقيود على طرف الاسرائيلي كمان في استمرار الطريق في الفتره القريبه والبعيده كمان. معناته بكل ما يتعلق لتوازن بين اسرائيل او التحدي الاسرائيلي قبل حزب الله. اذا عشان هيك في اهميه اكثر لهذه العمليه كذي أكثر من الطرف الإيراني، في أهمية إسرائيلية لرد أو ردود فعل ضد إيران بعلاقة للتطورات اللي بتكون بين إسرائيل وبين حزب الله في لبنان في الفترة القريبة والبعيدة ما بعد. عشان هيك نحن هلأ بنحدد المقارنة، ولهذه العملية أو الرد الإسرائيلي في هذه الليل راح يكون تأثير مباشر بس كمان تأثير بعيد المدى بكل ما تعلق لتحدي الإسرائيلي ضد حزب الله ولدول الأحدر اللي راح يكون من ناحية أمريكية لإسرائيل لهجوم إسرائيلي جوي أو آخر ضد مواقع عسكرية واستراتيجية وسياسية تبع حزب الله شمال ليتاني كمان في منطقة بيروت الكبرى. ومن أجل كذيني نحن موجودين سيدتي في ساعات دراماتيكية هذين.
5: بس في تخوف من أي تردد من قبل الرئيس ترامب، لأنه في المرة الماضية كمان كان في ضوء أخضر أمريكي لاستهداف بيروت، تدخل ترامب وكان في حتى سجال بينه وبين نتنياهو. الآن يعني في خوف حقيقة من إمكانية، هل في خوف من إمكانية أن يعني يتم إعادة تكرار هذه المسألة؟
1: هذه المسألة هي من ناحية نتنياهو، ولازم نقول بصراحة هي امتحان، هي تيست كمان.
5: أوكي.
1: امتحان من ناحية نتنياهو بالنسبة لقدرته الشخصية لتأثير ولتقوية النكاش بينه وبين ترامب، وقدرة الإقناع الشخصي من ناحية نتنياهو قبل ترامب، هذه القدرة إلى أهمية كمان قبل مش بس قبل إيران أو قبل لبنان أو قبل ترامب، كمان داخل الساحة الإسرائيلية. داخل الساحة الإسرائيلية نحن بدأنا سيدتي حملة الانتخابات كمان ولإجراءات اللي راح يأخذ نتنياهو خلال الأيام القريبة لهم تأثير كمان على شعبية نتنياهو كمان داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل الشارع الإسرائيلي وكمان على كل المنظمات والقيادات. ومن أجلك نتنياهو وعد أكثر من مرة إنه راح يكون رد إسرائيلي ضد إيران. إذا ما ينجحش نتنياهو على طريق المثال بإقناع ترامب إنه مجبور أو لازم يكون رد إسرائيلي وترامب يسمح، من ناحية نتنياهو هي نجاح.
7: بس إذا الرئيس ترامب يرفض ويمنع كل غاد كل إمكانية لغاد من ناحية إسرائيلية, هي أذني نقطة سلبية جدا من ناحية نتنياهو, مش بس من ناحية عسكرية كمان, بس من ناحية سياسية داخلية, وفي أهمية لهذه الغاد من كل النواحي.
5: الآن معظم الدول الإقليمية قامت بإغلاق أجوائها على ما يبدو لعدد من الساعات, نتحدث هنا ربما عن سوريا, العراق, وعلى الدول أيضا المحيطة, وحتى الجزء الغربي من الأجواء الإيرانية تم إغلاقه على ما يبدو. العراق أعلن لمدة 72 ساعة كذلك إغلاق الأجواء, وطبعا الآن كما ذكرت حضرتك يعني كل الأسئلة هي حول محدودية هذه الضربة, وإن كان ربما سيحصل نتنياهو على الضوء الأخضر الذي يريده في إطار رد الفعل المتوقع على هذه الرشقات الإيرانية, التي بطبيعة الحال قال الحرس الثوري بأنها مجرد تحذير يا سيد ألون أفيتار. هل ممكن يعني أن تكون إسرائيل فعليا تستعد لرد فعل إيراني أعنف من ذلك؟
7: هذين العمليات أو ردود الفعل من ناحية إسرائيلية في هذه الليل أو بعد يوم راح يؤثر كمان على غد الإيراني وعلى سلسلة الردود من كل طرف خلال الأيام القريبة. النتائج تبع العملية العسكرية الإسرائيلية الجوية إذا راح بتكون في هذه الليل حسب توقعاتنا هون حسب التخليل, هذا راح يؤثر كمان على الغد الإيراني, وهيك راح يكون بين الأطراف حتى يكون حتى نرجع لوقف إطلاق النار بين الأطراف. هذا راح يؤثر أكيد على مطارات وعلى حرية الحركة والحياة اليومية هون في إسرائيل كمان, وعلى جبل داخلية بكرة صباحا مثلا في أوامر لسكر المدارس مثلا وكل المؤسسات التربية والتعليم وإلى آخره. معناته إنه نحن موجودين هلا في حال طوارئ, مش في حال تأهب عالي, بس أذني نحن موجودين في مستوى عليا بكل ما يتعلق لاستعدادات داخل المنظمات المدنية بإضافة للمنظمات العسكرية.
5: فإذا شكرا لضيفنا من القدس المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار. الآن أرحب معنا هنا في الاستوديو بالخبير في الشؤون السياسية والعسكرية الدكتور مهند العزاوي, ومعنا أيضا كبير الباحثين في المجلس الأطلسي في واشنطن الدكتور سمير التقي, ومن بيروت أيضا ينضم إلينا الصحفي الكاتب الصحفي داود رمال. شكرا على الانتظار استاذ داود, بعرف طولنا عليك, ولكن طبعا يعني هذه هي تغطية تفرض نفسها حتى يعني تحديدا على المستوى العسكري. وتتوجه بسؤال الأول لك دكتور مهند, يعني اليوم السؤال يمكن الذي يطرحه الجميع, هل عادت الحرب؟
3: تحية لك ميشيلا, تحية للضيوف, تحية للمشاهدين. مبدئيا هو ربما عادت العمليات ما بين إسرائيل وإيران. دونالد ترامب يبدو مترددا في الخوض في هذه الحرب وتصريحاته تشير لذلك, بل ويطلب يعني من نتنياهو أن لا يرد, وهذا حقيقة مخالف للمعايير العقيدة العسكرية الإسرائيلية بالدرجة الأولى, لأنه كل تهديد في السياق ما بعد 7 أكتوبر للعقيدة العسكرية الإسرائيلية معالجة مصدر التهديد مباشرة دون تأخير, وهذا قواعد الشباك مفتوحة لا تحتاج إلى قرار سياسي من الكنيسة أو أي جهة أخرى معنية بهذا الاتجاه. أنا أعتقد حسب ما تتبعنا الأخبار أن طائرات إسرائيل قد انطلقت بالفعل وتذهب إلى لديها أهداف, وربما ستكون الأهداف موجعة. هذا مما يجعل وفقا لتصريح الحرس الثوري الإيراني أنه ستستمر العمليات أسبوع, ونحن أمام طرفين لا يلتزمان بدونالد ترامب ولا يعنيهم دونالد ترامب شيء بصراحة, لأن العمليات هي إقليمية معنية فيها. ولكن
5: بس هل ممكن وضع ترامب خارج المعادلة؟ يعني
3: لا, ترامب هو يبحث عن نفسه خارج المعادلة, ولكن القوات الأمريكية في حالة تأهب كامل, يعني مستعدة للتدخل في أي وقت إن كان. فمتى ما يؤمر دونالد ترامب أن تتحرك القوات فسنتكم جاهز للرد, وحاملات الطائرات في حالة تأهب عليها, يعني هي مستعدة لأي عمل عسكري حاليا. نحن حتى الآن نستطيع أن نقول دخلنا الحرب, ما لم يعني نقرأ طبيعة الضربة الإسرائيلية أين تكون، هل سيتم الوقوف ضربة مقابل ضربة أم ستستمر؟ في حالة أن تستمر نعتقد لن يبقى طويلا دونالد ترامب بعيدا عن المشهد.
5: هون بسألك دكتور سمير أيضا سريعا، لأنه ربما نبحث قليلا في سيكولوجيا ترامب، لأنه ضيعنا بالتصريحات، يعني يقول عن جد أنه كنا سأوقع الاتفاق الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة، الآن حصل ذلك وعطل عليه الموضوع مع أنه كان يهدد منذ ساعات يعني.
4: لذلك أنا فاتح أولا سيدتي أشكرك لاستضافتي وأحيي الأستاذ الدكتور مهند العزاوي وزملائنا الآخرين. أعتقد بأننا الرئيس ترامب عمليا تجاوزته الأحداث عمليا، الضربة كانت أكبر بحيث أن هذه الضربة أدت إلى رد فعل إيراني، وهذا رد الفعل الإيراني يتحدث عنه الآن، هو قال في البداية أنه مجرد تحذير إطلاق الصواريخ، ولكن الآن يتحدث الآن الحرس الثوري عن عمليات عسكرية تستمر لأيام، وهذا الأمر يوحي بأن القضية بالنسبة عادت على الأقل حالة اشتباك بين إسرائيل وإيران. وأفترض بأن الرئيس ترامب هو كان مترددا في العودة للحرب، لم يحصل على أي تنازلات حقيقية من الإيرانيين
5: تماما،
4: ومشكلته أنه بعد أن لم يحصل على هذه التنازلات بقيت المنطقة في حالة عدم تحديد وعدم يقين هائلة. وكنا نقول دائما بأن هذا الأمر لن يستمر، لأنه في حال عدم قيام إيران بتنازلات وعدم قدرة ترامب على أن يفرض عليها شيئا، فبلا شك بأن هناك عودة، وكما نرى الآن إسرائيل توفرت لها فرصة لتوجيه ضربة مؤلمة للحرس الثوري وحزب الله في لبنان في الضاحية الجنوبية، وهذه الضربة يعني جعلت الإيرانيين يصرخون عمليا،
5: لأنه هن تعهدوا بطبيعة الحال وربطوا نفسهم يعني بالضاحية الجنوبية ضمن معادلة،
4: يعني حزب الله ربط نفسه وربط لبنان ويريد أن يقدم كما قال الزملاء يعني عملية انتحار جماعي
5: صحيح
4: للشعب اللبناني مقابل تنفيذ مطامح إيران. وبالتالي هذه القضية في رأيي أنا الإيراني لم يعد لديه ما يقوله، على العكس تماما، على العكس كلام ترامب، يعني لم يقدم أي تنازل، والآن يجد بأنه سيخسر مواقع حزب الله التي كان يراهن عليها.
5: في يبدو تصريح أو إحاطة صحفية للمتحدث بالجيش الإسرائيلي، نستمع.
8: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.

0: In Melbourne Ring Road on the Princes Freeway ramp, barrier repairs have the ramp down to one lane with 40km speed limits. Works in Berwick on Clyde Road at the Monash Freeway down to one lane both ways. In Sydney, travelling from the Central Coast, a multi-vehicle crash has closed the M1 Pacific Motorway in a southbound direction. Police are on site. Diversions are the Pacific Highway, Mans Road and Central Coast Highway. Looking for a great deal? Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now, with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. T's and C's apply. I'm Caitlin with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: لأنه أيضا هناك ارتدادات حتى لو ذهبت إيران والولايات المتحدة إلى إبرام هذه الصفقة هناك ارتدادات على الساحة اللبنانية لها علاقة بالواقع المجتمعي الداخلي اللبناني الانقسامات الحادة التي يعيشها لبنان والتي هي أقصى من مرحلة ما قبل العام 1975 التهديدات الفجة والغير مسبوقة لقياديين صحيح. في حزب الله من أننا ننتظر انتهاء هذه الحرب لكي ننكفئ إلى الداخل وبالتالي المشهد في لبنان أيا كانت يعني إذا استمرت الحرب أو توقفت سيكون مشهدا صعبا وللأسف سيكون للإيراني اليد الطولة في منع الوفاق الداخلي اللبناني كما منع من الاستثمار على مخرجات الجولة الرابعة بمسار واشنطن والتي لو صدر بيان بالموافقة عليها لكنا الآن في وقف شامل لإطلاق النار ولكانت الإدارة الأمريكية أصدرت الإجراءات التنفيذية التي لها علاقة بآلية الانسحاب الإسرائيلي وآلية التحقق وأقله عودة النازحين إلى شمال الليطاني.
2: يعني للمفارقة أن مصير لبنان يا أستاذ داود مرتبط بنجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية في لبنان على بطبيعة الحال وتقليص قدرات حزب الله. دكتور مهند يعني اليوم حتى يعني مباشرة بعد إطلاق هذه الصواريخ الإيرانية كان في تصريحات من إيران أنه ينبغي على إسرائيل ليس فقط وقف استهداف الضاحية وإنما حتى الجنوب يعني حتى وسعوا النطاق هذه المعادلة اللي عم بيحاولوا يفرضوها على لبنان بينما كان في تصريح مباشر أنه سنصعد عملياتنا ضد حزب الله. برأيك التركيز سيكون بتفعيل الجبهة اللبنانية التركيز على الجبهة اللبنانية أكثر مما هو توجيه ضربات مؤذية لإيران نظرا لإمكانية أن تتعرض إسرائيل لضغط أمريكي للتخفيف؟ ترامب قال منذ قليل لا أريد أن ينفجر الوضع.
3: ترامب لا يرغب حتى في لبنان أن تنفذ عمليات إسرائيلية. يعني هناك اتفاق ما بين الحكومة اللبنانية وما بين إسرائيل حقيقة والذين خرقوا الاتفاق كلا الطرفين حزب الله وإسرائيل وهذا يعودنا بالتفكير إلى أنه كلا الطرفين يبحثون عن حالة حرب للخروج مما أزقيهما. يعني إيران لا ترغب كما تحدث دكتور سمير قبل شيء لن تقدم شيء في التفاوض وترامب ربما لديه أمنيات ربما يحلم بهذه النتيجة وربما الوسيط ينقل له يعني أمور غير حقيقية أو غير واقعية وبالدليل أنه قائد الجيش الباكستاني قد أشار لالتقط الفرصة الأخيرة للإيرانيون. يعني نحن أمام مأزق التفاوض بحد ذاته وبالتالي لابد أن تخرج يعني عملية تنفيذ باتجاه الضربات هذه. يعني الإيرانيون أو النظام الإيراني يعتقد أنه الحرب أسمى له من توقيع الاتفاق هكذا بالنسبة له وبالتالي أنا أعتقد الإسرائيليون
2: أو أقل كلفة حتى لأنه المطلوب الاستسلام
3: لا من يعني هو يلعب بورقتين مهمة مضيق خرمز ولبنان حاليا ولعب بورقة ثالثة هو القصف من خلال يعني من إيران على إسرائيل وبالتالي يوسع مجالات الضغط على دونالد ترامب على عكس يفترض أنه دونالد ترامب هو الذي يعني صاحب السطوة الأكبر ولديه مكاسب عسكرية من 39 يوم وقبل قليل كنا نتحدث يعني هذه المكاسب ستتآكل طالما دونالد ترامب يتراجع بهذا الشكل اللي نراه أمامنا.
2: بالفعل دكتور سمير يعني هذا يمكن سميه تردد استراتيجي ما بعرف قد ايه استراتيجي
4: تردد حقيقي وأنا سميته في مناسبات سابقة بأنه خوف. يعني ترامب لم يقدم على ما يمكن أن يقوم به أي قائد عسكري وهو أن يكمل هذه الحرب والمشكلة الأساسية الحقيقة التي ظهرت هي أنه ذهب واتصل بحزب الله والاتصال من خلف الظهر الحكومة اللبنانية بحزب الله
3: أخطأ.
4: وليس فقط خطأ شكلي، الخوف الكبير، وأعتقد أن هذا أحد دوافع الضربة الإسرائيلية أيضا، هو أن يمكن ذلك أن يعيد وضع المعادلة بأن تعود نوع من الحرب الباردة في لبنان وفي الإقليم بين إسرائيل وفي وإيران، وتستمر القضية عقود أخرى كما كانت تتمنى. وأن يقال الآن لترامب بشكل واضح من كل المحيطين به بما فيه الديمقراطيين بأنك لم تستطع أن تحول إنجازات الحرب التي كلفت الولايات المتحدة الكثير، لم تحولها إلى منجزات سياسية، وإيران لا تعطيك شيئا، وهو لذلك يكسر من الوعود وأعطيني يومين وأنا على جوشك.
2: وين الخلل كان برأيك بسياسته؟ أوقف الحرب مبكرا؟
4: طبعا إيقاف الحرب كان خطأ استراتيجي عسكري كبير دون أن يحصل على إنجاز سياسي، بل أصبح فتح مضيق هرمز، وهو أمر لم يكن أحد أهداف الحرب، هو هدف الحرب الأساسي إذا تمكن منه، ولم يتمكن. وبالتالي الحقيقة عمليا هو لم يستطع أن يذهب إلى الكونغرس بأي شكل من الأشكال بأي إنجاز يعني، وهنا المشكلة. لذلك أفترض بأن يعني جزء من عودة الأمور إلى هذا السياق الجديد وهو التصعيد، هو أن إسرائيل لا تجد بأنها قادرة أن تقبل ما يمكن أن يعرضه الرئيس ترامب على حزب الله في اللقاء الذي جرى حول أن العودة إلى إدارة حرب باردة، وتقوم إسرائيل دوريا بقص العشب وتكون الكارثة اللبنانية، وكما تحدث زميلنا من بيروت فهذا سيكون كارثة تؤدي إلى دمار لبنان وإعادة أعطاء وصاية إيرانية وحزب الله على الوضع اللبناني.
2: شرعية دولية يمكن أن
3: نوزه وقفنا على في شلة. شوف هناك اختلاف، يعني دونالد ترامب يحكم الإدارة بقراره، ولكن نتنياهو لا يستطيع أن يحكم القرار بإدارة، هذا من قوم إسرائيلي، هذا لا يستطيع أن يرضخ لإرادة ترامب، وسبق أن تم تأنيبه، لسنا تابعون إلى ترامب.
2: دكتور أصلا إذا بتتابع هلأ المعارضة والليكود والجميع يريد ردا قاسيا
3: بالضبط، يعني بن غفير قال يجب أن تحقق
2: طهران،
3: فهذا لا يلتزم، يختلف الوضع ما بين دونالد ترامب وما بين نتنياهو، القرار مختلف هنا، القرار بيد دونالد ترامب في أمريكا لكن في إسرائيل ليس في يد نتنياهو، موضوع مختلف.
2: بدي أرجع لك بمسألة اليوم التالي، لأنه إذا كان في إخفاق حول مسألة التحضير والترتيب لهذه الحرب قبلها وبعد يعني انطلاقها، بس بدروح عند أستاذ داود أيضا ليعطينا رأيه يعني فيما يتعلق ب يعني هذا الخلل، يمكن فيما يتعلق ببقاء هذا النظام وإعادة تجديد نفسه وتجديد البيعة مع حزب الله، وخطاب في الكثير من فائض القوة في تحدي لرئيس الجمهورية اللبنانية، تحدي للحكومة اللبنانية، ومحاولة لبسط هذه الوصاية بالقوة أو تحت أمر واقع.
1: بطبيعة الحال، وهذا يردني إلى ما قاله ضيفك عن الاتصال الأمريكي مع حزب الله، وبالتالي هذه مسألة أيضا للأسف تسجل على أحد الدول العربية التي استضافت وفد حزب الله مع المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، وهذه الدولة العربية إن شئت نسميها يعني تعرفينها هي التي أمنت الاتصال بين ممثل حزب الله وويتكوف المبعوث ترامب إلى المنطقة، وهذا الذي يعني إذا تابعت الصحافي وكان مراسلكم الآن عما يحكي عن التجسس الإسرائيلي على وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية، ترامب ما كان ليخرج ويعلن أنه حصل اتصال مع حزب الله لو لم تعرف إسرائيل بوسائلها الخاصة أن هذا الاتصال قد تم. وبالتالي الاتصال الذي حصل بين ويتكوف ووفد حزب الله في الدوحة عمليا أصبح يعني هذا الأمر لم يزعج الإسرائيلي فقط، إنما أيضا بمكان ما يؤكد ثابتة أساسية أن إيران وحزب الله جاهزون لأن يبرموا أي صفقة مع الأمريكي والإسرائيلي خارج نطاق العقل الدولتي المؤسساتي من وخارج احترام المؤسسات الدستورية اللبنانية، تماما كما حصل باتفاقية وقف الأعمال العدائية ب 27 أكتوبر 2024 عندما أبرم هذا الاتفاق عبر يومها كلف حزب الله رئيس نبيه بر التفاوض وتم تجاوز كل مؤسسات الدولة اللبنانية، أبرم هذا الاتفاق مع إسرائيل الذي أباح لإسرائيل أن تلاحق حزب الله وقيادات وعناصر حزب الله أينما كانوا. والبند الثالث من هذه الاتفاقية ينص بشكل واضح على أن بما أن حزب الله هو الجهة المعتدية، حتى بدي رجعك ميشيل لل 2006 والقرار 1701، هل تعلمين أن القرار 1701 هو الذي أجاز لإسرائيل الإطباق الجوي والبحري والبري على لبنان من خلال البند العاشر الذي جاء فيه لأن لبنان هو الدولة المعتدية على إسرائيل، يحق لإسرائيل كذا وكذا وكذا. بالتالي نحن أمام معادلة غريبة عجيبة، حزب الله جاهز مع إيران أن يبرموا أي اتفاق مهما كان هذا الاتفاق فيه تنازلات ولكن خارج الإطار الدولتي المؤسساتي، تماما أيضا كما حصل باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والتي خرج يومها السيد نصر الله وقال عنه إنجاز تاريخي ونصر تاريخي، وهذا الترسيم أعطى إسرائيل 1430 كيلومتر من المياه الاقتصادية الخاصة، وحق الكاريش الآن الذي يزود أوروبا بالغاز هو حق اللبناني، وقالوا عنه إنجاز تاريخي. لا مشكلة عندهم بتقديم تنازلات ولكن خارج منطق الدولة وخارج منطق المؤسسات. هكذا فعل الإيراني عندما دخل إلى سوريا، أسقط الدولة والمؤسسات وخرج من سوريا، هكذا فعل بالعراق والآن يسقط في العراق وحالات التمرد عليه، والآن يفعل ذات الأمر في لبنان. ولكن يعني الشيء الإيجابي في لبنان أن هناك قوى أساسية في لبنان وهناك قوى شعبية من مختلف المكونات ناشطة جدا برفض هذا الواقع.
2: تمام.
1: لذلك من الآن أقول لك ميشيلا، إذا ذهبنا إلى انتهاء هذه الحرب، كيف ما انتهت هذه الحرب وحاول حزب الله أن يرتد إلى الداخل اللبناني، لن يكون هذا الارتداد شبيها بما حصل بسبعة أيار 2008، ولن يكون هذا الارتداد قادرا على تغيير معادلات سياسية.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME, Aust.

0: أهلا بكم مشاهدينا. إذن التصعيد يعود مرة أخرى إلى المنطقة. تابعنا منذ قليل إطلاق إيران لصواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية ردا على استهداف أحد مقرات حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا يطرح تساؤلات عديدة حول طبيعة هذا التصعيد في هذه الساعات وما حجمه وما أيضا دلالات توقيته. ربما هناك تصريحات أيضا للرئيس الأمريكي الآن نتابعها، وربما ستضع إجابة لحجم هذا التصعيد، وهل هذا يعني أن المنطقة تعود إلى المربع رقم واحد مرة أخرى لمواجهة جديدة، وما حدود هذه المواجهة. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه رصد إطلاق 4 دفعات من الصواريخ من إيران، وتحدث الإعلام الإسرائيلي أيضا عن أن هناك تقارير تشير إلى اعتراض وإسقاط 10 صواريخ أطلقت من إيران. الحرس الثوري قال إنه استهدف قاعدة رامات ديفيد بصواريخ باليستية. كانت صفارات الإنذار قد دوت بشكل كبير في مناطق واسعة من شمال إسرائيل بالتزامن مع عمليات الاعتراض للصواريخ. الإعلام الإسرائيلي يشير الآن إلى أن إيران نقلت رسائل بأنها لن تواصل إطلاق الصواريخ إذا لم ترد إسرائيل، ولكن إسرائيل أيضا كانت قد أشارت منذ قليل إلى أنها سترد على هذه الصواريخ الإيرانية. كيف سيكون حجم الرد الإسرائيلي؟ هذا سؤال مطروح. وهل ما يحدث هو نوع من التصعيد المحكوم أو التصعيد المحدود الذي لديه حسابات تتعلق برد ورد محدود، أم أن المواجهة يمكن أن تتسع بشكل كبير؟ الإجابات التي جاءت من الرئيس الأمريكي ترامب منذ قليل، قال أنه لم يكن سعيد بضرب إسرائيل الضاحية الجنوبية، كما أنه أشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على بعد أيام قليلة، لدرجة أنه ذكر أيام الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء لعقد اتفاق مع إيران، ودعا إيران إلى العودة مرة أخرى إلى المفاوضات. لكن الحرس الثوري أعلن أنه سيصعد إذا ما تم تصعيد من قبل إسرائيل بأي ضربات جديدة. إسرائيل من جانبها تقول أيضا إنها ستصعد وسترد على هذه الصواريخ الإيرانية. بالتأكيد وفقا لمتابعين، هذه اللحظة كان يريدها نتنياهو بشكل كبير لعودة المواجهة مرة أخرى. هو لم يكن مرحبا بأي حال من الأحوال بوجود اتفاق، لكن هل وضع الرئيس الأمريكي ترامب خطوطا حمراء لهذا التصعيد الإسرائيلي؟ كيف نتوقع الساعات القادمة؟ وهل سيكون هناك رد إسرائيلي محدود أم رد واسع وكبير؟ دعونا ينضم إلينا من القدس كبير مراسلة عربية في فلسطين الزميل زياد حلبي. مرحبا بك زياد. العين الآن زياد على الرد الإسرائيلي وكيف سيكون، ولكن بداية هل يمكن أن تصف لنا حجم الأضرار التي لحقت بإسرائيل نتيجة الصواريخ الإيرانية، خاصة وأن الإعلام الإسرائيلي ينقل عن مسؤولين إسرائيليين أنه تم اعتراض غالبية هذه الصواريخ؟
1: صحيح، تم اعتراض معظم الصواريخ. باعتقادي إيران أرادت تمرير أكثر رسالة من الاستهداف بحد ذاته، ولهذا لم تطلق هذه المرة صواريخ متشظية كما جرت العادة كالتي كانت تصيب مناطق كثيرة في كل مرة. أطلقت 10 صواريخ على 4 دفعات تجاه المنطقة الشمالية حصرا. جرى اعتراض معظم الصواريخ وفق الجيش الإسرائيلي. أبلغ السكان بإمكان الخروج من الملاجئ وبانتهاء الحدث، لأن إيران أعلنت أنها انتهت من الرد. حاليا إسرائيل عينها على الولايات المتحدة وتجري اتصالات مع الأمريكيين لتلقي إذنا من الرئيس الأمريكي للقيام برد، لأن وفق مسؤولين إسرائيليين لا يمكن لإسرائيل ألا ترد وأن تسمح بمعادلة كهذه. قصفت شقة خالية في الضاحية الجنوبية في بيروت. إيران تقصف العمق الإسرائيلي، وبالتالي إسرائيل لا تريد لهذه المعادلة أن تمر بدون أن ترد هي بدورها. حجم هذا الرد إن تم في نهاية المطاف متعلق تماما بالرئيس الأمريكي وليس بإسرائيل.
0: نعم، ما يصدر عن التصريحات الإسرائيلية وفقا لما تم رصده منذ قليل على عواجل عربية أن هناك عدد من المسؤولين الإسرائيليين أكد أن التصعيد يمكن أن يكون موجودا، وأن مسألة ردود محدودة هي قيد البحث أو الدراسة، ولكن يبدو أن هناك رد إسرائيلي. هل تتوقع أن يحدث ذلك، أم أن الأمر سينتهي في النهاية بما سيتم التوافق عليه ما بين نتنياهو وترامب؟
1: دعينا نقول الآتي: لا يمكن لإسرائيل أن ترد إلا بعد أن تأخذ الموافقة الأمريكية وأن تنسق مع الرئيس الأمريكي. بهذا المعنى أي رد إسرائيلي سيكون متفق عليه مسبقا مع الأمريكيين. واضح وفق الردود الأولية من الرئيس الأمريكي بأنه ما زال معنيا بمسار المفاوضات. إذا فهمنا ذلك بهذه الطريقة قد يكون سقف الرد أيضا ملائما لهذا الموضوع. رغم ذلك بالنسبة لإسرائيل حتى غدا مساء فرضت قيود حرب على كامل إسرائيل، لا تعليم، وهناك حد من التجمهر في كامل إسرائيل. هذا مبني على أساس أن إسرائيل، فرضية أن إسرائيل في خلال الساعات المقبلة سترد في العمق الإيراني، وأن إيران قد ترد بدورها. التقديرات إذا تم ذلك أن يكون هناك ربما تبادل ضربات ليوم أو يومين.
0: نعم، حجم الأضرار التي وقعت بالعمق الإسرائيلي كما ذكرت زياد، لأن هذه ملاحظة مهمة، الصواريخ الإيرانية لم تذهب إلى أهداف هامشية كما ذكرت، المقارنة ما بين ما استهدفته إيران أو ما استهدفته إسرائيل في الضاحية الجنوبية مختلف تماما عن ما استهدفته إيران في إسرائيل. هذه نقطة مهمة.
1: صحيح، يعني هذه محاولة ترسيم معادلة جديدة عمليا. قصف الضاحية الجنوبية في بيروت، إيران ترد بصواريخ باليستية على العمق الإسرائيلي. حددت إيران الاستهداف شمالا. على فكرة أيضا الصواريخ انطلقت من شمال إيران من منطقة تبريز في معظمها اتجاه العمق الإسرائيلي. بتقديري، وهذا تحدثت عنه في الصباح الباكر، بأن نتنياهو عندما قصف الضاحية الجنوبية لبيروت كان يدرك بأن ردا إيرانيا سيكون ممكنا في الساعات المقبلة، وهذا ما حدث في نهاية المطاف. بالنسبة للإسرائيليين حاليا لا أهمية لوجهة الصواريخ إن كانت للشمال أو لتل أبيب أو للجنوب. بالنسبة لإسرائيل هي كانت ترغب لو ترك الأمر لها أن تعود بكامل الزخم إلى الحرب كما كانت قبل وقف إطلاق النار، لكن كما قلت ليست هي من يحدد هذا الأمر وإنما الرئيس الأمريكي.
0: نعم، شكرا لك زميلي زياد حلبي، كبير مراسل العربية في فلسطين. نتابع أيضا هذا التصعيد بعد أن هددت بعض الفصائل أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا دخلت أو عادت إلى هذه المواجهة فسيكون هناك استهداف للقواعد الأمريكية في المنطقة. هناك إغلاق للطيران أو حركة الطيران والأجواء العراقية أمام حركة الطيران. يبدو أن هناك إجراءات يعني تحاول بها العراق أن يتم يعني لملمة الموقف حتى لا يكون هناك تصعيدا كبيرا من خلال إطلاق أي صواريخ أو أهداف جديدة يتم استهدافها من بعض الفصائل. هناك ستبقى العين على واشنطن بشكل كبير، لأن كما ذكرت لحضراتكم يعني حدود هذا التصعيد سيضعها الرئيس الأمريكي بشكل واضح. ترامب يقول سأطلب من نتنياهو الآن عدم الرد على إيران. هذا هو العنوان كما ذكرنا لحضراتكم، القرار هنا سيكون بيد ترامب، لأن حجم هذه المواجهة إذا ما تم اتساعها بشكل كبير أو عادت المواجهات بشكل عنيف إلى الشرق الأوسط، هذا يعني بشكل كبير إنهاء التفاوض مع إيران. يبدو أن الرئيس الأمريكي ترامب حريص على إكمال مسار التفاوض، ولذلك سيضع حدود لنتنياهو في هذا التحرك. ملفت أيضا قول الرئيس الأمريكي أنه لم يكن سعيد بضرب الضاحية في بيروت، ولكن كانت هناك مصادر قد أشارت وفقا لأكسيوس بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم بالضربة الإسرائيلية للضاحية. وعقب الرئيس ترامب أيضا بأنه ربما من الأفضل توجيه بعض الضربات الناجحة والنوعية التي تستهدف حزب الله. لكن العنوان الرئيسي الآن ترامب سأطلب من نتنياهو عدم الرد على إيران. هذا يعني أن هناك حدود لهذه المواجهة يضعها الرئيس الأمريكي. دعونا ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق قبور. مرحبا بك دكتور. الرئيس الأمريكي دكتور يتحدث عن أنه سيطلب من نتنياهو عدم الرد على إيران ويحث إيران على استمرار التفاوض، ويقول إن ما يحدث هو ربما يؤدي إلى تشويش على المفاوضات، وهو لا يريد ذلك باعتبار أنه يقول أننا قريبون جدا من الاتفاق مع إيران. كيف تعاقب؟
2: نعم، شكرا، تحياتي لكم. أنا أعتقد يعني الرئيس الأمريكي ويحاول أن يقول بأنه بمنأى عن هذه الحرب الجديدة التي تكاد أن تشتعل بين إيران والكيان الإسرائيلي، يعني هو ينأى بنفسه وأيضا في نفس الوقت ويقول بأنه سوف يتصل بنتنياهو ويطلب منه عدم الرد على إيران. هذه نقاط إيجابية، يعني ربما تبشر بأن المعركة قد انتهت عند هذا الحد. يعني إيران قامت خلال 4 رشقات باستهداف الشمال الإسرائيلي ومناطق أخرى في وسط إسرائيل ب10 صواريخ على 4 دفعات.
0: لماذا هذا الاستهداف في هذا التوقيت دكتور مصدق؟ لماذا قررت
2: طبعاً إيران؟
0: نعم،
2: إيران هي حذرت يعني إسرائيل بأنها في حال الاستمرار في استهداف الضاحية الجنوبية واستهداف المناطق اللبنانية وقتل اللبنانيين، هي سوف ترد على إسرائيل، وهي تقول اليوم بأنها وفت بوعدها.
0: ولكن لماذا اليوم تحديدا؟ هذا هو السؤال دكتور مصدق، يعني الضاحية دور
3: In Melbourne, we've got an incident on the Princes Freeway citybound before the Point Cook Bend. Works in Werribee has closed Browns Road between West Road and Alfred Road. Take West Road to Geelong Road instead. In Sydney, the M1 Pacific Motorway is closed southbound at the Pacific Highway due to a serious multi-vehicle crash. Investigations are expected to take some time. Mascot is all clear on Arredon Street, Joyce and Qantas Drive approaching the domestic airport terminal. The King Living mid-year sale ends Sunday. Save up to 50% on selected Australian designed award-winning furniture. Hurry and Sunday. Visit a King showroom today. I'm Caitlin with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من جولتنا الإخبارية وحركة السير والطرقات تعرفنا على ينسوى، نرجع لعنكم مستمعينا نتعرف على أحوال طقسنا لليوم لبداية الأسبوع يوم التنين، اليوم 8 من شهر جون حزيران. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 16 على الصعيد ملبن. بذكر مستمعينا أنه حالة طقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندهم 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعند خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 Way Street Fairfield. نسمع الفنانة نجوى كرم بأغنية ما بسمح لك.

0: شنط الأغنية اللي بناني نجوى كرم. العودة لمتابعة صباحيتنا برفقتكم. بونجور لكل الموجودين معنا على 1638 AM to ME أستراليا. هناك ارتفاع كتير كبير حاليا في طلبات اللجوء الإنساني والحماية في أستراليا من قبل مواطنين من بريطانيا وإيرلندا. يعني بدهم يعيشوا عنا هون ويغذوا اللجوء في أستراليا. شو اللي عم يصير؟ أخبركم. هؤلاء العمال من بريطانيا وإيرلندا يأتون إلى أستراليا للعمل ثم يقدمون على اللجوء الإنساني. هذه الدول آمنة ولا يحق لهم التقديم على اللجوء والحماية في أستراليا. يقدمون أكيد من بريطانيا وإيرلندا، مع أنه عندن هناك هدول البلاد كتير في أمان وأمن، ولكن شو عم يقولوا هني؟ عم يقدموا معلومات كاذبة بالطلب للبقاء في أستراليا وأخذ اللجوء، وقد يواجهون السجن 10 سنوات بسبب المعلومات الكاذبة. وزارة الهجرة الأسترالية تحقق بالحادثة وعبرت عن قلقها من ارتفاع الكبير يلي موجود عنا، وأكيد عندهم كمان قلق للطلبات الموجودة، في طلبات كتير حاليا. حتى الأوروبيين تخيلوا مستمعينا بدهم عيشوا عنا هون بأستراليا. بونجور لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM أول حب
1: من جولتنا الغنائية. نرجع لعنكم مستمعينا،
0: بنحييكم من جديد، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM من عند الفنان آدم. نروح لفاصل استراحة. You're listening to Breakfast on 2ME.
2: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Two in Australia.
6: Aishin, Marco.
5: Two in.
6: Aishin, Marco.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 7:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News.
6: Mike Kermode with the top stories this Monday morning. Former Australian of the Year Professor Richard Scollier has died aged 59 following a lengthy fight with brain cancer. The renowned pathologist was a pioneer in melanoma research and made global headlines when he decided to undergo a world-first treatment for his own tumour at the hands of his friend Dr. Georgina Long, based on the pair's own research. He went into remission for almost 2 years, but the cancer returned and he was given just months to live. In an open letter announcing his death, he said he wanted to keep contributing even in his darkest hour. The Governor-General has announced this year's King's Birthday Honours list, recognising the exceptional service of almost 950 Australians. Gender equality advocate Natasha Stott Despoja, renowned mathematician Terence Tao, Indigenous leader Pat Turner, comedian Rove McManus and the late ABC broadcaster James Valentine are among those being honoured for their exceptional contribution to Australia. Five people have received the top award, being named a Companion of the Order of Australia. The Israeli military says it's detected Iranian missiles launched at the north of the country. It would be the first Iranian attack on Israel since the ceasefire was announced in early April. The Israeli military said its defensive systems were operating to intercept the threat. Israel had earlier launched an attack on Iran-backed Hezbollah in southern Beirut. It comes as US President Donald Trump says he won't be pursuing an end to the fighting in Lebanon amid negotiations to end the war in Iran. Iran has long insisted any peace deal with the US would depend on a ceasefire also holding in Lebanon, which Israel invaded in March in pursuit of Hezbollah fighters. US Defense Secretary Pete Hegseth says a deal to end the war in Iran is impending. And the 79th annual Tony Awards will kick off at the legendary Radio City Music Hall today, with Aussie Rose Byrne up for Best Actress. Pop rock icon Pink will host this year's event, honouring the best in American theatre on Broadway's biggest night. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: شكرا رشا، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من العربية لتطورات الأوضاع في المنطقة. الإعلام الإسرائيلي ما نعرفه منه حتى الآن يقول بدأت المكالمة بين نتنياهو وترامب. ترامب كان قال بأنه يريد أن يطلب من نتنياهو ألا يرد على الضربات والهجمات الصاروخية الإيرانية الليلة على إسرائيل. وزير الخارجية السعودي بحث هاتفيا مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع وتداعيات ذلك على المنطقة، وكذلك بحث معه هاتفيا جهود البلدين في دعم الأمن والاستقرار. أيضا الجيش الإسرائيلي قال رئيس الأركان يجري في هذه الأثناء تقييما، ومصادر باكستانية كانت تحدثت للعربية قالت ما يحدث مصدر إزعاج للجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق. إذن هذا آخر ما يصلنا من معلومات عن تطورات الأوضاع في المنطقة والتصعيد الذي حصل الليلة على أثر الضربات الإيرانية على إسرائيل، وذلك أيضا على أثر الضربة ما قالت إيران إنه بسبب ضربة إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم. الجيش الإسرائيلي قال إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا بقصف إسرائيل. شدد المتحدث باسم الجيش على أن الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت جاءت بعد قصف متواصل من حزب الله على إسرائيل.
1: النظام الإرهابي الإيراني ارتكب خطأ كبيرا عندما قرر مرة أخرى أن يضرب إسرائيل. هذا النظام يحاول أن يخلق معادلة جديدة وأن يضرب بشكل مباشر على أراضينا، ولن نمكنهم من ذلك. قصفنا الضحية بعد قصف لم يتوقف من حزب الله على قرانا في الشمال. الجيش يواصل العمل في كل المناطق وسيزيد الضرب ضد حزب الله. لن نسمح باستمرار القصف على مواطني إسرائيل. وفق تقدير الموقف الأمني غيرنا التعليمات في الجبهة الداخلية ونحن نستعد لضربات أخرى من إيران. منظومتنا الدفاعية ممتازة ولكن الدفاع ليس كاملا، ويجب أن نتصرف بهدوء والتزام بالتعليمات، ونحن نتخذ جميع الإجراءات لحماية مواطنينا.
0: إذن الجيش الإسرائيلي يقول الآن نستعد لضربات أخرى من إيران. قبل بدء المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو قبل قليل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية عن

0: قادحا وتصريحات جديدة أو معلومات جديدة لأكسيوس عن نفس الموضوع. ترامب تحدث هاتفيا إلى نتنياهو بانتظار أن نعرف إذا ما كانت ستوري تفاصيل إضافية حول هذا الاتصال. هل من تفاصيل إضافية عندك هبة مصالحة مراسلة العربية من تل أبيب؟
1: نعم، يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سينقل رسالة إلى الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل لا تستطيع قبول وضع تكون فيه أي ضربة إسرائيلية ذات دلالة أو رسالة رمزية، على سبيل المثال ما حدث في الضاحية الجنوبية لتثبيت معادلة الهدوء في المستوطنات الشمالية مقابل الهدوء في الضاحية الجنوبية، كان استهدافا إسرائيليا رمزيا على شقة يستخدمها حزب الله، أن تقابل برد إيراني صاروخي بأربعة دفعات باتجاه شمال إسرائيل يستهدف الجبهة الداخلية. لذلك بنيامين نتنياهو حاليا في إطار الضغوط الأمريكية عليه حتى لا يكون هناك استهداف إسرائيلي يحاول أن ينقل هذه الرسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبين أيضا الضغوط الداخلية الكبيرة على إسرائيل، لأن بالنسبة للجانب الإسرائيلي وهذا ما تقوله المعارضة الإسرائيلية وكذلك الجيش الإسرائيلي ومصادر عسكرية بأن أي عدم رد من قبل الجانب الإسرائيلي على تلك الهجمات ستهدم سياسة الردع الإسرائيلية وستكون مضرة على صعيد الأمن القومي الحالي واللاحق. لذلك إسرائيل تريد أن تنفذ هذه الهجمات حتى تبقى في إطار سياسة الردع في المنطقة. نعم. ولكن أيضا بالمقابل المصادر العسكرية بعجالة طاهر تتحدث بأنه بعد مرور شهرين على انتهاء المواجهة السابقة الافتراض في إسرائيل، وهذا ما يناقش كذلك بين القياديين الأمنيين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجواء إيران ربما لم تعد مفتوحة كما كانت في بداية الحرب، بل أن الدفاعات الجوية الإيرانية ربما أعادت تنظيم نفسها، وسلاح الجو الإسرائيلي سيحتاج إلى إعادة فرض حرية عمل فوق إيران. لذلك الخشية كذلك من في إسرائيل بأن لا يكون هناك دعم أمريكي لهذه الهجمات، لا قوات إنقاذ ولا أصول عسكرية في المنطقة تدعم الهجمات الإسرائيلية على إيران، أو أي نوع من الدعم الذي يقدمه الأمريكيون كما كان في الحرب الأخيرة.
0: السفارة الأمريكية في القدس توجه العاملين وعائلاتهم بضرورة البقاء في أماكن آمنة، والمسؤول الأمريكي كما أشرنا قبل قليل نذكر بذلك بأن يؤكد أن ترامب تحدث إلى نتنياهو بالفعل. هل من توضيحات من الجانب الأمريكي من واشنطن؟ بيير غانم مراسل العربية.
2: ليست هناك تفاصيل إضافية سوى أن الجميع ينتظرون نتيجة هذه المحادثة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو. المحادثات السابقة عنت شيء واحد، وهو أن الرئيس الأمريكي لا يريد تصعيد، إذن لن يكون هناك تصعيد. ولكن بدون شك أن الوضع يصبح الآن أكثر صعوبة، خصوصا أن الرئيس الأمريكي ينتظر نتائج من المفاوضات مع الإيرانيين. هو يريد أن ينتظر هذه النتيجة ولا يريد من التصعيد الإيراني الإسرائيلي أن يخرب هذه المفاوضات. للرئيس الأمريكي من الواضح من خلال كل تصريحاته بما فيه الاتصال اليوم برئيس وزراء إسرائيل أنه يريد متابعة هذه المفاوضات وأن لا تدفع هذه التصعيدات بين الطرفين، تدفع المفاوضات للخروج عن مسارها.
0: ابقى معنا هبة، أطلعينا أكثر في وكالات تتحدث عن أن إسرائيل أغلقت المعابر مع غزة، منها كرم أبو سالم ورفح حتى إشعار آخر على أثر هذه الهجمات الإيرانية. حيثيات ذلك لو سمحتي.
1: هذه إجراءات احترازية تأتي عقب أي تصعيد أو أي حرب، يكون هناك إغلاق لكافة المعابر سواء كان ذلك في قطاع غزة أو حتى المعابر والحواجز في الضفة الغربية. سلطة المطارات تحدثت عن عدم إغلاق المجال الجوي حاليا في إسرائيل في مطار بن غوريون، ولكن الجبهة الداخلية شددت من تعليماتها للجمهور الإسرائيلي، ألغيت كافة كافة التعليم والنظام التعليمي في إسرائيل اليوم غد، وفي انتظار

0: انتظار أيضا ما ستؤول إليه التطورات عقب الاتصال الهاتفي بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي إسرائيل كانوا يتحدثوا بأن الجانب الإيراني راهنوا بشكل كبير على عدم رغبة الرئيس الأمريكي باستئناف الحرب ورغبته بالتوصل إلى اتفاق. لذلك أتى هذا الرد الإيراني على إسرائيل، ولذلك إسرائيل تقول بأنه من الصعب أن يتعايش أو تتعايش إسرائيل بعدم الرد على مثل هذه الهجمات. لذلك هناك ضغوط كبيرة من قبل الجانب الإسرائيلي لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد على هذه الهجمات. لذلك كنا قد رأينا مسؤولون إسرائيليون كانوا قد تحدثوا بأن الرد الإسرائيلي سيكون، ولكن بطبيعة الحال هذا يبقى أيضا بيد الرئيس الأمريكي وكيف سيحاول إقناع نتنياهو والجانب الإسرائيلي بعدم الرد، علما بأن إسرائيل لن تستطيع تنفيذ هجمات في إيران بدون دعم أمريكي، سواء نعم. كان ذلك من طائرات التزود بالوقود أو غيرها.
1: يدعو تحرون تقول الآن أمريكا أبلغت إسرائيل بأنه من الأفضل الانتظار بضعة أيام قبل أي تصعيد. إذن أمريكا أبلغت إسرائيل بأنه من الأفضل الانتظار بضعة أيام قبل أي تصعيد وفقا ليدعوت أحرنوت، بانتظار يعني أن نعرف المزيد من التفاصيل حول ما دار في الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو قبل قليل. بيير أعود إليك، هل هناك أي تصريحات توضح الإجابة على السؤال الآتي؟ هل ترامب يمكن أن يقبل من نتنياهو بضربات قد يعده بأنها تكون محدودة كما وصفت الهجمات الإيرانية اليوم إذا توقفت عند هذا الحال، خاصة وأن طهران قد توعدت إسرائيل بالرد على أي رد منها؟
2: الهدف الأساسي بالنسبة للرئيس ترامب هو أن لا تخرب عمليات القصف بين الطرفين على مسار المفاوضات. يستطيع الرئيس ترامب أن يفتح المجال لضربات إسرائيلية، يستطيع أن يترك هذه الأمور تتصاعد، ولكن هذا خيار بالنسبة للرئيس الأمريكي. ولكنه في الوقت الحالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي يريد أن يكون في موقع القيادة، ويريد أن يتأكد أن خيار الاستعمال القوة العسكرية هو في يده، ولا يريد أن تفرض عليه العمليات العسكرية. لديه قوة هائلة في منطقة الشرق الأوسط، امتنع إلى حد كبير جدا عن استعمالها لأسابيع طويلة، والوضع عمليا بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية هو على مستوى توتر منخفض.
3: In Melbourne, still seeing an incident on the Princes Freeway citybound before the Point Cook Bend. Barrier repairs on Ring Road on the Princes Freeway ramp. Ramp is down to one lane with a 40km speed limit. In Sydney, Mount Cola, a burst water main on the Pacific Highway southbound near Cowan Road. The M4 motorway grey stains a car breakdown westbound past Beresford Road. Mascot all clear on Arredon Street, Joyce and Qantas Drive approaching the domestic airport terminal. The King Living mid-year sale ends Sunday. Save up to 50% on selected Australian design. Designed award-winning furniture. Hurry and Sunday. Visit a King showroom today. I'm Caitlin with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من جولتنا الإخبارية العودة لاستديوهاتنا تنكمل مشوارنا الصباحي برفقتكم. بدي وصل تحياتي الصباحية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. بدي ذكر بأحوال طقسنا لليوم لبداية الأسبوع يوم الاثنين 8 من شهر جون حزيران. بذكر مستمعينا أنه بعد الدبل دميرت إنفوس بدنا كتير ننتبه ونسوق كتير على مهلنا ورافقتكم السلامي. بنسمع فيروزتنا عبر الموجة 1638 AM.

0: بدي وصل تحياتي الصباحية لك المستمعين الكرام. انتو برفتي دعت 2ME 1638 AM. نسبة الزيادة 400%. تخيلوا مستمعينا خلال 25 سنة شو اللي صار بأستراليا بخصوص المنازل. أسعار المنازل في أستراليا قفزت 400% بين 1999 و2026. نسبة امتلاك منزل الأعمار بين 25 و34 سنة انخفضت 7% نفس الوقت. هذا كلام رئيس الوزراء الأسترالي مستر أنثوني ألبنيزي. الآن يقول إنه يحاول إصلاح هذا الشيء. لنفرض أنه نسبة الزيادة 400% هي نفسها خلال 25 سنة القادمة. لنفرض أنه سعر منزل العام 1999 $500,000، نفس المنزل الآن بال2026 سعره $2,000,000. نعم $2,000,000 بعد 25 سنة، أي سنة 2051 سيكون $8,000,000. بونجور لكم من جديد، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنروح لفاصل استراحة.
1: عم تتسمعوا على البرنامج الصباحي عبر أثير 1638 2ME أستراليا. 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
0: 1638 2ME Australia. العودة لمتابعي مشوارنا الصباحي، بدي وصل تحياتي لكم. انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنسمع الفنانة لاميا جميل.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 8 من تابعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: كرم أبو سالم ورفع حتى إشعار آخر على أثر هذه الهجمات الإيرانية. حيثيات ذلك لو سمحتي.
1: هذه إجراءات احترازية تأتي عقب أي تصعيد أو أي حرب، يكون هناك إغلاق لكافة المعابر سواء كان ذلك في قطاع غزة أو حتى المعابر والحواجز في الضفة الغربية. سلطة المطارات تحدثت عن عدم إغلاق المجال الجوي حاليا في إسرائيل في مطار بن غوريون، ولكن الجبهة الداخلية شددت من تعليماتها للجمهور الإسرائيلي، ألغيت كافة التعليم والنظام التعليمي في إسرائيل اليوم غد، وفي انتظار أيضا ما ستؤول إليه التطورات عقب الاتصال الهاتفي بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي إسرائيل كانوا يتحدثوا بأن الجانب الإيراني راهنوا بشكل كبير على عدم رغبة الرئيس الأمريكي باستئناف الحرب ورغبته بالتوصل إلى اتفاق، لذلك أتى هذا الرد الإيراني على إسرائيل. ولذلك إسرائيل تقول بأنه من الصعب أن يتعايش أو تتعايش إسرائيل بعدم الرد على مثل هذه الهجمات، لذلك هناك ضغوط كبيرة من قبل الجانب الإسرائيلي لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد على هذه الهجمات. لذلك كنا قد رأينا مسؤولون إسرائيليون كانوا قد تحدثوا بأن الرد الإسرائيلي سيكون، ولكن بطبيعة الحال هذا يبقى أيضا بيد الرئيس الأمريكي وكيف سيحاول إقناع نتنياهو والجانب الإسرائيلي بعدم الرد، علما بأن إسرائيل لن تستطيع تنفيذ هجمات في إيران بدون دعم أمريكي سواء نعم. كان ذلك من طائرات التزود بالوقود أو غيرها.
0: يدعو تحرون تقول الآن أمريكا أبلغت إسرائيل بأنه من الأفضل الانتظار بضعة أيام قبل أي تصعيد. إذن أمريكا أبلغت إسرائيل بأنه من الأفضل الانتظار بضعة أيام قبل أي تصعيد وفقا ليدعوت أحرنوت، بانتظار يعني أن نعرف المزيد من التفاصيل حول ما دار في الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو قبل قليل. بيير أعود إليك، هل هناك أي تصريحات توضح الإجابة على السؤال الآتي؟ هل ترامب يمكن أن يقبل من نتنياهو بضربات قد يعده بأنها تكون محدودة كما وصفت الهجمات الإيرانية اليوم إذا توقفت عند هذا الحال، خاصة وأن طهران قد توعدت إسرائيل بالرد على أي رد منها؟
2: الهدف الأساسي بالنسبة للرئيس ترامب هو أن لا تخرب عمليات القصف بين الطرفين على مسار المفاوضات. يستطيع الرئيس ترامب أن يفتح المجال لضربات إسرائيلية، يستطيع أن يترك هذه الأمور تتصاعد، ولكن هذا خيار بالنسبة للرئيس الأمريكي. ولكنه في الوقت الحالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي يريد أن يكون في موقع القيادة، ويريد أن يتأكد أن خيار الاستعمال القوة العسكرية هو في يده، ولا يريد أن تفرض عليه العمليات العسكرية. لديه قوة هائلة في منطقة الشرق الأوسط، امتنع إلى حد كبير جدا عن استعمالها لأسابيع طويلة، والوضع عمليا بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية هو على مستوى توتر منخفض.
3: In Melbourne, we've got a crash in Narrawarren South on Narrawarren Road southbound after Greaves Road. Barrier repairs remain on Ring Road on the Princes Freeway ramp. Ramp is down to one lane and a 40km speed limit. In Orimba, the M1 Pacific Motorway southbound has reopened after an earlier multi-vehicle crash had it closed. Only one lane now remains closed. In Mount Kohler, a burst water main remains on the Pacific Highway southbound near Cowan Road. Make the most of tax time with Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale. Shop office furniture, storage, sofas and more at great prices. Hurry, sale ends June 30. T's and C's apply. I'm Caitlin with the
4: من جولتنا الإخبارية تعرفنا عليها سوا عبر أثير راديو 2ME، وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مشوارنا الصباحي ليوم التنين، صباحية التنين اليوم 8 من شهر جون حزيران. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 16 على صعيد ميلبن، برعاية شركة عشتار. حالة الطقس تقدمت لكم شركة عشتار، عندنا خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة، موجودين على 95 Way Street Fairfield.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصاً إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: جولتنا الغنائية رح نبلشها مع الفنان مروان خوري، بنرجع منكمل مع الفنان نصيف زيتون. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM، صباح النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. من لا يقدر قيمتك من البداية لن يقدرها ولو غبت عنه 20 سنة أبدا، لأن المشكلة ليست فيك بل في عيون التي لا ترى إلا ما يناسب رغبتها. نعم رغبتها. بونجور لكم من جديد، نتابع برفقكم مع الفنان مروان خوري هون راديو 2ME. مشكور.

0: feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: على راديو 20.
3: It's my show.
2: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
2: مع 20 الصباح.
0: Wake up, wake up.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Mike Kermode with the top stories. The Prime Minister has paid tribute to renowned pathologist Richard Scollier, who's died aged 59 following a lengthy battle with brain cancer. The former Australian of the Year was a pioneer in melanoma research and made global headlines when he underwent a world-first treatment for his tumour, using a revolutionary immunotherapy he and a colleague had developed. Anthony Albanese says Scollier's journey was confronting and difficult, praising him for his courage, determination and grace. At least two waves of Iranian missiles have been detected by the Israeli military in the country's north. This marks the first attack on Israel by Iran since the ceasefire was announced in early April. Israel had earlier launched an attack on a Hezbollah stronghold in southern Beirut without warning, despite a US request not to attack Lebanon's capital. Iran's been demanding an end to fighting in Lebanon as a precondition of any deal to end the broader war with the US, although Donald Trump says he's not pushing the issue at the moment. And hundreds of Australians have been named in this year's King's Birthday Honours. They include Indigenous leader Pat Turner, comedian Rove McManus and ABC broadcasters Fran Kelly and the late James Valentine. Child prodigy turned renowned mathematician Terence Tao and gender equality advocate Natasha Stott Despoja are among five people to receive the highest honour, the Companion of the Order of Australia. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: ما زلتم تتابعون نبض العالم، ونخصص هذا الجزء إلى حول الهجمات الإيرانية على إسرائيل مساء اليوم. فعقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصده هجوما من إيران، أعلنت إسرائيل إغلاق المدارس في أنحاء البلاد بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية، بينما أفادت وزارة النقل بأن المجال الجوي الإسرائيلي لا يزال مفتوحا. الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران حتى الآن. الحرس الثوري الإيراني قال إنه استهدف قاعدة رماد دافيد الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية. ترامب أجرى اتصالا مع نتنياهو ليطلب منه عدم الرد، ودعا الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق. الجيش الإسرائيلي قال إن إيران ارتكبت خطأ فادحا وإنه سيواصل عملياته في كل أنحاء لبنان، مضيفا أنه سيضرب العدو بعزم بمجرد صدور الأمر. ومعنا علي الباشا من طهران. أهلا بك علي. علي مراسلنا من طهران. إيران تعلق الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني حتى إشعار آخر، ما أبرز الإجراءات الأخرى التي ما زالت تتخذ في إيران تحسبا للرد الإسرائيلي؟
3: إغلاق أيضا المجال الجوي في القسم الغربي من البلاد. القسم الغربي عندما نتحدث عنه نتحدث عن الحدود الشمال غربية مع الجرة العراق، هذه الحدود التي كانت منفذا دخلت منه الطائرات أو المقاتلات الإسرائيلية خلال الحرب باتجاه العاصمة الإيرانية طهران، واستهدفت العديد من المدن والعواصم الإيرانية. لكن في أبرز المستجدات التي تم الإعلان عنها من قبل وكالة أنباء تسنيم المحسوب على الحرس الثوري قبل قليل، هي أن الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها هي من نوع خيبر شيكان، وهي صواريخ يبلغ مداها 1450 كيلو متر، وتم إطلاقها من المناطق الغربية أو من القواعد الجوية أو القواعد الصاروخية الغربية في البلاد، يعني في منطقة تبريز أو كرمانشاه. بطبيعة الحال هذه الصواريخ تحمل رؤوسا متعددة الرؤوس المتفجرة، ويبلغ وزن الرؤوس المتفجرة التي تحملها 4500 كيلو جرام، وهي من الجيل الثالث من الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى. في هذا أيضا كان هنالك إشارة من قبل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، والذي قال إن هذه الصواريخ أطلقت من القواعد التي قال الرئيس ترامب أنه دمرها عشرات المرات. بطبيعة الحال هذا ما تم الإعلان عنه خلال الدقائق القليلة المقبلة. لكن في التصريحات الأخرى التي أتت على لسان عدد من المسؤولين الإيرانيين، هنالك حقيقة إلقاء للكرة بالكامل في ملعب الرئيس ترامب وإسرائيل فيما إذا كانت تريد أن تمضي في هذه الحرب. هنالك تأكيد على أن هذه الضربة الإيرانية إنما هي رد على الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية لما يوصف هنا بوقف إطلاق النار، من خلال وذلك من خلال الاعتداءات المتكررة على الأراضي في اللبنانية وضاحية بيروت تحديدا هذا اليوم، إضافة إلى اعتراض البحرية الأمريكية لعدد من السفن والبواخر الإيرانية في مضيق هرمز. هذا الأمر الذي حذرت منه إيران في عدة مناسبات، وكان الرد هذا اليوم، وتم التأكيد على أن هذا الرد كان محدودا واستهدف قاعدة رامات ديفيد الجوية في شمال الأراضي الإسرائيلية، مع التأكيد على أن إيران سوف تكون جاهزة لرد أوسع ويستهدف العديد من الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في حال قررت إسرائيل المضي في هذه الحرب.
10: طيب علي عراقجي تحدث مع نظرائه من بريطانيا، تركيا، قطر وفرنسا، وأيضا الوسيط الباكستاني. هل من جديد حول ما رشح عن كل هذه الاتصالات؟
3: يعني حقيقة لم يعد بالإمكان إحصاء المكالمات الهاتفية التي أجرها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي منذ بدء هذا الهجوم حتى هذه اللحظة. العديد من المكالمات الهاتفية التي أجرها لم يتم الكشف عن أي تفاصيل عما دار في هذه المكالمات الهاتفية، لكن من بيان وزارة الخارجية الإيرانية يبدو واضحا أن وزارة الخارجية الإيرانية تريد أن توصل فكرة أن هذه الضربة العسكرية ليست بحثا من قبل طهران على استئناف الحرب، لأن طهران أكدت على لسان عدد من المسؤولين الإيرانيين أنها لا تريد الحرب، وهي تدرك أن الحرب أيضا كلفتها الكثير من الخسائر الاقتصادية والأمنية على مدار أكثر من 3 شهور، وإنما هو أتى ردا على انتهاك وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل. ربما تريد أن تبحث عن وساطات أخرى تدفع ربما بالرئيس ترامب للضغط على إسرائيل لعدم الرد، لأنه في حال ردت إسرائيل على هذه العملية الإيرانية فإن الرد سوف يجلب ردا، وبالتالي سوف نكون أمام انهيار كامل للمسار الدبلوماسي واتفاق وقف إطلاق النار. وهذا ما أشارت له وكالة أنباء تسنيم أيضا المحسوبة على الحرس الثوري قبل قليل في تقرير أكدت من خلاله أن نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع ورفيع المستوى في الحرس الثوري، والذي أكد لوكالة أنباء تسنيم أن عددا كبيرا من الصواريخ الإيرانية تم إعدادها وهي جاهزة للإطلاق في حال كان هنالك رد إسرائيلي على هذه العملية الإيرانية. وتم التأكيد على أن الرد هذه المرة لن يقتصر على الأراضي الإسرائيلية، وإنما سوف يطال أيضا عددا من الأهداف الأمريكية في المنطقة، على اعتبار أن طهران في بيان وزارة الخارجية الإيرانية أيضا تحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار تجاه الأراضي الإيرانية.
10: ابقى معنا علي الباشا. ننتقل إلى واشنطن ومراسلنا علي برد. أهلا بك علي. هل من أنباء رشحت عن المكالمة الأخيرة بين ترامب ونتنياهو فيما إذا كان تمكن من إقناعه بعدم الرد؟
8: على ما يبدو أن هذا الاتصال الذي استمر نحو 20 دقيقة وأجراه الرئيس دونالد ترامب بنتنياهو لحظه على الامتناع عن الرد على القصف الإيراني للأراضي الإسرائيلية، لأن الرئيس دونالد ترامب قال لنتنياهو بحسب ما رشح من هذه المكالمة أنه لم يسقط ضحايا من الجانب الإسرائيلي في هذه الهجمات، وأن هناك ما يكفي في السابق طبعا من الهجمات التي حصلت بين إسرائيل وإيران. فإذا قرر نتنياهو كما كان مصرا بحسب هذه التسريبات على الرد على إيران، فإن هذه الردود الإسرائيلية عفوا يمكن أن تستدرج المزيد من الردود الإيرانية، وبالتالي ندخل في مرحلة جديدة من التصعيد، أي من الحرب التي استمرت طوال السنوات 30 الماضية بحسب ما قال الرئيس دونالد ترامب، أو حتى السنوات 2000 الماضية، يشير إلى الصراع القديم بين اليهود والمسلمين عبر العالم، وبالتالي هناك مشكلة بين الولايات المتحدة التي تريد ضبط النفس وتترقب إدارة الرئيس دونالد ترامب حصول اتفاق وشيك مع إيران بعدما تمكنت على ما يبدو الوساطة الباكستانية من تدليل بعض العقبات في سبيل هذا الاتفاق. الرئيس دونالد ترامب تحدث عن الأيام الثلاثة المقبلة، الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء للوصول إلى هذا الاتفاق، وهو يترقب طبعا باهتمام حصول ذلك لأن الولايات المتحدة وإدارته بحاجة إلى مثل هذا الاتفاق المرحلي في الوقت الراهن على أبواب مونديال كأس العالم في كرة القدم والاحتفالات السنوية 250 دي استقلال الولايات المتحدة، وطبعا مع اقترابنا من الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي. أي على ما يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن راضيا عن محاولة ترامب لجم رد فعل إسرائيل، وقال أن إسرائيل سترد بقوة، ولكن من المهم الإشارة إلى أن الرئيس دونالد ترامب قال لنتنياهو أنه لن يساعد إسرائيل في أي هجوم على إيران في الوقت الراهن، فلتصطفل إسرائيل بأي تحرك يمكن أن تقوم به، وهذا ما يضع حدود شديدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي في أي رد فعل يمكن أن يوجه إلى إيران.
10: وبالتالي علي، يعني كيف يقيم حجم الضغط داخل البيت الأبيض من انهيار المسار التفاوضي؟ وهل هناك ضغوط حالية على ترامب ولا سيما من قبل أعضاء من الحزب الجمهوري الرافضين للاتفاق مع إيران؟
8: يعني هناك ضغوط مختلفة.
11: In Melbourne, a crash in Narrabourne South, Narrabourne Cranbourne Road southbound after Greaves Road. Metro tunnel works in the city. Flinders Street closed westbound between Elizabeth Street and Swanston Street. Over to Sydney, Campbelltown, a car has broken down northbound on the Hume Motorway off-ramp to Narellan Road. Mascot Airport Drive is getting busy at the international terminal entry. Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now, with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. Shop in-store or online. T's and C's apply. I'm Caitlin with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
12: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم أنتم برفقة ذات 2ME 1638 عام من أخبارنا. بذكر بأحوال تقصنا ليوم التنين، اليوم صبحية التنين 8 من شهر جون حزيران، 20 درجات الحرارة بسيدني، 16 على صعيد ميلبن. يعد تطعيم مستمعينا هيدا الشتي أفضل طريقة لحماية نفسك والآخرين من الأمراض الخطيرة حتى تتمكن من الاستمرار في ممارسة المزيد مما تحب مثل الرياضة، تكون حول أحبابك وأصحابك وعائلتك. تعد أمراض الجهاز التنفسي مثل كوفيد 19 والإنفلونزا والفيروس المقلوي التنفسي خطير جدا، خاصة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة وأكثر. لذا تحدث إلى طبيبك العام أو الصيدلي اليوم حول الحصول على اللقاحات المناسبة لألك أو لألك. بونجور لألكم من جديد، أنتم برفقة ذات 2ME 1630 AM، بسمع الفناني نارين.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد. انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. أدوية خسارة الوزن للسجناء تثير تساؤلات في فيكتوريا والمواطنين يدفعون الثمن. كشفت التقارير أنه بعض السجناء في سجون فيكتوريا يحصلون على أدوية خسارة الوزن مثل أوزومبيك ومنجارو على نفقة دافعية ضرائب، بينما يضطر العديد من المواطنين إلى دفع ما يصل نحو $700 شهريا للحصول عليها ضمن الرعاية الصحية المقدمة لهم. في المقابل يدفع بعض المواطنين مئات الدولارات شهريا للحصول على هذه الأدوية. القضية أثارت تساؤلات حول تكلفة العلاجات والأولويات للإنفاق الصحي. بونجور لكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: بنتوجه إلى فاصل استراحة قصير وما بعد منها بنروح لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 9. صباح النور من عندنا من هون من راديو 2ME.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربي.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-1-1-0-0.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: ربما هذه المرة توقعات ترامب بشأن التوصل لاتفاق قريب مع إيران.
7: التغطية مستمرة عبر سكانيوز عربية، شكرا لك ميشيلا وأيضا دكتور سمير. إذا نعود ونذكر بآخر التطورات، حيث كان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض منظومات الدفاع الجوي لموجتين متتاليتين من الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، فيما نقلت مصادر إعلامية عن سقوط مقذوف في المنطقة الشمالية لإسرائيل. مصادر قالت إن المعطيات تشير لاعتراض ما مجموعه 11 صاروخا إيرانيا. مصادر إسرائيلية نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد نقاشا أمنيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي ومع قادة المنظومة الأمنية عقب التصعيد الإيراني الأخير، وجاء هذا التصعيد بعد عملية للجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبعد كل هذه التطورات، أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيضرب إيران بمجرد تلقي الضوء الأخضر، بعدما كانت إيران شنت هجمات صاروخية على إسرائيل هي الأولى منذ وقف إطلاق النار المعلن في 8 أبريل الماضي. وقال إفي ديفرين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إيران ارتكبت خطأ فادحا بإطلاق صواريخ على إسرائيل. وخلال كلمته أشار ديفرين إلى أن رئاسة الأركان في الجيش الإسرائيلي تقيم الأوضاع.
8: نحن لا
9: نفشل. رئيس الأركان يقيم الأوضاع مع رئاسة الأركان ويصدق على مخططات للمضي قدما. النظام الإيراني ارتكب خطأ فادحا حين قرر أن يمارس الإرهاب مرة أخرى. إنه يحاول إرساء معادلة جديدة حين يرسل الصواريخ علينا ردا على هجماتنا في الضاحية، لكننا لن نسمح بذلك. عندما هاجمنا في الضاحية كان ذلك في أعقاب إطلاق الصواريخ الذي لا يتوقف باتجاه بلداتنا في الشمال. الجيش يواصل العمل ويعمق ضرباته ضد حزب الله، وفي ظل التطورات نحن نتجهز لإطلاق المزيد من الصواريخ علينا. منظوماتنا الدفاعية ممتازة لكنها ليست مطلقة، لذلك عليكم مواصلة الانتباه والتصرف بحذر.
7: وبعد كل هذه التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوجب على إيران أن تكتفي بالصواريخ التي أطلقتها على إسرائيل، داعيا طهران للعودة إلى طاولة الحوار وعقد اتفاق. أضاف ترامب أن واشنطن وطهران قريبتان من التوصل للاتفاق، مشيرا إلى أنه كان سيعلن إبرام اتفاق مع إيران في الأيام القليلة المقبلة. أضاف ترامب أنه لم يكن سعيدا بالضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أكد الرئيس الأمريكي في الوقت عينه أن الجيش الأمريكي على درجة عالية من التأهب. وقال موقع أكسيوس الأمريكي إن ترامب تحدث مع نتنياهو ووصف المكالمة بالجيدة، فيما قال ترامب إن الضربات الإيرانية لم تؤدي إلى إصابات وأنه يأمل ألا ترد إسرائيل عليها. أضاف الرئيس الأمريكي أنه قريب جدا من اتفاق نهائي مع إيران، وهو لا يرغب الآن بأن يؤثر ما حدث على التوصل للاتفاق. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، من بينها الشقة السكنية، وذلك عبر 3 صواريخ. وقالت مصادر إسرائيلية لسكاي نيوز عربية إن المستهدف في القصف هو مقر قيادة لحزب الله وليس شخصية معينة. وأوضحت المصادر أنه تم إعلام واشنطن من قبل تل أبيب بالضربات الأخيرة على مقر حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ الضربة بتوجيه من جهاز الاستخبارات، ما يعني بأنه كان هنالك اجتماع أمني، وأن هذه الضربات استهدفت هدفا وصفته القيادة المركزية الإسرائيلية بالثمين. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين وإصابة 20 في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وبعد الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة NBC نيوز إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق قصير الأمد، محملا إيران مسؤولية تأخر الاتفاق وداعيا لتنفيذ مزيد من الضربات الدقيقة الإسرائيلية ضد حزب الله.
10: أود أن أرى لبنان يتمتع بحياة أفضل، أود أن أرى هجوما أكثر دقة واستهدافا ضد حزب الله، يمكننا مساعدتهم في ذلك أو يمكننا تقديم المشورة لهم. أما سوريا فهي تقوم بعمل جيد جدا في تصحيح أوضاعها، لديها قائد جيد جدا، قائد أنجز عملا حقيقيا في فترة زمنية قصيرة، وهو سيكون سعيدا جدا بالمساعدة.
7: ومع اعتراض إسرائيل لهذه الصواريخ الإيرانية، وبعد الاتصال الذي أجراه الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي ودعاه لعدم الرد على طهران، إلى أين يمكن أن تتجه المواقف والقرارات وكيف ستبدو صورة نتنياهو وهو المقبل على انتخابات؟ نتابع آخر المستجدات مباشرة مع محرر شؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز العربية نضال كناعنة. نضال، كنت معنا في اللحظات الأولى لصدور تحذيرات وقبل وصول هذه الصواريخ واعتراضها من قبل المنظومات الدفاعية الإسرائيلية، كان لك قراءة متأنية، كيف يمكن أن يكون الرد الإسرائيلي والضوابط الأمريكية وهذا ما يحصل الآن؟ كيف يمكن اختصار كل التطورات ولا يمكن أن يتجه الموقف الإسرائيلي؟
11: نعم روبير، يبدو أن الأمور تتجه نحو على الأقل تأجيل الرد الإسرائيلي تمهيدا لعدم الرد الإسرائيلي. قبل قليل انتهت المحادثة الهاتفية بين نتنياهو والرئيس ترامب، والآن نتنياهو يجري مشاورات أمنية أخرى بعد هذه المحادثة الهاتفية يقوم بإطلاع وزير الدفاع والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية على فحوى المحادثة بينه وبين الرئيس ترامب وعلى الخطوات الإسرائيلية القادمة. لكن يعني لسنا بحاجة لانتظار التسريبات من المحادثة الهاتفية. روبير، الرئيس ترامب قال قبل المحادثة الهاتفية ما الذي سيقوله في هذه المحادثة، وقال بأنه سيقول لنتنياهو بأنه لا يريد أن يقوم بضرب إيران الآن بالرد وبإفساد المفاوضات، وعلى الأغلب هذا ما قاله الرئيس ترامب في المحادثة الهاتفية. السؤال الآن ما الذي سيقرره نتنياهو؟ إذا استمعنا إلى الردود الإسرائيلية التي جاءت يعني بالتزامن مع هذه المحادثة الهاتفية، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي يقول سنوجه ضربة قوية للعدو في لحظة تلقينا للضوء الأخضر، أو بعد أن نتلقى الضوء الأخضر من المستوى السياسي.
7: إذن هذا التهديد والوعيد الإسرائيلي سيبقى تحت سقف التفاوض الأمريكي الإيراني، وما عبر عنه ترامب بأنه كان سيعلن عن اتفاق وشيك في غضون أيام، وهو لن يسمح لإسرائيل بإجهاضه.
11: طبعا روبير، يعني هذا ما نقوله عندما يقول القائد الجيش الإسرائيلي رئيس هيئة الأركان سنوجه ضربة حين نتلقى الضوء الأخضر، هذا يعني بأنه يضع الكرة بملعب نتنياهو وبملعب المستوى السياسي في إسرائيل. يقول أنا كجيش مستعد لتوجيه الضربة، والكرة الآن بملعب المستوى السياسي في إسرائيل ليقرر هل سنقوم بهذه الضربة أم لا. عندما يسرب مصدر أمني إسرائيلي قبل قليل للإعلام الإسرائيلي بأن إسرائيل سترد على إيران، لكن هذا لن يحدث بشكل مباشر.

0: نضال، سأعود معك يعني إلى تسلسل الأحداث قبل الذهاب إلى هذه الضربة. يعني كان لافت، نعم
1: نعم تفضل.
0: كان لافت التحذير الإيراني الذي عقب هذه العملية والتي قال الجيش الإسلامي.
2: بنسجل جهات الأخبار، نرجع لعنكم مستمعينا. صباح النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. أذكر بأحوال تقصنا لبداية الأسبوع يوم الاثنين 8 من شهر جون حزيران. تقصنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 16 على الصعيد ميلبن. برعاية شركة عشتار حالة الطقس قدمت لكم. عندنا 30 سنة خبرة شركة عشتار للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 Way Street Fairfield. منروح لجولتنا الغنائية الرائعة جدا، بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.

0: العودة لمتابعة صباحيتنا برفقتكم من أغانينا الرائعة جدا. بنرجع تنتابع سوا أنتو برفقتي ذات 2ME 1630 8 AM. بذكر كمان مستمعين أنه الدبل ديميرد بعد موجود إلى الساعة 12 الليلي بالليل حتى تخلص رسميا. بعد الدبل ديميرد موجود فارة فأتكم السلامة وبليز تأنوا كتير إذا كنتوا سائقين على الطرقات. من روح للخبراء يحذرون من تفاقم أزمة الوقود, حيث أزمة الوقود العالمية تتفاقم بسبب تدهور العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. مضيق هرمز يعتبر ممرا هاما للنفط والغاز. إيران قامت بغارات جوية على الكويت مما أدى إلى إصابة 60 شخص. الخبراء يحذرون من أنه أزمة الوقود ستتفاقم في الأشهر المقبلة. إن شاء الله لا. منروح لفاصل استراحة. أنتو برفتي ذاعة 2ME 1638 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم, قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى. Yes. وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا.
4: هون Radio 2ME Australia. This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز, هو وبالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. In odium fidei منقول باللاتيني أو in hatred of the faith. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة, شفيع المشاكل الزوجية, وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس, وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن Papua New Guinea. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: UME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا، ملبورن.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: Less ads, more music.
4: Can I please have some more? 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 10 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. صباح النور.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع 2ME كل صباح.
5: Wake up, wake up.
6: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Mike Kermode with the top stories. World-renowned cancer researcher Professor Richard Scollier is being remembered as a medical pioneer after his death at age 59. The melanoma expert was diagnosed with an aggressive brain tumour in 2023 and chose to treat it with the same revolutionary immunotherapy he and a colleague had used to transform melanoma survival rates. Professor Scollier and Georgina Long were jointly named Australian of the Year in 2024 for their work, but his tumour returned early last year. Hundreds of Australians have been named in this year's King's Birthday Honours, recognising exceptional contributions to Australia. Five have been appointed the most prestigious rank, a Companion of the Order, including gender equality advocate Natasha Stott Despoja and renowned mathematician Professor Terence Tao. Comedian Rove McManus, Indigenous leader Pat Turner and ABC broadcasters Fran Kelly and the late James Valentine have also been recognised. And the federal government has signed a $72 million contract with a German defence manufacturer to make Australian-made ammunition. The deal will see 15,000 projectiles built each year in Maryborough in Queensland from 2028 and comes as Defence Minister Richard Marles and Foreign Minister Penny Wong prepare to meet with their German counterparts in Berlin late tonight. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: رئيس الأركان يقيم الأوضاع مع رئاسة الأركان ويصدق على مخططات للمضي قدما. النظام الإيراني ارتكب خطأ فادحا حين قرر أن يمارس الإرهاب مرة أخرى. إنه يحاول إرساء معادلة جديدة حين يرسل الصواريخ علينا ردا على هجماتنا في الضاحية، لكننا لن نسمح بذلك. عندما هاجمنا في الضاحية كان ذلك في أعقاب إطلاق الصواريخ الذي لا يتوقف باتجاه بلداتنا في الشمال. الجيش يواصل العمل ويعمق ضرباته ضد حزب الله، وفي ظل التطورات نحن نتجهز لإطلاق المزيد من الصواريخ علينا. منظوماتنا الدفاعية ممتازة لكنها ليست مطلقة، لذلك عليكم مواصلة الانتباه والتصرف بحذر.
11: وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترض عبر منظومات الدفاع الجوي لموجتين من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، فيما نقلت مصادر أعلامية عن سقوط مقذوف في المنطقة الشمالية لإسرائيل. وقالت مصادر إن المعطيات تشير لاعتراض ما مجموعه 11 صاروخا. ونقلت مصادر إسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد نقاشا أمنيا مع وزير الدفاع وقادة المنظومة الأمنية عقب التصعيد الأخير. وفي تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز قال ترامب إنه لن يكون أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خيار سوى القبول بأي اتفاق تتوصل إليه واشنطن مع طهران، مؤكدا أنه هو من يتخذ القرارات وليس نتنياهو. أضاف ترامب أن الضربات الإيرانية على إسرائيل لن تؤثر على المفاوضات مع طهران. كما قال ترامب إنه في حال فشل التوصل إلى اتفاق فإنه سيدرس تنفيذ عملية بالقوات الخاصة الكوماندوز داخل الأراضي الإيرانية. وفي تصريحات لشبكة فوكس نيوز قال الرئيس الأمريكي إن على إيران الاكتفاء بالصواريخ التي أطلقتها على إسرائيل، داعيا طهران للعودة إلى طاولة الحوار وعقد اتفاق. أضاف ترامب أن واشنطن وطهران ذهبتا إلى اتفاق أكثر وضوحا. أضاف ترامب أنه لم يكن سعيدا بالضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أكد الرئيس الأمريكي أن الجيش الأمريكي على درجة عالية من التأهب. إلى أين يمكن أن يتجه هذا المشهد؟ هل سيلتزم بنيامين نتنياهو بوقف إطلاق النار وعدم الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية؟ نرحب بضيفنا من واشنطن مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية دكتور فادي حيلاني، ومعنا من نيكوسيا من قبرص مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا دكتور نوفل ضو. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ فادي، تأخرت إيران كثيرا في الرد، استفادت من كل الفرص الممنوحة من الرئيس دونالد ترامب، اليوم جاءت الضربات تتهدد كل أمن إسرائيل، فيما ترامب منع بنيامين نتنياهو يعني التحرك باتجاه الأهداف الاستراتيجية داخل إيران، وبالتالي فرصة جديدة أمام الحرس الثوري وطهران.